عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

معك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويوصي بضرورة الاسراع في النظر في الملفات. اليوم الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الارسالية القصيرة. وإيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر الأمس بقصر قرطاج للسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائية التي كان قد اقترحها قبل أن تعقد الصفقة المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جناح الظلام، مؤكدا على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، فقد شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، موضحا أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزولي على هامش عطاء إشارة انطلاق مشروع السكن الممالك أمس في عدد من ولايات الجمهورية، أكد أن إنجاز هذه المشاريع سيحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائد بنسبة 0% فائدة، مما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة. ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد منصة رقمية متكاملة ستفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر ب 80%، وستتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أي تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة. وتجدر الإشارة مستمعين إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى الاستجابة للانتظارات الكبرى للمواطنين في مجال السكن وتحويل حلم التملك إلى حقيقة ملموسة عبر تكاتف جهود السلطات المحلية والجهوية والإدارات المركزية والفنية لإنجاز هذا البرنامج الوطني. من المنتظر أن يتم اليوم الخميس الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 عبر خدمة الإرسالية القصيرة بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت 26 و2000 وفق ما أفادت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أمس بأنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2028، وسيتم الإعلان عن رسنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. والوزارة تضيف أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معالم التسجيل، تؤكد الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقة بنكية أو بريدية أو تطبيق ديدستات أو محافظ إلكترونية. دوليا الآن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الأحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على أعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. بدوره ذكر التلفزيون الإيراني أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني رفع المستوى وجود تباين في المواقف بشأن رسوم العبور في مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى فرض نسبة تتراوح بين 5 و7% من قيمة البضائع المنقولة مقابل نحو 3% تقترحها مسقط، في حين تطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمول بها في 60 عاما ماضية. وأشار غريب إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى التفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. أيضا اجتمع يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. كما أكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. استمتع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 6 أوت 2026، الموافق 22 صفر 1448 للهجرة. البارحة بدينا تقريبا في الفرج من عند ربي، هك بيتمي معنى الكلمة، وكان تقريبا في المناطق الشمالية والساحلية والشمال الغربي. الوسط تبقى سخون شوية مع أيضا الجنوب سخانة كبيرة، لكن بداية من اليوم بإذن الله تفرجوا على كامل البلاد باستثناء نجم نقولوا بعض الولايات في الجنوب اللي باش تعرف معناها درجات حرارة تفوت شوية المعدلات، معناها كيما نجم نقولوا في تونس توصل ل 44 درجة بعد ظهر اليوم الخميس، في برج الخضرة 46، لكن بقية المناطق نقى في الجنوب جابس 33 34 بعد الظهر، في مدنين 37 في تطاوين، ثم في بقية أنحاء الجمهورية كما قلنا من البارحة دخلنا في مرحلة متاع نقص في درجات الحرارة ثلاثينية من 33 لـ37 درجة، قروان فقط 40 درجة بعد ظهر هذا اليوم، ونرجع لهذا بالتفصيل. بدأت ربي سبحانه وتعالى يفرجها على التوانسة بعد ما نقولش موجة حر، نقول ارتفاع في درجة الحرارة في الأيامات الأخيرة. هذا ما خلى الناس تتفرهد وتحس هكا بشوية، نسمع بين ظفرين موجودة في الليل مثلا، موجودة في العديد من الولايات على المناطق الساحلية زادة مهوية مفرشكة شوية، لكن استيك فجأتنا أيضا بتواصل قصاد الضوء والإعلام في آخر اللحظات، معناها طابت على الباج فيسبوك في آخر اللحظات، يقصوا نص نهار نص، يقول لك الإمكانية بين نص نهار ونص والخمسة، وهو يهبط نص نهار وسبعة ولا نص نهار وربع، وهو موجود يهبطوا كل البلاغ متاع القصان وين بش يكون. صحيح أنه شافوا لربما الاستهلاك فايت ونجم تصير لنا مشكل فوقتها هبطوا، لكن هذي يعرفوه هم استاك. هل اليوم يا استاك مجاوبونا بشي تواصل قصان الضوء وقلونا على بكري، فمع بيت تخدم راهو بالضوء، فمع بيت الاسانسور يحلو فيهم الناس ونجموا يقعدوا بالساعتين، راهو برشا على عبد يبقى ساعتين محصور دون هواء وتنجم تصير مشكل دون نفس، معناها برشا مشاكل راهي تنجم تصير، وخاصة كبار السن وصغار السن. يعيشكم اعلمونا وقولونا، وتو نشوفوا الموضوع هذا بعد قليل. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين نحن اللي هي حسن حسين والحمد لله، اي هكا ولا لا؟ وزد على ذلك راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، ويكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي ينقلوا له موحدة وحيدة يعيشكم وراكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. سلامتكم هي أهم حاجة وأحسن ثروة عنا هنا في بلادنا، والحمد لله ربي هدانا أحسن وأروع ثروة هي المواطنة التونسي والمواطنة التونسية. فاستحفظوا لي على رواحكم يعيشكم ونقصوا من السرعة الكارثة هذه اللي ولات عملت لنا تقريبا إرهاب على الطريق بأتم معنى الكلمة. ويمكن حتى العمليات الإرهابية اللي صارت في بلادنا ما وصلتش حصدت أرواح كما يحصد فيه سنويا الطريق من خلال هذه الحوادث. عافانا وعافاكم الله، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وربي معكم. من المتوقع راهو اليوم باش تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا آخر، وتتراوح القصوى بين تقريبا باش تكون بين نشوفوها حتى على الخريطة في الصباح في الفترة الصباحية معناها لحدود منتصف النهار باش تكون بين 32 موجودة برشا، 32 درجة في بنزرت، 33 تونس، 32 في نابل وزغوان، سوسة 32، المستير 32، 32 زادة في المهدية، 32 باجة وجندوبة. أقل الدرجات هي 29 درجة في الكيف، وأعلى الدرجات باش تكون 38 في توزر ورياح رملية، و 39 في برج الخضرة وسماء صافية، في حين الرياح الرملية زادة موجود على قفصة و 34 درجة هي وقبلي رياح رملية و 34 درجة، رياح قوية باش تكون على قابس و 33 درجة هذه في الفترة الصباحية. ثم في بعد الظهر باش تبقى في اغلب ولايات الجمهوريه باستثناء زوز ولايات تبقى ثلاثينيه درجه الحراره، في حين القروان فقدت 40 درجه بعد الظهر و44 درجه في توزر وفما الشهيلي. زوز اماكن اللي فيهم الشهيلي هي توزر وايضا برج الخضرة اللي توصل رقم قياسي في نهار اليوم 46 درجه وفما الشهيلي. الرياح باش تكون قويه بعد الظهر على جابس 33 درجه، 34 بدنين معناها صفا، رياح زادة قوية درجة الحرارة صفا معناها 37 في تطاوين، 39 في قبلي ورياح رملية، في حين المناطق الشمالية والساحلية تعرف زادة درجة حرارة مستحبة للغاية 33 درجة مثال في المهدية، أقل الدرجات هذه هي وقابس 33 درجة، 34 المستير، 35 سوسة، 35 زادة نابل وفيها رياح قوية، 36 تونس الكبرى، 33 درجة زادة في بنزرت، و 40 كما قلت لكم بعد ظهر هذا اليوم في القيروان رياح

0: فمش امطار كما البارحه، وهذه الرياح تتواصل في الليل على بنزرت، الليله هذه تنجم تتواصل على نابل، تنجم تتواصل زادا على قبلي وبرج الخضره، ودرجه حراره مستحبه ليليه ما نسحقوش يدل في العديد من الولايات الكليماتيزور 25 مثلا في الكيف، 26 في سليانة، 28 باجه هذه الليله، جندوبه 29، 29 زادا في بنزرت وقلنا فما رياح قويه، 28 في نابل ورياح قويه، تونس الكبرى 30 درجة، و30 زادة نقاوها في سوسة، 30 هذه الليلة في المستهير، 29 في المهدية، و30 في صفاقس، أعلى الدرجات هذه الليلة 33 درجة في توزر، و34 درجة في برج الخضرة، ورياح قوية، ورياح قوية هي وقبلي اللي فيها زادة 31 درجة. هذه فكرة على طقس اليوم قبل التحين اللي بش يكون في الساعة 8 صباحا، ونرجع لكم فيه في نشرتنا المفصلة، أعطيناكم فكرة على درجة الحرارة بالنسبة اليوم اللي فما انخفاض طفيف مقارنة مع البارحة، ويتواصل النسق تنازلي لدرجة الحرارة، وهذا يرحمنا برحمته الواسعة ربي سبحانه وتعالى في كون نجم واحد طاقة التحمل متاعه تعبت شوية بكلمات الحر، وزيد ما نقولش موجة الأيامات الأولانية اللي قلت البارح وقلت البارحين عرفنا فيها حر شديد، بدينا نتنفس والحمد لله، ويمكن إلى حدود نهار 15 أوت باش تكون هكاية. هذه فكرة على الطقس. نمشيوا مع بعضنا زادة ليش عنا فلوس، الحساب اللي جاري في الخزينة بتاريخ 4 أوت عنا 809 مليون دينار، الموجود ضد الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أوت عنا 23594 مليون دينار، بأيام التوريد زدنا نهار ولينا 92 يوم، وهذا جيد بدينا نقدمه، كنا البارحة 91 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها السبيس اللي قاعدة تدور في السوق زادت أكثر، بتاريخ 4 أوت ولات 29816 مليون دينار، الدولار طايح في حدود 2932 مليم فاصل 2، واليورو في حدود 3377 مليم. هذوما جيدين الأرقام هذه في خصوص العملة، وإن شاء الله يزيدوا يتيحوا، والدينار قاعد محافظ على مكانته مقارنة مع البلدان اللي كيفنا احنا في جنة نسميه في الدينار اللي مازال شدد روحه. نرجع الان لكولور دي جور زادة من خلال فكرة على لايون متاع نشرة اخبار السابعة صباحا، واهم العناوين اللي موجودين في الرياضة اليوم مبدئيا نهار الخميس، معناه يظل لي دعوات بسمة اسعيدية. ان بريف ان بريف ان بريف إن شاء الله أصبح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
1: صباح النور
0: منال، رايحة مرحبا باهي هذي باهي، خليتك في ويكاند، أنا قلت خليت ويكاند.
1: لا آه. لا مكوين ويكاند عاد، البارح جوست البارح راحة وكهو
0: كهو
1: ومش بالحق راحة راوة
0: وتخدم نعرفها والله نعرفها نطلبه، كنت تخدم حتى بالدار ولا تخدم بالتليفون، يعطيك الف صحة. مرحبا بك منورتنا،
1: هكا عطلة صغيرة وترجع غدوة إن شاء الله.
0: غدوة نعملوا الدعوات نهير جمعة، الدعوات الرائعة هذه كمتع برشة فلوس يرحمنا بها ربي سبحانه وتعالى من حلاله الطيب، لأنه أكيد في حاجة لها، تجبد العشرين متززيش، الخمسين متززيش، المية متززيش، تحس بها الحكاية هذه ولا ليه منال؟
1: أكيد أكيد، يعني ساشي ما فيها حد شيء، أقل حاجة تدخل السوبريت 25-30 دينار وين فيها حد شيء
0: لطيف.
1: حد شيء ما نحكيش على القهوة ذيك، منال تحكي لي قالت لي أخرج أعمل قهوة ذيك، ما نحكيش عليها.
0: لا لا مش لازم نحالينا قهوة
1: حاجات رسمية، مش تدخل السوبريت ولا حانوتة باش تاخذ حويجات، مش نحكيش على كان تدخل غروند سيرفاس عاد غادي
0: وين
1: مشينا
0: ولا القهوة معناها راهي وليت خطية، ريتك الخطية
1: خطية
0: خطية بها تمي معنى الكلمة، حتى كلزم محضر عرفت وتخلصوا في وقت هذا. باش هي الامور، طقس مستحب في سوسة صافا
1: سخونة، هو طقس صيف يعني هذاك هو، ما نجمش نقولوا حاجة أخرى، أما سخونة
0: زيد سخونة اليوم تتنفس شوية تزيد تنخفض في سوسة. نعطيك مثلا درجة الحرارة توا اللي نسجلها في سوسة 27 درجة، لكن عندك الحق فما ندوة كبيرة، فما شو اسمه مش ندوة اسمها رطوبة كبيرة، الرطوبة هذية
1: هو 27 خاطر تحس بروحك حتى نفس ماكش تنفس مرتاح يعني
0: صحيح. الرطوبة منال توصلنا زيد في الاحساس بالسخانه توا 4 درجات، معناها توا في سوسة 31 درجة لولو سنتي الاحساس بالسخانة. درجة الحرارة اليوم باش تراوح بين 26 و 34 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. لكن ريت ال 34 درجة هذه زيدهم أموا 4-5 درجات في اللولو سنتي، لأنه فما
1: أكل رطوبة في الخريف.
0: بالضبط بالضبط رطوبة مرتفعة، لكن به بارابور لأيامات الأخرى اللي شكان 40 الحمد لله يا رب. الماء مقصوص
1: ذاك مقصوص الماء، والبارح زاد قص الضوء في الوقت اللي ما أعلنوش عليه. معناها
0: وقت إيش قص
1: البارح؟ احنا ما هما حطوا البلاغ من 11:30 يدور لي للخمسة،
0: الخمسة
1: احنا بالضبط. بعد الخمسة قص، وقص زاد مع الأربعة وربعة كيك الأربعة ونص.
0: هو البيه في البلاغ هذا اللي شفته أنه تقريبا أهبط بعد ما بدأ القصة لحدش ونص، هو أهبط تقريبا في وزن طور دو ميدي يا كيكة. أنا بربي شنو اللي نعمل أنا وقتها؟ شنو الحيطة اللي باش نعملها؟ عندي سلعة تفسد، ولا عندي أسانسور نوقف، ولا عندي ماكينات نمنحهم باش ما كيف يرجع الضوء ولا يقص الضوء ما يتضروش؟ شنو اللي نعمل؟ يا سي أنت علمت في آخر لحظة. اعلام زايد كاينه يولي زايد، معناها خاصه بالنسبه اللي عندهم حاجات تفسد ولا حاجات بيريسابل ولا من هذا القبيل،
1: اللي راهو اللي مستحق الاكسجين
0: صحيح،
1: حاجات كفنك اللي تبدا في ديارها وكل. الحقيقه
0: ان شاء الله ربي معانا، وان شاء الله تتعدى على خير، وان شاء الله اليوم ما فماش قسم ذو سداد ماذا بيا تجاوبنا تقول لنا فما من الصباح بكري ولا ما فماش حتى الواحد ياخو احتياطاته اللازمة. يلا نبدأ معك في ليكولور دي جور من خلال العيون متاع نشرة السابعة.
1: نبدأ برئيس الجمهورية اللي دعا إلى التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي واسترجاع أموال الشعب، هذا خلال لقاء برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. في أخبار أيضا اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة. وزارة التربية قالت أنه الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفئة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية سيحدد لاحقا. وحدات الشرطة البلدية قامت ب 449 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية، هذا على كامل تراب الجمهورية. على المستوى الدولي مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول أنه فما تقدم كبير في محادثات مضيق هرمز والاتفاق يقترب. بالنسبة للأخبار الرياضية باش تجيكم مع أنيس باش يعطيكم آخر مستجدات المتعلقة بالنجم الساحلي ورسميا غلق هذا الملف. أخبار الميركاتو في الترجي والإفريقي، المباريات الودية، تثبيت رزنامة البطولة، ثنائي جديد في النادي الإفريقي في كرة السلة، كل هذه المواضيع مش يعطيكم تفاصيلها أنيس اليوم في 7:30 في جورة سبار.
0: شكرا لك، وحنا يتجدد اللقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشرة السابعة صباحا مع منوال الوطنية متاعنا اللي ترجع لنا بهذه العناوين وتفاصيلها وأيضا كل الأخبار على المستوى الوطني وأيضا العالمي. هات نمشي وبعد ما تحدثنا برشا لأنه مشان ما نعملوه مطول نبدأه كالعادة بصوتها وترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نمشيو للتحين متاع المتيو اللي هبط عنده بضعة دقائق الآن على الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي يعطينا بالنسبة الطقس اليوم الخميس 6 أوت 2026. مش يتميز بكونه قليل السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس وتتراوح القصوى درجة الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى حدود 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهدي. درجة الحرارة اللي نسجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا في هذا التوقيت بالذات أي في 6 متاع صباح و50 دقيقة نعمل عليها نظرة ونشوف وش عندنا وما عندناش. ننطلق بذفاف البحيرة واحد لاك أن وين موجود استوديو جورة فم تي في وين نسجل توا 29 درجة، لكن لو رسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة 28 تحديدا في ذفاف البحيرة توا 28 و لو رسونتي 32 معناها 4 درجات فارق اللي هما من جراء الرطوبة اللي موجودة في طقس اليوم مع الإشارة كوننا اليوم في تونس الكبرى الانخفاض باش يكون بدرجتين على البارحة. البارحة كانت القصوى في حدود 37 درجة، اليوم درجة الحرارة في تونس الكبرى تتراوح بين 27 و35 درجة. بالنسبة لسوسة في هذا التوقيت بالذات نسجلوا فيها 28 درجة ولورسونتي هو في حدود 32 أي بزيادة بأربع درجات، في حين درجة الحرارة في سوسة تعرف ارتفاع بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. البارحة كانت 33 اليوم 34 درجة، غدوة زاد 34 درجة في سوسة. في المهدية 28 الآن ولورسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 33 درجة معنى زيادة بخمسة درجات. درجة الحرارة في المهدية تعرف انخفاض اليوم بدرجة واحدة، البارحة كانت 33 اليوم 32. المنستير 28 درجة، لورسونتي 33 درجة زيادة خمسة درجات زادة. ثم ذاك كونه في المستير تعرف انخفاض درجة الحرارة قصوى بدرجتين اليوم تتراوح بين 27 و31 درجة، حتى غدوة 31 نهار السبت 33 ونهار الأحد ترجع 31 درجة. في صفاقس نسجلوا توا 29 درجة، لورسونتي زيد 7 درجات باش تعرفوا شنو الرطوبة اللي موجودة. 29 توا في صفاقس والإحساس بالسخانة هو في حدود 36 درجة. درجة الحرارة القصوى في صفاقس تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، إذ ستتراوح اليوم بين 27 و33 درجة بعد ما كانت البارحة بين 28 و34 درجة. نمشي الجندوبة اللي نسجلوا فيها توا 24 درجة ولورسونتي 24. درجة الحرارة في جندوبة تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين، تولي اليوم في حدود 35 درجة بعد ما كانت البارحة 37. زغوان 26 والإحساس بالسخانة في حدود 26. درجة الحرارة في زغوان اليوم توصل 37 درجة القصوى وتتراوح اليوم بين 25 و37 درجة. زغوان القيروان 27 لورسونتي، زغوان لا زايدة مو زغوان، القيروان زايدة 4 درجات في اللورسونتي معناها 31 درجة، مع الإشارة كونه الانخفاض اليوم بدرجتين مقارنة مع البارحة. اليوم درجة الحرارة في زغوان تتراوح بين 26 و9 في قيروان عفوا بين 26 و39 درجة. نعاود تتراوح درجة الحرارة في القيروان بين 26 و 39 درجة. نختم بسرعة بنابل اللي نسجلوا فيها 27 درجة توا، إلو روسونتي 31 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في نابل تتراوح بين 26 و 34 درجة، في حين المنزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 28 درجة والإحساس بسخانة في حدود 32 درجة لروسونتي. بالنسبة لدرجة الحرارة في منزل جميل وبنزرت تنخفض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة وتتراوح اليوم بين 27 و 33 درجة. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا 27 درجة لكن لروسونتي في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة اليوم تنخفض مقارنة مع البارحة بدرجتين، اليوم تكون تتراوح بين 25 و 37 درجة. هكا خذينا فكرة على لي كولور دو جور. التحيين الثاني يكون على الخريطة متاعنا وين فما أهم الظواهر الجوية بالنسبة اليوم. فمش الأمطار لكن فما الرياح القوية نشوفها وين بشكون موجودة، هذا في حدود 8 صباحا.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dima Mag dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف السنه اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور عالمك آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الإسراع في البت في ملفات الصلح الجزائية، ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة في جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة.

0: مبكرا لدى استقباله بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس بفكرة الصلح الجزائية التي كان اقترحها منذ سنة 12 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلني وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية. كذلك شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة أو المحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. وشدد رئيس الدولة على أن الفرار لا ينفع والأموال التي تغدق من دوائر معلومة لا تنفع أو لا تشفع وفق نص البلاغ. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn غدا وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا، مؤكدة في بلاغ لها على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. هذا وبينت وزارة التربية أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق ديسات أو محافظ إلكترونية. الحملات التي قامت بها وحدات شرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية. ووحدات الشرطة البلدية تتمكن وفق بلاغ نشر على موقع وزارة الداخلية في مجال الأمن العام من القيام ب 73 عملية حجز وتحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 11 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. كذلك تولت وحدات الشرطة البلدية القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 39 آلة وزن و25 دراجة نارية وسيارتين غير مستوفات لوثائقها القانونية. وفي المجال الصحي قامت وحدات الشرطة البلدية خلال هذه الحملات بتحرير 152 محضرا اقتصاديا و227 مخالفة صحية. دوليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، بينما قالت قناة عبرية إن جنديين قتلا وأصيب أربعة أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى كان مفخخا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ختاما، منظمتان تحذران من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب نفطي قبل السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح نقيلة للنفط داخل مياه منطقة بحرية محمية. وأظهرت صور أقمار صناعية بقعة تتوافق مع شكل تسرب نفطي في محيط جزيرة عمانية عقب جنوح النقل التي كانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الروسي.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق. ساعدوا لرواحكم وحيدة وحيدة في ثنية راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. السرعة عمرها ما كانت حل لأي حاجة، حتى كي مش توصلك وتربحك 5 دقائق شوفك الريسك اللي قاعد واحد ياخذه من جراء الجري في طرقات راهي ماهيش متاع جري، وفي درجات حرارة الآن مازالت مرتفعة راهو حتى كان انخفضت مقارنة مع الأيامات الفارتة، راهو تخلي الكياس الزفت هذاك متاع الكياس حاشاكم يسخن، وتخلي زادة وسي العجالي إذا كان منش متفقدينهم متاع السيارة راهو نجموا يعملونا كارثة من الكوارث لا قدر الله. إن شاء الله يا ربي طريق سلامة لكل مستعملية طريق. الآن نمشي مع بعضنا بعد إذنكم للأفراح وأعياد الميلاد، ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 أوت، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي يقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم رقم التليفون وقالونا فيقوهم منهم عملوا لهم السوربريز شاركوهم في الحصة وهديوا لهم المونجال الرائع من سيتي ووتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: نمشي مباشرة للمكالمة الأولى ونقول ألو صباح الورد منورين وإن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وحيين بألف خير. شكون اللي معنا؟ ألو عسلامة.
3: ألو. ألو
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا سي حسام الدين هكا؟
3: إيه حسام
1: الدين القريوي أنت؟
3: إيه.
1: من القلعة مالها؟
3: قلعة سير.
1: يا مرحبا يا صاحبي يا مرحبا. حسام الدين قداش عملت عمر اليوم؟
3: 23 سنة.
1: اي تبارك الله اللهم صل على النبي. ما كملت القرايه ولا مازلت؟
3: والله مازلت العام الجاي ان شاء الله نتخرج.
1: اي اللهم صل على النبي.
3: كونتابيليتي في سيكمون فلوري.
1: اي خرق العاده كونتابيليتي بي فيك، فما مستقبل كبير ينتظر فيك شلا بالنجاح وبالتألق حسام الدين. باي قل لي حسام الدين، شكون اللي تذكر عيد ميلادك وبعث للجوهرة الاسماس وشد صحيح باش يهنيك بعيد ميلادك في المباشر حسب رأيك انت؟
3: مو نورمال مو من العائلة.
1: ما فماش حد آخر؟ فماش مشروع هكا في الأفق؟ لا
3: من
1: العائلة. من العائلة من العائلة سكرنا الملف هذاك نبقاو في العائلة. شكون من العائلة حسام؟
3: والله ما نعرفش ما عنديش فكرة.
1: اي اعطيني هكا محاولة ميسج القلب لوين يمشي.
3: كينيدي
1: حتى فكرة
3: كينيدي.
1: اي شكون لازم هكا محاولة اعطيني اي محاولة. جاركم زعمة العطار بتاع الحومة؟
3: لا لا. قول بالك أختي.
1: بالك أختي خنثبت خنثبت خنثبت. ساعة سيدي العزيز
3: آخر قرار
1: آخر قرار اخترت أختك. أنا باش نقول لك ساعة صحة ليك الوالد والوالدة أمك بسمة وبوك إسماعيل ربي يحفظهم وبسهم لي من جبينهم هم الأولانين، وإخواتك والصغرون معاهم اسكندر. ربي يحفظهم لك وربي يخليك ليهم، وإن شاء الله يفرحوا بالتخرج متاعك وبنجاحك وبتألقك وتفرحهم زادة بكل مناسبة سعيدة، وبعد جيب لهم بامبين وربي يحفظهم لك وإن شاء الله ربي يخليك ليهم. يا حسام نورتنا. حسام الدين القريوي من القلعة الصغرى. نواصل ونمشي مباشرة لصبري النويرة. صبري ألو
4: ألو
1: ألو. مرحبا سيدي صبري.
4: شحوالك الصحات؟
1: وينك يا صاحبي؟
4: لبس عليك.
1: أمورك طيبة؟
4: الحمد لله وشكر الله.
1: شو شديد ثنية للخدمة ولا شنو؟
4: ايه ان شاء الله ايه ديما ماتينال ان شاء الله الطريق لتونس ان شاء الله. ني
1: ربي معاك وربي عاونك. انت تسوق ولا عايش. ولا كيفاش انت تسوق صبري؟
4: لا انا ديجا نعمل في قهوة في المحطة متاع مرناك.
1: وصلت حسيدو صحة صحة
4: وبشفاء. وصلت ماتينال قمت 5
1: تبارك الله على خويا. وديما هكا يوميا تعمل النافات هذه؟
4: والله لا سويفون لي كليون، انا كل مره يكلم لي كليون وين نمشي نقصد رب.
1: انت خدمتك شنو؟
4: خدمتي انا عندي شركه صغيره نتاع تاع مانتينونس.
1: وربي معك وربي نجح عمل
4: كليون، نعمل له دات ونعبط له باش نعمل له المانتينونس.
1: برافو عليك برافو عليك، شال ربي نجح عمالك وربي معك، يعطيك صحة البدن ويعطيك القسم. صبري نوين انت من وين بالضبط؟
4: اني من طبلبة ولاية المستير.
1: باه، وفما حد راهو بعثنا لسماس وشد صحيح، قالوا لنا لابد باش تعديو صبري وتهنيوه بعيد ميلاد.
4: بارك لك.
1: شكون زعم؟ شكون اللي بعث لسماس على 85 990؟
4: الو تسمع بيه سحاتك؟
1: نسمع فيك 5 على 5. شكون اللي بعث لسماس؟
4: والله ما تكون كان وحده بركه، هي عشيرتي زوجتي.
1: شو اسمها؟
4: سارة. نطلع صحيحه.
1: اي شو اسمها ساعه؟
4: حنان.
1: وحدها زعما
4: حنان؟ ما تطلع كان حنان.
1: ما تطلع كان حنان.
4: على حسب شنو هكا وجهها الصباح وضحكتها وكل شيء، ما تطلع كان هي.
1: شو تقرا من ضحكتها شنو ما تقصها معناه؟ الله صلي على النبي عليك يا صبري. قداش عندكم متزوجين؟
4: من عيناها ومن كل شيء.
1: قداش عندكم؟
4: حضرت لي حاجه نعرف.
1: قداش عندكم متزوجين؟
4: عندنا توا 13 عام.
1: ربي داوم عشرتكم. باهي انا باش نفاجئك خويا العزيز. اولا ادم. شكون ادم؟
4: ولدي.
1: ودلال.
4: دلال بنتي.
1: وتسنيم.
4: سيمو، هذيك قول لها سيمو.
1: بنتك زادة؟
4: بنتي هي تسنيم الصغيرة.
1: والمرأة المدام ربي فضل هالك
4: مدام.
1: هي في الطليعة مدام حنان، هي في الطليعة، ربي يحفظها ليك وربي يحفظك ليها وربي داوم عشرتكم ويفرحكم بآدم ودلال وتسنيم. ايش تقول لها المدام عاد؟
4: والله ايش نقول لها؟ نقول لها راني نحبك برشا وربي يخليك ليا وانت عشيرتي واني بوك وصاني عليك وقالي هذيك عيني اذا بي قيتها هي عيني ان يدرابها وربي فضلها لي وربي يعطينا بالوقت الطيب وربي يحماها ان شاء الله.
1: عليك يا صبري، ربي يحفظكم لبعضكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفتني صبري العزيز. يعيش خويا، ربي خليك وكواصل طريقك وان شاء الله معناها دائما وابدا وانت فرحان وانت في صحه جيده وتقوم بالعمل نتاعك في كل انحاء الجمهوريه بتالق وبنجاح. عبد الستار الشريقي هني خوه يقول له كل عام وانت حي مليون الف خير. عامر جو بونس عجاج امر، لا ما نجمش كون يا سعاد، عامر يظل يثبت لي عامر عجاج من المنسير يهنيه بوه عمرو ويتمنى له السعادة والنجاح. هذه مشافاة تنفق آمر اسمه آمر به آمر يؤمر الآمر هذا آمر عجاج من المنسير يهنيه بوه عمر ويتمنى له السعادة والنجاح. التصويت بين الأول والثاني اللي مرته شنو؟ اللي مرته عينيها نسيت اسمه وما قعدت متذكرة اللي مرته عينيها. يقوى عليكم ربي يقوى عليك. اللي مرته عينيها هو صبري نويرة، زدناه اللقب من عند مخرجتنا مروة سلمي. صبري مرته عينيه نويرة. هو اللي تحصل على الكادو الرائع المونجالة دي تعمل 66 ألف كيف من أداء سيتي ووتش.
2: قوم عيدك اليوم برعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك
5: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو طور عالمك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعون الاثنين الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق الآن. أنا كل شيء اللي الناس ما أراني يقولوا، ما أنا ما خبي حتى شيء على مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغاليين. عادة نحضروا بالشراكة الحصة ونشوفوا شو ماش عندك أنت شو عندي أنا، نقترحوا نتناقشوا. البارحة كانت معايا بالتليفون المخرجة وطلبتني، فقلت أكيد عندها فقرة، عندها استضافة، عندها فكرة، عندها يمكن مدة ما عملتهاش هذيك بالرتوش. شفاش تقولي؟ تقولي العطار متاع الحومة في باردو بحذانة زايد 800 مليم في مواد التنظيف. يا بنتي قلت لي منشي أنا إرشاد المستهلك، يا غالطة طلعش غالطة في نوع. ليش صحيح عركة زادوا بس يعمل شبيه ويزيد وحده كيفاش وزيادة مفماش ومش معلن عليها. هات نشوفوا، قلنا لها تو نحلوا الكتاب فرصه باش نمشيو لمنظمه الرشاد المستهلك ونسال هل فما زياده معلنه في مواد التنظيف، زياده نعرفوها في الدواء اللي بعض العباد تقول بشي تعبنا ودواء ضروري حياتي للامراض المزمنه. الماء هل فيه زياده ولا منقطع فقط ما فماش الماء ولا قليل فقط، وهل باش يرجع الامور العاديه؟ الدجاج تحدث فيها زاد على زيادة فما في الجيش، أي الزيادة في الجيش. هذا الكل قلنا نهزوه ونطرحوه على رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بالرغم أنه نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 وليت نسبتها 5.1% مسجلة تراجع مقارنة بشهر جوان الفارط اللي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت 5.5% خلال شهر مايو 2026 وفق بيانات هذه رسمية معناها نشرها في نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026 المعهد الوطني للإحصاء. نمشي مباشرة للأريير بلان.
1: أريير بلان.
8: أريير بلان.
7: بتفريحي شكرا لك على تلبية الدعوة وإن شاء الله أصبحك زين.
9: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية المستمعيك وفريق العمل معك، شان نهاركم زين.
7: مش نبدأ لطفي بنسبة التضخم تراجعت ولكن البعض يتحدث على زيادة في الأسعار، توا 5.1% زيادة في الجيش ملحوظة يقولوا عليها، العظم لا هكا ولا لا؟ فمش زيادة في العظم، فمن العظم لا
9: تراجع في نسبة التضخم إحصائيا معناتها بالأرقام، لكن في جيب المواطن يحس اللي قاعد يصرف أكثر، وهنا عديد المواد نلقاو فيهم زيادة في الطن، في مواد التنظيف، في الشامبوان، في العديد من المواد اللي ثم زيادة. وهنا نرجع ونقول ديما للاقتراح المنظمة التونسية لشهد المستهلك تحديد أعلى سقف لها هوامش الربح. وهنا الأزمة مربوطة تقول لك زيادة على خاطر الأزمة عالمية، ولكن ثم قطاعات اللي مثماش تدخل أجنبي وإلا تدخل خارجي، مش أجنبي خارجي على زيادة. اللي موجوده. وعلى ذلك
7: مواد التنظيف كيف نحكيوا مواد التنظيف ما تصنع الاغلبيه نتاعها في تونس،
9: في تونس بالضبط،
7: حتى كان فما شويه مواد اوليه تجي من برا ماهيش برشا، نسبه كبيره انها في تونس. الزياده وفجاه دون سابق اعلام لطفيره و800 مليون
9: هذه هي الزيادات اللي يجي، خاصه نشوف المقاطع اللي فاتت شفنا التون زاد، شفنا العديد من المواد زادت، وهنا كيقولوا تحديد على سقف لهامش الربح راهو منطقي. علاش؟ على خاطر ما نخليوش الاسعار تنفلت علينا، كل مره يزيد حويجه، كل مره يزيد حويجه، والقدره الشرائيه المستهلك قاعد تضعف من شهر الى اخر، بالتالي هذا مفصلي في تحديد على سقف لهامش الربح.
7: هذا زاد نطبقوه على الدواء، الدواء زياده فجعه التونسي معناها قلقته شويه.
9: بالضبط، الدواء كيف كيف ماهوش وقته باش يزيد الدواء، بالتالي زاد في الم في الادويه المورده واللي تعتبر معناتها الاسعار نتاعها اقل من 5000 هنا، لكن الزياده كانت كبيره 30 و40 و50 حتى الزيادة 60% ولا ضعف الزيادة، وهذا خطر المنح العام يقول لك أنا

0: إذا عندك عديد المنتوجات قطع منتوج على منتوج آخر صحيح، لكن ما تنجمش تقاطع في معناتها النسيج الاقتصادي تاعنا، ثم حاجات اللي ما تنجمش تقاطعها.
1: الماء الأزمة ما زالت متواصلة، البارحة أنا في دي غروند سورفاس ما فماش ماء، ما فماش مش موجود، أنا ريت الريون كامل متاع المياه المعدنية من ناحية. ثم التونسي يقول لك ما نجمش نشرب الماء السبالة، راو روايح راو داشنو راو كالكير، يبدأ يتشكلك منه. ولا الماء المعدني هذا ضروري في حياة المواطن التونسي؟
0: باهي نشوفوا الماء المعدن اللي عندنا توا حاليا، نحن توا ما نعيشوش في أزمة في الموارد المائية المعدنية وإلا في القدرة الإنتاجية السنوية، نعيش أزمة في التزويد والتوزيع. الفترة هذه فترة صيف فيها عديد العوامل اللي تراكمت، اضطرابات في إنتاج القواري البلاستيكية البيوتي، وهذه يرجع إلى التوريد وترجع إلى إشكاليات أخرى، صعوبة اضطرابات في الطاقة، وهنا الانقطاع
1: الطاقة معنا نحكيه على قصان الضوء من طرف الاستيك واللي تعلمنا في آخر وقت
0: صح، هنا أثر على نسق الإنتاج والارتفاع الطلب في السي. هنا المنظومة كاملة وقع فيها إخلال، وهنا يقولوا الإخلال هذا والواح راهي التوصيف الأدق، نحن نعيش في أزمة سلسلة إمداد، معناتها كيفاش نوصلوا الماء، ما نعيشوش في أزمة مياه معدنية، وهذا النجوم يزيد غضة الإشكال كونه معناتها صارت فاقمة التوصيف الأزمة، بمعنى كون التونسي حط في مخه اللي هو أزمة حقيقية وبالتالي خزن المنتوج في الدار.
1: أي صحيح صحيح، فما اللي يشري بالسبعة ستيك باش يخبيهم ويخزن.
0: نعرف تو نحن في عائلاتنا في واحد ناس يقول لك أنا نتعدى عندي خويا سيكوريتي في الدار 10-20 ستيكة، أموري واضحة. وهذا الإشكال على خاطر كان كل واحد يخزن في الدار، شوف قداش من عائلة تخزن، وهذا إشكال كبير.
1: هل باش يرجع النسق لطبيعته في الأيامات القريبة القادمة ولا مازلنا نصبروا شوي؟
0: نرجع النسق في الأيامات القليلة القادمة، على خاطر راهو الاستهلاك المياه المعدنية نحن في نستهلكه، نعطيك رقم، خلال 9 شهور الأولانية في عام 25 تقريبا 2.1 مليار لتر، الاستهلاك ارتفاع مقارنة بنفس الفترة في 2024 تقريبا 8%. راجع هذا كله لعدة أسباب، منها ارتفاع درجة الحرارة، منها التغير تراجع الثقة في ماء السبالة، وهذا جزء كبير يخلي الطلب على المياه المعدنية كبير.
1: نعم، باقي المياه المعدنية قلنا أيضا اللحوم البيضاء مش مفقودة، رجعت ماهوش بشكل كبير، ما رجعت موجودة مع زيادة في الأسعار، الدواء موجود وزيادة في الأسعار، المياه المعدنية مقطوعة مش موجودة، لكن يتحدثوا البعض على فما زيادة في الأسعار، هل في بالك كرئيس منظمة إرشاد المستهلك فما زيادة في أسعار المياه لطفي؟
0: المياه لا، ما فماش زيادة في أسعار المياه، قاعدة محافظة على، لكن نشوفه توا في تعدد الوسطاء، بمعنى كونه كان قبل نسق طبيعي توا تعدد الوسطاء، كل واحد يحب يولي يبيع الماء، وبالتالي في تعدد الوسطاء يقع في الحلقات كي تتعدد كل واحد كي يزيد 100-200 فرنك فبني يلقى، لكن الماء راه مؤثر بمعنى كونه في الأسعار بتاعه ما فماش زيادة فيه.
1: بعض التعليق توصل لي نختموا بها، يقول لك تقول لي نسبة التضخم تراجعت 5.1% على الميدان، كيف نهبط للطيران نمشي نقضي ما نحسش هذا يا لطفي خويا.
0: بالضبط، على خاطر احنا في كل واحد راهي القراءة معناتها نتاع تراجع نسبة التضخم من وجهة الحساب كيفاش تحسبت، لكن من وجهة أخرى زاد كيفاش نحسوها كمستهلك، اللي انت شهريتك ما عادش تنجم تفي باساسيات نتاعك، تحسوا اللي التضخم قاعد يزيد، كنشوفوا العديد من المواد غلات، كنت انت مبرمج في الريتم نتاعك تاخذ منتوج ما ب 4500 تلقاه زاد 4800،
1: وزيادات ساعات غير معنى ما نتفاجأ بها قدام البيع. حبيت نشكرك لطفي، نبقى في تواصل مع حضرتك. نبقى في تواصل مع حضرتك كل ما فما جديد، وإن شاء الله جديد نقاوه هو نسبة التضخم اللي معناها منشورة نحسوا بها نولي.

فما نشر وفما احساس كما الطقس. طقس معناها توا 35 ولكن الاحساس ينجم يكون في الـ40 هكاك. عندنا في الاسعار 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها، وقايد باش نمشيو لانيس الذوادي في جوهر سبور.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. الرابطة في بلاغ البارح أكدت أنه بعد ورود مراسلات متاع جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى بخصوص إدلاء ملاحظاتهم وموقفهم النهائي من عملية صاحب رزنامة البطولة، فإنه تقرر رسميا تثبيت نتائج عملية القرعة اللي صارت، هذا بخصوص القرعة متاع البطولة. لكن اليوم المهم نحكيه عليه هو الأنظار الكل بتتجه إلى القرعة متاع الأدوار التمهيدية لمسابقتي الشامبيونز ليج وكأس الكاف اللي بيصير في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم في العاصمه المصريه القاهره. نذكر يمثلون كل من النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج، النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقه كاس الكاف. الادوار التمهيديه تبدا في سبتمبر 2026. دونك بالنسبه لكاس الكاف، القرعه اليوم باش تكون هي الاولى انطلاقا من نص النهار بوقت تونس، وقرعه الشامبيونز ليج باش تكون انطلاقا من ماضي ساعه بوقت تونس. الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول، كيف وكيف نهضة بوركان، كيف سان داونز الجنوب إفريقي، هذا في الشامبيونز ليج، بينما بقية الأندية تلعب الأدوار التمهيدية الأولى. نحكي عن النادي الإفريقي في الشامبيونز ليج وسي اس اس وترجي جرجيس في مسابقة كاس الكاف. كما قلت هذا بخصوص القرعة متاع المسابقات الإفريقية. قرعة البطولة رسميا تم تثبيتها بعد مراسلات متاع الأندية اللي جاوبوا الكل. 15 فريق كانوا رافضين إعادة عملية القرعة، بينما فريق واحد طالب بإعادة القرعة اللي هو فريق الملعب التونسي. لكن الرابطة كما قلت في بلاغ البارح أكدت تثبيت عملية القرعة اللي صارت نهار 29 جويلية وإقرار العمل بها. ورسميا دونك باش نبداو بالكالندري، هذه البطولة اللي بتبدا نهار 22 و 23 اوت الجاري، واللي تصدرها كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. منتخب اقل من 21 سنه يواصل تحضيراته لخوض دوره العاب البحر الابيض المتوسط في مدينه تارنتو الايطاليه من 21 اوت حتى ل 3 سبتمبر. برنامج المقابلات نلعبه 22 اوت 9 متاع الليل ضد مقدونيا الشماليه، ثم 24 اوت 10 ونص متاع الليل ضد المنتخب المغربي، و 26 اوت 10 ونص متاع الليل ضد المنتخب التركي. المدرب انيس بوجلبان كان عقد البارح ندوه صحفيه حكى على حظوظنا او نسمو اهم ما قالوا في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
4: توقع قلت لي انه ثم ملاعبين باش يكونوا مفاجاه في الدوره هذه، لانه كما قلت لك كانوا يستنوا في فرصه. نعاد الجمهور التونسي، نعرف انه مستحقين الفرحه، نعرف انه في ما احنا بزوا كلنا الشعب كامل، يعني لانه احنا اوكي انا مدرب لكن انا جزء من الشعب هذا، ونفرح لفرحه تونس ونحزن برشا ممكن للهزيمه. دونك لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن كل حاجه برك ما تكونوش قصير مع الماليه برشا، ونوتر اوبجيكتيف واضح، الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد، والاوبجيكتيف الكبير انه اكثر من لاعب ممكن يكون في الفريق الاول، هذا هو الاوبجيكتيف، واكثر من لاعب يكون في الفريق الاول ومعناها باش يقدم اضافه مش باش يكملوا به الافكتيف. دونك هذاك علاش ان شاء الله باش يكون ثم سينكرونيزاسيون، ونقول انه راهو نعرف انه معناها فما برشا حزن وانا منهم ما نكذبش يعني كيما قلت لك، لكن نتعديهم مع بعضنا الكل، ما نجموش حتى حد وحده اللي يملك القوه انه يتعدى وحده للفرحه، راهو كلنا مش نشاركوا فيها، ما يتعدى كله اترافير الخدمه واترافير الكونفيونس واترافير العمل ان شاء الله.
3: نحكي على النجم الرياضي الساحلي. رسميا لجنة تفضل نزاعات أعلنت عن غلق الملف رقم 12 المتعلق باللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمته 300 مليون بعد الاتفاق معه على تقسيط بقية المبلغ. دونك صدام بن عزيزة خذ 300 مليون يقعدوا 200 مليون باش يتم صرفهم لاحقا على 4 شهور، 50 مليون كل شهر. الملف اللي بعده هو الملف رقم 13 يخص اللاعب النيجيري أوتشي جودلاد في 15 مليون وصل 58%، بما أنه تم تجميع مبلغ 8,657,000 دينار من جملة ال 15 مليون. ثم الدوسي اللي بعده دوسي 14 اللي هو دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون. ثم الدوسي 15 هو دوسي لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون و500 دينار. ثم يقعدوا ثلاثة دوسيات أخرى لغلق كل ملفات النزاع. نذكر النجم الساحلي يسارع الوقت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة، مطالب بدفع مبلغ مليار قبل 10 أوت، ما زالوا 4 أيام فقط في تحدي المليار اللي كانت أعلنت عليه لجنة فض النزاعات في الفريق، وحتى التوى 17.2% من التحدي متاع المليار، بما أنه تم تجميع مبلغ 171 مليون و500 دينار من جملة المليار. دونك تحدي كبير في انتظار بتبيعة أنه النجم يغلق الملفات هذه وإن شاء الله يكون حاضر مع انطلاقة البطولة. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، يتواصل المنع من الانتداب المسلط على الفريق. السبب مش عدم خلاص الملاعبية، بل العائق الكبير هو التراخيص الإدارية لتحويل العملة من البنك المركزي لإتمام التحويلات المالية نحو الخارج اللي تخص كل من اللاعب عمر فال 254,000 دولار، فراس الرمضاني 11,232 دولار، فودي كامارا 60,542 دولار، إبراهيم قديقة 19,657 دولار، وياسين ويلي 49,000 يورو. من جهة أخرى، هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري طلبت بمقابلة وزير الشباب والرياضة وأيضا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لحل حالة الأمور وتسريع الإجراءات الإدارية. نذكر فريق الاتحاد المونستيري موجود في تربص في حمام بورقيبة، يلعب غدوة وديا ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم انطلاقا من 5:30 متاع العشية، مقابلة لزفر الحكم الصادق السامية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، وصول لاعب من البيرو اللي هو خيسوس كاستيو، البارح كان وصل لمطار تونس كارتاج لإتمام إجراءات تعاقده مع فريق الترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى، فسخ عقد كوسيلة بوعالية بالتراضي بعد تخلي على جزء كبير من مستحقاته. الاسبيرانس تلعب اليوم مقابلة ودية انطلاقا من 5 متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري في ملعب الشادلي زويتن، مقابلة لزفر الحكم أحمد بن كيلاني. نذكر آخر ودية كانت ضد الحزم السعودي، عدل فيها الفريق مع الحزم 2-2، وكان حمزة رفيع هو اللي سجل دوبليم تاع الاسبيرانس. ومقابلة ودية أخرى مبرمجة نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة لزفرها الحكم وائل العجنكي. النادي الافريقي برمج مقابله وديه باش تكون غدوه في البارك ا ضد تقدم سقيط الدير، مقابله زفر الحكم نزار الرياحي. الافريقي اللي رجع يترينا في البارك بعد تربص اللي كان في مدينه عين دراهم واللي واجه خلاله كل من النجم الرياضي الخميري كان ربحوا 10 بلاش، والنادي البنزرتي اللي كان فاز عليه فريق باب جديد بنتيجه هدفين مقابل صفر. نحكي وهوند نادي النور السعودي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي يسري الغالي. الباسكيت، النادي الافريقي أعلن على تعاقده مع الثنائي كل من اللاعب بلال الجزيري لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029، ومرتضى بن طاهر لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فهم كونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فهم. شهركم أسعد الأيام.
5: الحمامات سود وزروان عن 105.
6: جوهرة بوبليسيتي.
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سافرناش بلوش
9: سنه اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
10: اريدو طور عالمك.
11: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
6: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو الستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
8: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
12: أكتيف سيفك
1: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: وريدو، طور عالمك.
11: تسمع من الاثنين للجمعة
13: صباح
11: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
13: على الجمعة. FM TV موش مع موشة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وربي يرضي علينا الوالدين دنيا واخرة إن شاء الله يا رب العالمين. وبالنسبة للخيان العمرة إذا كنت تحبوا تهديوها للوالدين بقوا معايا بعد قليل راجعين. هات نمشوا نستحفظوا على سلامة العباد كله ونحسوهم اللي فهم الناس راي قاعدة تجتهد وتحقق في أرقام قياسية على مستوى المحافظة على سلامتها وعلى مستوى عدم التسبب في الحوادث. وإذا كلنا نوليو ما نتسبوا في حتى حادث منمشي جيد حالة الظهر مش نقضيه عليه، نقضيه على هذه الظاهرة الخطيرة اللي كلتنا برشا أولادنا وبناتنا ومواطنين زادة اللي هي ثروتنا العزيزة الغالية في بلادنا. مع جات أسيرونس يوميا نكرم لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور اللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، ولقينا حتى اللي وصل ل 54 سنة وعمل لها ريكور، ربي يطول في عمره وإن شاء الله ديما هكا. يوميا إذا نستقبلوا من كل أنحاء الجمهورية اللي اختارتهم القرعة، صارت قرعة راهو بحضور عدل منفذ وانت نجم تختارك راهو القرعة غدوة بعد غدوة وتكون معنا. المرة هذية اختارت لنا سيد أحمد من قفصة جبونسي ماشين القفصة العزيزة الغالية.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيد أحمد صباح الورد ومنورنا سيدي العزيز.
3: صباح الخير ان شاء الله، ديما نشوفك بخير ان شاء الله.
1: ربي يخليك انت يطول لي في عمرك يا سيد احمد يا باهي. قل لي سيد احمد شو اللقب وقداش العمر وقداش عندك ملي انت اسوري في جات اسيرونس نازك غلام هكا في قفصه هكا ولا لا جونس نتاعك نازك غلام؟
3: قفصه الكسر.
1: باه قداش العمر نتاع حضرتك سيد احمد؟
3: 65 سنه.
1: تبارك الله ربي تولي في عمرك شالة في المية والصحة قوية. أحمد نبيلي هكا نبيلي سيد أحمد نبيلي قديش عندك ملي خديت البرمي؟
3: من عام 84
1: نزيدهم 6 يوليو 90 نزيدهم 16 يوليو 2000 ونزيدهم 26 معناها عندك 42 سنة هكا
3: 42
1: سنة. قداش عندك أسوري في أجنس جات أسورونس قفصة نازك غلام قفصة قصر هكا ولا لا قلت لي؟ ها
3: هاي نعم.
1: قداش عندك هذيك أسوري؟
3: أسيري من 2012 آخر 2012 31/12/2012 عملت الأسيرونس الأولى في تونس العاصمة
1: غاديكا وبعد نقلت القفصة
3: وبعد
1: خسر.
3: باعتبار السكنة
1: أنت غادي القفصة. أنت تسكن غادي
3: هاي نعم
1: باه. وقديش عندك هكا ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله ما دام الانسان ما نجريش والكهرباء امورها ديما واضحه ونبعد على الذروه والزحامات والواحد معناها ان شاء الله ديما لاباس.
1: اللهم صل على النبي. معناها تو عندنا 42 سنه حسبناها مع بعضنا ما تسببنا في حد حادث فان شاء الله 40 اخرين. يا سيد احمد يا
3: سيد عمرك
1: ربي يطول لنا في عمرك انت يعطيك صحه لبدنا اهم حاجه. باهي النصيحه اللي تقدم هذه ليانا والناس اللي يسمعوا فينا شنو هي اهم حاجه باش واحد ما يعملش حوادث ويستحفظ على روحه وعلى اللي راكبين معاه وعلى كل مستعملين الطريق؟ اهم حاجه
3: أهم حاجة توك هي تبدأ المخاطر وين هي في الذروة والزحام والسرعة هذوما الإنسان كي يتجنبهم الماكسيموم ويبدأ هو في صحة إن شاء الله لباس والنظر لباس الفرامل بتاع الكهرباء ديما لباس زادة. أما أنا نخاف ديما من السرعة
1: هذيك
3: اللي تسبب في برشا مشاكل.
1: وما بيناتي أنا وياك التليفون زاد مشكل ولا مش مشكل التليفون في الكهرباء البورتابل هذا اللي
3: هاي هذاك عاد بالطبيعة يقلق شوية مع أنه مخالفة في حد ذاتها
1: أنت تستعمله في الكهرباء تستعمل التليفون في السيارة ولا لا؟
3: صارت لي مرة وخذيتها درس
1: كيفاش؟
3: على زال حاجة تخص البنية كلموني بالمستعجل نزلت هزيت التليفون تحصلت على المخالفة. من وقتها تعلمت الدرس كونه معناها لسان السلامة ساعة وبعد يشوف يحل مشكلته. من بعد
1: معناها أول مرة تعملها تتحصل على مخالفة فكانت آخر مرة الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب.
3: نحن الأعوان يعني اختفت الدورة معنا عنا الديوانة تعقفها احنا اختفت الدورة وحصلت ما زال البورتابل فيدي ما زلت ما جاوبتش
1: بيه يا أخوي لعل في أخير دفع الله مكان هذا متاعنا حاد التليفون من حياتنا وكهو في الكهرباء من نستعملوش نستعملو
3: برد لما ذا بيا ما نهزاشي في السياق شد المقود والسلام عليك.
1: باهي نحب نقول لك لاجونس نتاعك اجونس غاتاسورونس نازك غلام في قفصه قصر وين بالضبط؟
3: هاي نسم الله ان شاء الله ربي يبقي فيه ان شاء الله بي.
1: وين بالضبط
3: في
1: وين؟
3: في حي الشريف قفصه.
1: حي الشريف قفصه سيدي العزيز ما نعرفش كان قالت لك نازك غلام على عندك كادو ولا ما قالت لكش صراحة.
3: الإذاعة هي اللي اتصلت بي الصباح
1: الإذاعة اتصلت بيك الإذاعة ما قالتلكش على عندك عارف. عندك عندك فلوس في انتظارك ما قالتلكش.
3: هاي ما زال
1: ما قالتلكش. أنا باش نقول لك فما فلوس
3: بارك الله فيك
1: اللي هي هدية لك
3: الله فيك ربي يفرحك أنت بما تتمنى إن شاء الله.
1: أنت ربي زاد يطولي في عمرك وفارح ديما نقول لك هذا ما نقول لك عليه يفرحك بنورات نوراتك خويا سيد أحمد. أنت باش تختار نعم. انت باش تختار انا باش نبدا نحسب وانت تختار وقت اللي تقول لي ستوب هذاك المبلغ ليك انت تقول لي ستوب هذاك اللي تاخذه نبدا نحسب
3: كاتب بارك الله فيكم
1: نبدا نحسب وانت باش تختار 50 دينار 100 دينار 150 دينار رد بالك راه كان تفوتك العمليه ما عادش تاخذ حتى شيء انا نعاود
3: ما سالش
1: 50
3: قناعه باهيه
1: 50 دينار 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار سيد أحمد
3: بارك الله فيكم إذا كان هكا باهي
1: 250 باهي قنوع يرحم والديك وريت القناعة كنز لا يفنى راهو القناعة في كنز على حالة القناعة أخوي العزيز جابت لك 250 الأولانين ومعاهم ال 250 الثانيين 500 دينار كاملة من عند جات أسيرونس لأنها تكرم لسوبر كوندكتور كما حضرتك سيد أحمد كارت أجيليس فيها 500 دينار كاملين متاع أجيل إنرجي مهدات من جات أسيرونس نوتر سوبر كوندكتور دو جو سيد أحمد نبيلي اللي هو نبيلي هكا بالضبط اللي هو من قفصة وسوري في اللاجونس متاع نازق غلام قصر قفصة بالضبط. شكرا ليك أخويا فيليسيتاسيون يعطيك ألف صحة. ميرسي بوكو.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: يا سيدي يا سيدي يا مروة خلنا نمشيو للعمرة اللي سناو فيها لخيان. العمرة هذه خاصة جدا. قبل ذلك نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين من اللي تحل البيبان الكلها معناها أمام المرضي متاع الوالدين. هذاك علاش نقول اليوم إيش خير من هدية تحل ثنية زيارة لبيت ربي راضي بها والدي يتوفوا ويسعاوا ويدعيوا ليا يا رب يكتبها ليهم وليكم وليا. العمرة يا جماعة وما أدراك من العمرة رحلة العمر كيف ما يقولوا. كان حبيتها تكون هدية ما نتصورش فما خير منها هدية للوالد والوالدة قد ما تعبوا وصهروا الليالي علينا. وكان حبيتها أجر وثواب زادا نقول لك راهو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أنا متأكد توا أنه فما بارشة من الناس اللي يسمعوا فيها يخموا في الوالد وإلا الوالدة باش يبعثوهم عمرة ويفرحوهم بهدية ما تتنساش. براء فواياج ديما سباقة في الأمور هذه وتقولكم أنتم إنويوا وإحنا معاكم. هذاك علاش أي واحد ولا واحدة من اللي يسمعوا فيها الآن توا كان يحب يهدي عمرة للوالد وإلا للوالد وإلا للزوز مع بعضهم براء فواياج تعطيكم تخفيض بقيمة 5% من المبلغ الجملي للعمرة. وزيد كانت تحب تعمل لهم سوربريز زاد ليكيب متاع براء فواياج يتكفلوا هما بالتصوير والمونتاج والأمبيونس هذيك كلها خلال العمرة باش تخليها لهم حويجة للذكرى. مرسي براء فواياج وقعدوا معنا هنا راجعين لعمرة المولد النبوي الشريف.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فواياج لو تاخذ القرار صحيح. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: أيام قليلة تفصلنا على رحلة المولد النبوي الشريف واللي باش تكون نهار 19 أوت بإذن الله. برشا جديد برشا مفاجآت تستنى فيكم ورحلة باش تكون ممتعة وممتعة جدا وباش نواكبوها مع بعضنا ونعيشوا الأجواء كيف كيف مع بعضنا لحظة بلحظة باش يكون عنا رابط مباشر من البقاع المقدسة نعيشوكم من خلاله كل التفاصيل وناخذوا أراء المعتمرين والأجواء اللي غادي مباشرة سواء في المدينة وإلا في مكة المكرمة باش الناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا يعرفوا أنه براء فواياج هي عنوان المصداقية عنوان الخدمة الراقية وجودة الخدمات. مازالوا بعض المقاعد فقط تنسطر عليها بالأحمر بعض المقاعد فقط بعد راهو إذا كان توخروا شوية معاش نجم وتخلطوا على عمرة المولد اللي يحبوها الناس الكل وخاصة التوانسة بشكل خاص. دونك اللي يحب يسجل يخلط من الآن اليوم عليه يسرع يكلم براء فواياج على 70-550-020 70-550-020 وإلا 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعندنا 21-882-881 نعاود 21-882-881 براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو
4: فواياج فواياج مع وليد بسباس
5: كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
4: على جوهر FM
3: على جوهر FM
6: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. profiter d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: مرحبا بكم في تونس ليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونس قريبة مني.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي.
12: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في اللونسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. En se basant sur le principe de la pédagogie active, la classe inversée, le learning by watching à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la zone le mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
13: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
14: مونوبري ديما معك.
15: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
16: بينغو
15: سافرناش بلوش
17: Cette année, Active ici fait pour le voyage le Maghreb bleach. Ma jeune faoula bta ouridou, charge b 2000 ou l'akther ou l'hab ala ma ouridou. Ou illa clique al lien et il jik par SMS, alab ou rbah bel waqt ou dkhl fi el qra bach tzid terbah voyage.
18: Ouridou, tawer almak.
10: Jouhara
11: FM. Publicité.
0: اسمعوني الاثنين الجمعة
3: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على الجمعة موش مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: لا ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي طريق باش نمشيو لنشره خاصه في الميتيو دو جور مع خبيرنا ومستشارنا الاستاذ عامر بحبه اللي باش يعطينا كل التفاصيل على تطور الحالة الجوية من ناحية، ومن ناحية ثانية باش يعطينا ظاهرة البارحة شفناها في القيروان والعباد لربما ما لقتلهاش حتى الاسم الصحيح متاحة. شنية الظاهرة هذه؟ سحب الماماتوسا كي اللي ظهرته، هاي نشاهدوا فيها الفيديو وشوفوها تخوف كيف تراها وما تعرفهاش شنية حكايتها بالضبط. عامر بحبطو يفسر لنا هذه العملية ويعطينا أيضا كل التفاصيل حول تطور الحالة الجوية في الأيامات القريبة القادمة والماماتوسا الجديد علينا هذية وبشروها أكثر من مرة، وإلا ظاهرة عادية مخترة مش مخترة شنية حكايتها؟ الكل عامر بحبة يجاوبنا على هذا. نقول لك صباح الورد أستاذ عامر بحبة.
19: صباحين عسلامنا صحتهم، وتحية زادة للخليفة وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
1: شكرا لك. هات نبدا معاك عامر بهذه السحب اللي ظهرت البارحه في القيروان.
19: هو سي حاتم، يعني النوعية هذه انت السحب يعني تظهر في تونس ديما، مش اول مره. ديجا سجلناه حتى منذ بعض الايام، كنت نشرت حتى على صفحه المرصد منذ 3 أيام صور مشابهه من سيدي برويش ولايه سليانة. ويوم امس كيف يعني صور أخرى جديدة من القيروان. الماماتوس، سحب الماماتوس حاتم، هي يعني في الأصل كلمة يعني لاتينية ماماتوس، المقصود بها السحب اللي شكلها يشبه الثدي، الثدي متاع الحيوانات الثديية. كما نقوله احنا باللغة الماماتوس ولا ليمامال باللغة الفرنسوية. لأنه الصحابة تلقى فيها جيوب متدلية، معناتها نشوفوها ملوطة كما الثدي نتاع البقرة أو حتى نتاع أي حيوان آخر. هذاك علاش تم إطلاق التسمية هذه، خطر السحب فما برش أنواع، دوك هذاك علاش تم إطلاق التسمية هذه نسبة للإمامال ولا الماماتوس ولا دونك هذه الأصل نتاع التسمية. ولكن خلينا نطمنوا الناس اللي هي ظاهرة عادية.
1: هذا اللي حاب نوصل له معاك عامر هاو الهم، انه بعض العباد تخوفت منها، شنو هي الظاهره هذه وغريبه وما شفناهاش وشنو اللي حامله من ورائها وفي طيتها.
19: هو لا شي حاتم بالحقيقه، ما فماش حاجه تخوف، لانه السحب هذه بالعكس هي شكلها مزيان معناتها حتى للمشاهده. ونسجلوها في تونس في كل سنه براتيكمون، حتى على صفحه المرصد نشرتها في الكثير من المناسبات، وكنت حتى عرفت بها في الكثير من المناسبات، حتى بالحق هي صور يعني تجذب يعني الانتباه، ويتم تسجيلها راهو في مختلف دول العالم، بل اكثر من هيك كان تشوفوا صور اخرى من دول اخرى كما الولايات المتحده الامريكيه الى اخره، معناتها صور تثير انتباه اكثر برشا حتى من الصور هذه اللي في تونس، ويتم تسجيلها كما قلت في برشا دول في العالم. تتكون هذه صحاتها عاده بعد مرور العواصف الرعديه كما امس معناتها سجلنا نشاط رعدي، وحتى اول امس في ولايه سليانه، ولايه القيروان الى اخره، في ولايه زغوان زاد كيف وبعد ما تمر العاصفه تتكون النوعيه هذه نتاع السحب، والالوان كي اللي هي زادة تكون يعني غريبة شوية، فمك اللون في بعض الأحيان الألوان البنية أو برتقالية أو حتى حمراء في بعض الأحيان، في بعض الأحيان حتى ألوان زرقاء. نحكي بصفة عامة مش فقط في تونس، الألوان هي متعلقة يعني بالسحب وبالأشعة متاع الشمس، وقت اللي تنعكس بعد ما تمر السحب الرعدية وتكون فم الشمس مازالت موجودة، دونك الانعكاس هكايا يعطينا مختلف الألوان هذه.
1: ما عندها حتى دلالة معناها في المناخ متاعنا ولا في المناخ بشكل عام وقت تظهر هذه سحب الماماتوس؟
19: كما قلت لك سي حاتم، هي سحب يعني عادة ترافق العواصف الرعدية، خاصة بعد ما تنتهي، خاصة بعد ما تمر، بعد ما تنتهي الفاعلية نتاع السحب الرعدية.
1: مش انذار كونها باش ترجع السحب الرعدية ومازالت عاصفة ولا حاجة، لا.
19: لا عادة سي حاتم يا إما أثناء يعني العاصفة الرعدية، أما في المكان وين فما العاصفة والأمطار لا ما تكونش هكاك، تكون ربما في أطراف، تعرفوا السحب الرعدية تكون على مساحة كبيرة، في الأطراف نتاعها في منطقه ما فيهاش امطار عاده تكون فما الشكل هكا، والا بعد ما تنتهي، بعد ما ينتهي نشاط السحب الرعديه كي القويه عاده نشوفوا النوعيه هذه نتاع السحب. ولكن كما قلت نطمنوا الناس ما فماش حتى ادنى خطر، بالعكس هو شكل كما قلنا مثير
1: جميل عباد يصوروا فيه، معناها عباد تصور كانت فيه. نمشيو للطقس اليوم، هل باش نزيد نعيش هذا الانخفاض في درجات الحراره، خاصه يوصل للجنوب التونسي للبارحة تواصل الارتفاع متى درجات الحرارة في أغلب ولايات الجنوب التونسي؟
19: صحيح سي حاتم، هو أمس في الحقيقة كان يوم حار في جنوب تونس، صحيح في المناطق الشمالية والشرقية وحتى الوسطى يعني شهدنا انخفاض على الأقل بالمقارنة مع اليومين الماضيين اللي كانوا حارين حتى في شمال وسط تونس. دونك بالنسبة لجنوب تونس يوم أمس قعد حار، وصلنا أمس راهو في قبيلي وتوزر 47 درجة، وفي ولايات أخرى معناتها في تطاوين بدنين في جابس يعني وصلنا 44 درجة و43 درجة و42 درجة، دونك الحقيقة الأجواء كانت حارة جدا في جنوب، خاصة ولايات توزر وقبيل يوم أمس. وراو بربي سي حاتم زاد ملاحظة أخرى صغيرة، أو يوم أمس خاطر فما عدة متابعين يسألوا حتى على شمال تونس وعلى وسط تونس الساحل الشرقية الأجواء حارة، راو الحرارة متاع أمس سي حاتم راهي متعلقة بالرطوبة، يعني الحرارة المسجلة يوم أمس في برشا بقايا في شمال وسط تونس 30 درجة و32 درجة و35 درجة، حرارة عادية، ولكن الحرارة المحسوسة يوم أمس وصلنا الى 45 و47 وحتى 49 درجه يوم امس، 49 درجه في جابس مثلا وفي جربه، 47 درجه في المهديه والمنستير والمهديه وسوسه، حتى في نابل كيف علاش؟ لانه الرطوبه مرتفعه والاحساس بالحراره يولي اكبر، 36 درجه تحسها 47 درجه، هذه الاشكاليه وين متعلقه بالرطوبه.
1: الرطوبه تتواصل مرتفعه اليوم،
19: لا اليوم باش تقلص صحتهم. وهذا إجابة على سؤالك علاش، لأنه الطيارات الشمالية اللي قاعدة توا يعني وصلت تونس ديجا من الليلة الماضية ديما تخلي الرطوبة، خطر صحتهم الرطوبة ديما متعلقة بالطيارات الشرقية اللي تجينا من شرق تونس من البحر، تكون محملة، تكون محملة بالرطوبة. كي تكون فما طيارات شمالية وهو يعني بارد أكثر ويجي من شمال تونس، الرطوبة تكون أقل. يعني من المتوقع اليوم إن شاء الله فما ديما الرطوبة ديما تكون موجودة، ولكن أقل برشا من يوم أمس. ديما كي تكون فما طيارات شمالية تجينا من خليج الأسد الفرنسي، عادة الطيارات هذه تخلي الحرارة تنخفض أولا وتنقص حتى من الرطوبة على فوق اليابسة التونسية. هذاك علاش اليوم إن شاء الله يعني الطيارات هذه الشمالية ديجا توغلت من أمس من الليلة الماضية على شمال تونس ووسط تونس، وإن شاء الله حتى في جنوب تونس اليوم باش تتقلص. اليوم مثلا باش ننزلوا في جنوب تونس في توزر كبيلي إلى 42 و41 وحتى 40 درجة، أمس كنا في 47، دونك انخفاض تقريبا 5 6 7 درجات. وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة غدوة بعد غدوة على جنوب تونس باش تزيد تتقلص أكثر.
1: واليوم يعني نجم نقول اليوم عامر الأربيتر زفر قال وفات الفترة الحارة صحيح صارت التصوير.
19: أي انتهت الحقيقة، أي نجم نقوله معناتها انتهت الفترة الحارة باستثناء أقصى الجنوب الصحراوي منطقة برج الخضرة والبرمة، ما زالت الأجواء اليوم 44 درجة و 43 درجة و 42 درجة ممكن زاد. والمنطقة دي سيحادة مراوك المثلث هكايا اللي في أقصى جنوب تونس، كما قلنا ما فماش غادوك مدن، ما فماش تجمعات سكانية كبيرة، فقط فما غادي بعض التجمعات الصغيرة برشا، بعض الأفراد اللي متعلقة بالأنشطة البترولية فقط، ما عندناش برشا سكان. أما أغلب المناطق التونسية اللي فيها مدن وفيها مراكز حضارية يعني ما عندناش يعني موج، هي أصلا مش موجة حر، خاطر كنا يعني فترة قصيرة، والفترة هذه الحمد لله انتهت. حتى في توزر وقبلي اليوم باش يسجلوا 40 ولا 41 درجة، ربما 42 درجة في جنوب ولاية قبلي أو في جنوب ولاية توزر في الصحراء، إن شاء الله غدوة باش تنخفض بدرجات أخرى والوضع ولا عادي. عموما سي حاتم الأيام القادمة واليوم من 28 درجة، نعم 28 درجة إلى ممكن 38 درجة على أغلب المناطق التونسية، حرارة إن شاء الله حول المعدلات لأيام عديدة إن شاء الله.
1: خمير برشا، عاود لي عاود لي، نحب نسمعها. 28 درجة بعد الظهر معناها
19: 28 درجة أي. أي قلت لأيام عديدة صحاتهم إن شاء الله 28 درجة
1: لأيام عديدة
19: الأيام عديدة، مثلا المهدية اليوم ولا الشابة ولا سلقتة ولا قرنة والهوارية وقليبية وحتى زاد ساحل بن زرت وغار الملح وتبرقة إلى آخره، معناتها كله كابسيرات وسواحل بن زرت الكل هذوما باش يكونوا تقريبا من 28 إلى 30 31 درجة تقريبا، أكثر شوية طبعا كي ندخلوا شوية لليابسة، ولكن ديما تقعد حرارة عادية 30 إلى 34 35 درجة. كما قلنا 38 صحاتها ولا 37 ولا حتى ربما نقترب ال 40 درجه احيانا فقط في اقصى الجنوب الصحراوي وفي جنوب غرب تونس، وتقعد ديما حراره عاديه مع الليالي والعشيه والصباح يكون اجواء منعشه. والله توصي حتى بنكلم فيك من مدينه منزل فارسي، ونحب نحيي كل اهالي مدينه منزل فارسي، اجواء منعشه صباح اليوم اجواء، ونتصور في مناطق تونس الكل توا على الاقل الشماليه والوسطى والساحليه الشرقيه اجواء منعشه وبرد الحمد لله بعد الايام الحاره اللي تعديت، اللي هي كانت تقليله في الحقيقه نهارين ثلاثة الحمد لله فترة قصيرة، ومعشناش موجة حر، معشناش موجة حر
1: صحيح. صحيح. أما نحب نذكر لو خيان في ستيك يسمعوا فينا، نقول لهم صباحكم زين ويعطيكم الصحة وربي يعينكم، أما أن نعلمكم وفات فترة الحر انتهت، يعيشكم رأي وفات والله وفات. اليوم مروحة حتى 28 درجة موجود، وحتى الرطوبة اليوم تقل بارابور للبارحة، فيعيشكم نحيو نقصان الضوء، يرحم والديكم. وإلا ماهوش القصات اللي ديزابوني، فما مناطق أبوني معناها كي فما قص الضوء أعرف روحك بشكون موجودة المناطق هذيك ولا المدن هذيك ولا الولايات هذيك. شكرا ليك أستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: يلا جو سي في سنة حافلة كدوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
3: فيش تستنى خاطر سي في سنة حافلة كدوات ملا يلا جو
4: عندك أورانج
5: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
6: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
8: أكتيفي سيفك
4: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
9: أريدو طور عالمك
1: جوهرة
2: ببليسيتي
10: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على الجمعة موج مع الموجة
12: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن الوضع في ليبيا شنية هالتطورات اللي قاعدة تصير وخاصة هي قريبة منا في معناها جات في الجانب اللي فيه الحدود البرية معبر بنقردان هذاك ولهنا نجم نقوله انعكس هذا على المعبر والمعاملات اللي رغم اللي البعض منا يعرف جيدا لهذا السوء التصرف مع التوانسة عنده مدة من اللي بدأ مش خلال هالتبادل متاع اطلاق النار الوضع في ليبيا من ناحية الاستثمارات الليبية في تونس من ناحية أخرى هو موضوعنا اليوم مش نعرفه شنوني عندنا وما عندناش مع شريكنا التاريخي والدموي باعتبار رانا أولاد عم كاريما وإخوات وفما عائلات متصاهرة والتوى معناها تونس تعيش في ليبيا وليبيا يعيشوا في تونس في الفترات متاع الخرق العادة وحتى في الفترات الصعيبة الثورة الليبية الليبيين الغربية متاعهم اختاروا باش يكونوا في تونس وكانوا معانا وتعاشرنا ومزلنا نتعاشر ومزلنا وخيان مع الإخوة الليبيين هل الوضع احنا سبب فيه هل هو قوة اخرى دخلت على الخط وغيرت الخصوصيات اللي كانت تجمعنا بليبيا هل اسئلة هذه نطرحها على الخبير في الشأن الليبي الاستاذ غازي معلا اللي شرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها
13: ضيف الدنيا وما فيها
12: اسئلة هم يطرحوا ولكن خلنا نبدأ بالوضع في ليبيا قراءتكم لما يحدث من إطلاق نار وتبادل النار ومازال موفيش
14: قلنا صباح خير وتحية لكل المستمعين جوهر عفام الحقيقة الوضع في ليبيا المدة الأخيرة ومع حوالي منذ أشهر يعني خاصة في المنطقة الغربية المنطقة الحدودية التونسية المنطقة التي هي ما بين مدينة الزاوية إلى حدود رأس شدير مرورا بكل الشريط الساحلي هذا الوضع الأمني فيه مضطرب منذ أشهر عديدة وخاصة في مدينة الزاوية وللأسف الشديد يعني انتشار الميليشيات المسلحة بأنواعها المعترف بها بين الضفرين المشرعنة أو الشرعية تنتمي سواء لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، والعصابات المسلحة لتقوم بعمليات تهريب البشر وتهريب المخدرات وما إلى

0: جنيف، واتفاق جنيف هو اتفاق ما بين 70 شخصية ليبية بإرادة دولية، هي ليست منتخبة من الشعب الليبي، هي أتت لفترة محددة، فترة أشهر أو سنتين بالتحديد لإجراء انتخابات. الانتخابات هذه ما حصلتش الآن منذ هذا التاريخ، بالتاريخ عدم حصول انتخابات. عديد الأطراف الليبية تسمي هذه الحكومة حكومة منتهية الشرعية، يعني حتى في تسمياتها في بعض الأطراف المعارضة لها تسميات في بعض الأحيان دقيقة. وبالتالي هذا الضعف في الشرعية وهذا النقص في الشرعية جعلها تفقد قوتها. أيضا
1: هل الجانب الشرقي بنغازي معناها الاستقرار موجودة سياسي؟
0: الاستقرار الأمني الحقيقة.
1: الأمني بلوتوبه.
0: الاستقرار الأمني والعسكري موجود، لأنه المشير خليفة حفتر منذ 2014 بدأ تدريجيا في بسط السلطة على المنطقة الشرقية وأيضا على المنطقة الجنوبية. المنطقة الجنوبية في بعض الأحيان تشهد بعض التحركات لأنها لديهم حدود مع دول فيها اضطرابات مثل النيجر أو تشاد أو ما إلى ذلك أو جنوب السودان. لكن في المعظم الأراضي التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر الوضع الأمني والعسكري مستقر.
1: والمالي
0: هنا الإشكال الكبير، لأن الوضع المالي فيه عديد من المشاكل والاختراقات الغير قانونية من حين لآخر في الشرق وفي الغرب. وبالتالي الآن الإدارة الأممية والإدارة الأمريكية أيضا تسعى لتوحيد الميزانيات، لأنه الآن إذا هناك ميزانية موحدة لدولة ليبيا، هناك ميزانية في الشرق وميزانية في الغرب، هناك
1: بنك سنترال في الشرق
0: بنك سنترال موحدة لكن موحدة لكن هناك يعني في طبع الأموال وتسيير العملية المالية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية هناك اختلاف كبير. وبالتالي العملة الليبية الآن شهدت يعني انحدار كبير وكبير جدا، يعني منذ في 2011 نبدأ ما ندخلوش في برشة تواريخ ما تعنيش برشة توانسة، لكن نعطيه مثال بسيط. في 2011-12 حتى 2013 كان 1 دولار يساوي 1.4 دينار ليبي، الآن 1 دولار يساوي أكثر من 8 دينار ليبي. يعني المقدرة الشرائية والتضخم احسب وحدك، يعني احسب وحدك. وهذا يعود لعدم وجود ميزانية، لعدم وجود سلطة مركزية قوية، عدم وجود سياسات مالية ونقدية موحدة. وبالتالي وصلنا الوضع هذا. وهذا
1: الحرب إن شئنا أو تبادل طلق النار والأشياء اللي صايرة في الزاوية وما حولها، شنو هي أسبابها ولا مازالت متواصلة؟
0: هي متواصلة بأقل وتيرة والحمد لله، لكن الحقيقة أنه في الأيام الأخيرة في 48 ساعة الأخيرة كانت حرب كبيرة ورش. للأسف الشديد كانوا الضحايا أكثر من 20 ضحية، أكثر من 20 قتيل. بعض المباني دمرت، بعض المحلات التجارية، الناس خسرت
1: أرزاق. الجهات الأجنبية ولا
0: ليبية؟ شوف الجهات الأجنبية تتدخل مش ما تتدخلش، لكن مش بالطريقة الفجة.
1: شكون موجودة في ليبيا من الجهات الأجنبية؟ شوف
0: الجهات
1: الفاعلة، إن شاء الفاعلة
0: أساسا طبعا أمريكا، الولايات الأمريكية هي الفاعل الأول. هذا لكن الفاعل الأول، لكن ما تشوفوش ما تلبسوش بيديك، مش لوش بيديك. لكن الفاعل الأول اللي تمسو تشوفه بعينيك، هذا مش كان تمسكه بيديك، الأتراك. الآن هناك قواعد عسكرية تركية في ليبيا، هذا يعرفوه الليبيين الكل، يعني في العاصمة طرابلس، في الوطية، في عديد المناطق وبالتحديد في المنطقة الغربية.
1: هل اقتصاديا زاد تركيا لاعب مهم جدا، حتى خلت لنا مكاننا معناها في تصدير السلع لليبيا؟
0: شوف ما نمشوش للدرجة هذه، لأنه تركيا من قبل 2011 كانت لديها مكانة كبيرة في ليبيا بالأمانة، يعني ما هيش جديدة على ليبيا. الآن أصبحت لديها وجود ونفوذ عسكري ونفوذ سياسي أقوى بكثير من عديد الدول الأخرى، مش كانت تونس، أقوى من عديد الدول الأخرى حتى الأوروبية. لكن من المستوى التجاري والاقتصادي والتبادل هناك تطور، لكن مش بالدرجة اللي احنا نكون فقدنا. لأن شوف عامل الجغرافيا عامل العادات والتقاليد، عامل المواد الأساسية اللي التوانسة يصنعوا فيها أو ينجوا فيها زراعيا، الليبيين يستهلكوها يوميا، يعني من غير ما نسميه ماركات متاع اشهار في ليبيا، المقرونة سميها باسم ماركة تونسية، واحد يبعث ولده يجيب مقرونة قلوا يجيب لي الحاجة الماركة الفلانية. يعني بالتالي هناك عادات وتقاليد،
1: وعملونا مقرونة قلدوها،
0: هذيك الماركة قلدوها،
1: حاولوا
0: ما نشحوش، حاولوا ما نشحوش، لأنه في الأخير ثم نوعية كليتي بتاع توانسة. احنا عندنا عشرات السنين في الميدان هذا.

0: وبالتالي ما نقدرش نقولوا انهم هم قاعدين يزحموا فينا لانهم موجودين من قبل. لكن احنا في بعض الاحيان لاسباب هذه الامنيه ولاسباب عدم التنسيق ما بين الدولتين لضعف الحكومه الليبيه نفقدوا بعض الاحيان بعض الاشياء. لكن الحمد لله
1: مازال علاقتنا احنا مع الجهتين الغربيه والشرقيه.
0: شوف تونس دائما لديها علاقات محترمة جدا مع الحكومة في ليبيا، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يعني كانت حكومة السراج ثم جاءت حكومة عبد الحميد بيبة، هذه حكومات معترف بها دوليا لديها شرعية دولية مستقرة في طرابلس، وبالتالي العلاقات معها علاقات محترمة. في بعض الأحيان تطلع معها تنزل، لكن ثم الحد الأدنى من الاحترام والتبادل.
1: نعم.
0: المنطقة الشرقية العلاقات ما هيش يعني رسمية لأن ما ثمش حكومة رسمية في المنطقة الشرقية، ولكن تبقى هناك علاقات تبادل تجاري، تبادل اقتصادي، تبادل طائرات تأتي من المنطقة الشرقية باستمرار يوميا من إلى تونس يعني. لكن على المستوى السياسي ليس هناك اعتراف بالحكومة المنطقة الشرقية لأنها أصلا غير معترف بها دوليا، وبالتالي العلاقات تبقى في حد معين.
1: المهم في الاعتراف بالمنطقة الشرقية ونفوذ حافتر، هل هي مصر فقط؟
0: والله مصر طبعا هي مصر هي مصر تدعم المنطقة الشرقية، لكن لا تعترف بالحكومة الشرقية في المنطقة الشرقية لأنها مخالف القوانين الدولية. يعني هي تدعم المشير خليفة حفتر لأنه مشير خليفة حفتر يستمد الشرعية بتاعه من البرلمان الليبي اللي هو معترف به دوليا، وبالتالي هو معين أو مختار من البرلمان الليبي، وبالتالي له شرعية واضحة سياسية. وبالتالي مصر لأنها المنطقة الشرقية على حدودها وملايين الليبيين يتحركوا على المنطقة الشرقية ما بين ليبيا ومصر، وبالتالي العلاقات الليبية المصرية علاقات قوية جدا منذ زمان، والمصلحة تقتضي أن تكون هناك علاقات خاصة على المستوى الأمني والعسكري، لأنه تعرف المناطق هذه تعيش تحركات لمجموعات إرهابية، وبالتالي لابد من التنسيق الأمني ما بين المنطقة الشرقية وبين دولة مصر.
1: هل مرحب بالتوانسة في طرابلس وفي بنغازي؟
0: مرحب بهم، لا مرحب بهم،
1: ما عندناش إشكال.
0: شوف لكن الإشكاليات تقع في بعض الحالات الشاذة، لكن لم أسمع بحالات متكررة تقع. بعض الأحيان صارت في بعض الأحيان أنه وقع اختطاف مجموعة من التوانسة من بعض أطلقاء سراحهم، لأنه هناك بعض الليبيين وقع يعني سجنهم لأسباب قانونية واضحة، لكن هذه كلها عمليات تعود إلى ميليشيات مسلحة خارج عن القانون. يعني مثلا ليس هناك يعني إرادة أو سياسة ممنهجة سواء كانت في المنطقة الشرقية أو من المنطقة الغربية من الحكومات ومن السلطات الشرعية أو مناهضة للتونسيين، هذا مش موجود مش صحيح. لكن دولة فيها القوة السلطة ضعيفة وبالتالي تنتشر فيها مجموعات مسلحة خارجة على القانون، هذه المجموعات المسلحة في بعض الأحيان تعمل عملية ابتزاز للتوانسة والمصريين ولكل الجنسيات المتواجدة على الأراضي الليبية. المشكلة الكبيرة الآن هي في الحدود في رأس جدير. في رأس جدير هناك في الحقيقة تعطيل كبير جدا،
1: علش سمحني في الكلمة بين ظفرين، كيف كلموني الأخيان في الصف غاديكا يقولوا لي رانا قاعدين نتمرمدوا بيتم معنى الكلمة، هكا الكلمة نقولها بحذافيرها.
0: وصحيح، علاش عم ننكروه؟ موجود. لأنه هناك مجموعات أيضا مجموعات مسلحة وخارجة على القانون اللي كانت هي تسيطر على معبر رأس جدير، وفي مرحلة ما وقع إبعادها على السيطرة على معبر رأس جدير وتغيرت موازين القوى من يصدر على معبر رأس جدير، فالقوى هذه تراجعت إلى الخلف وقامت بأعمال مناهضة للقانون، ولكن ليس السلطة الليبية قدرة على إيقافها، وبالتالي هي تقوم بابتزاز التوانسة وبالضغط على التوانسة وبالضغط على السلطات الليبية حتى تعود إلى مواقعها الأولى وتعود إلى تجارتها البينية بين الضفرين، لأن في الأخير إذا الناس كانوا يستفيدوا مع برص جدير الآن الاستفادة قلت، وبالتالي هم يقوموا بعملية ضغط وبعمليات خارجة عن القانون في أغلب الأحيان حتى يعودوا إلى مكرم. هذا من ناحية، من ناحية أيضا ما ننساوش أنه هناك حملة صارت في المدة الأخيرة في الأشهر الأخيرة على أنه التجارة البينية هذه بين تونس وليبيا واستيراد البضائع المستوردة أصلا من ليبيا وتحويلها وجدها إلى تونس يضعف قيمة الدينار الليبي والاستيرادات ترتفع في ليبيا وتهريب النفط والبنزين يعني والمازوت والليسانس، أنه هذا يقلل من الاستهلاك المحلي لأنه هناك إشكاليات في توزيع النفط في ليبيا اشكال كبير ياسر.
1: ليبيا ما عادش عندها نفط؟
0: لانه الحقيقه الناس ما تعرفش انه ليبيا تنتج النفط الخام، لكن ليبيا تستورد المنتوجات، تستورد الليسانس بالمازوت تستورده. وبالتالي هناك يعني بعض التبريرات.
1: شكون يسيطر على عمليه الابار البترول في ليبيا؟
0: هو شوف من الناحيه الامنيه والعسكريه في معظم هذه الحقول تحت سيطره المشير خليفه حفتر، لكن العمليه الانتاج والتسويق والامور الماليه تحت سيطره المؤسسه الوطنيه للنفط، وهي مؤسسه موقعها في طرابلس، لكن
1: تحت سلطة
0: رئيس حكومة الحميد بيبة، لكن عليها ضغوطات دولية أنها تبقى دائما على الحياد.
1: واضح.
0: يعني مثل البنك المركزي، هناك محاولات أوكي مش دائما تنجح، لكن في أغلب الأحيان هي جعلها بعيدة على التجاذبات السياسية. لأنه في الأخير بدون المؤسسة الليبية للنفط وبدون البنك المركزي ليبيا تنهار، لأنه ليبيا موردها الأساسي الحقيقي 90% منه جاي من النفط.
1: صحيح. بربي غازي معلا، حان الوقت باش نسمعه كلمة نهائية في خصوص أمر عذب العائلات ساعة وعذبنا احنا التوانسة وزملائنا هم. سفيان ونذير زوج صحفيين اللي مفقودين عندهم سنوات توا، وحتى حد ما اعطانا كلمة هل توفاوا، هل مازالوا على قيد الحياة، هل هما رهين في عند ميليشيات معينة وكان جاوا رهين ما يتفاوضوا بيهم. حتى حد ما وصلنا الى يا سيدي ما نقولش 100% نسبة مئوية، 75% ولا 70% هاو شنو اللي صار له.
0: شوف موضوع شائك، موضوع حساس، موضوع إنساني قبل كل شيء، لأنه في الأخير إذا هناك أمهات وأباء وأخوة ما يحضرش واحد يعطي يجزم أن يقول يعرف أو عنده معلومة. لكن الحقيقة الموضوع طويل في الزمن، وبالتالي صعب أن الواحد يبدأ يجم يبدأ عنده معلومات أو يتبع المعلومات. أنا اعتقادي أنه على السلطة التونسية أنها تقوم تبذل مجهود أكبر، تقوم بمحاولات أكبر، لأنها عندها بعض المعلومات الأولية على الأقل منذ ذلك الحين، منذ وقع تغييبهم، خلقوا غايبين وقع تغييبهم.
1: المعلومات الأولية حسب المعطيات بين ظفرين اللي وصلت لنا كونوا مفقودين وفي عدد الأموات. لطف إن شاء الله يا ربي.
0: هم في عدد المغيبين والمفقودين، يعني إن شاء الله ربي يرجعهم الأهل المسالمين ويكونوا حيين. ولا واحد الآن يعني، يمكن حتى في ليبيا مثلا قلائل جدا اللي عندهم المعلومة، قلائل جدا، يعني يمكن الناس اللي تعاملوا معهم في آخر الساعات وفي آخر الأيام. لكن الحقيقة العملية هناك تكتم كبير جدا في ليبيا، تكتم كبير جدا جدا جدا في ليبيا. يعني حتى صارت محاولات من السلطة التونسية في فترة ما وتحولوا مسؤولين أمنيين وقضائيين إلى بنغازي، والنتائج ما كانتش يعني في المستوى المطلوب.
1: واضح. غازي معلم نسمحك في البقاء معنا في الجزء الثاني بعد ما نعملوا فاصل قصير وناخذوا فيه حتى ترتيحة غنائية، نرجع معك في الاستثمارات الليبية في تونس، وحديث لهنا حديث على حاجة مهمة جدا، الأوتيل دولاك اللي قالوا خذوه شركة ليبية وباش تعمل له تجديد وطيح وتبني أوتيل من جديد في كل فورم هذيك والدنيا الكل. هذا ما صارش ونشوفه فيه كدافر قدامنا يوميا. ثم الأوتيل الأولاني أبو نواس القديم اللي أخذته شركة نفسها هي الليبية، لكن لحد الآن نعتقد كأنه خرجوا منها ولا كروها، هذا نحبوا نعرفوه. ثم معمل السكر اللي موجود في بنزرت واللي هو مستثمر ليبي الباري هز الفلوس وغادر وترك معمل، القيمة متاعه ما ترجعش حتى الربع، ان الربع العشر متاع اللي خذاه مليارات من البنوك التونسية. يجاوبنا بعد قليل غازي معلا، ابقوا معنا.
2: عدل الموجة نسمع جولة في المسير والمهدي على 89 أربعة.
3: جوهرة أفهم.
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش بلوش
3: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
5: أريدو، طور عالمك.
6: جوهرة
7: بمليسيتي
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9 الصباح
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة FM TV. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعتوا زي بارتيدو الانترفيو مع غازي معلب. باش نرجع فيها لبعض المواضيع بسرعه حتى ناخذوا اجابات وتوضيحات من رجل مطلع على الشان الليبي بحكم علاقاته وايضا بحكم انه زياراته المتعدده لليبيا. نبدا غازي بحويجه معنيش عارفين وين وصلنا فيها. فلوسنا, فلوس المصحات الكلينيك التوانسه اللي تسانهم من عند الدولة الليبية وين وصلت العملية؟ هما قداش ساعة؟
2: التقديرات الأخيرة تقول بحدود 250 مليون دينار بلغتنا العامية 250 مليار. في آخر زيارة للرئيس الحكومة سيد عبد الحميد بيبة لتونس وعد أنه هو باش يحاول يحول مبلغ أولي إلى تونس إلى المصحات التونسية, لكن هذا ما حدثش أو حدث بعد تراجع عليه لانه شوف لانه
1: قبل الاربيتراج ولا شنو
2: سبب الاربيتراج عنده مده قبل 2019 صار اربيتراج وبمعنى انه اجى نصفيه فاتورات ثم الزايد ثم النقص وبعدين وصلوا الى مبلغ معين, لكن ما ننساوش راهو الوسطاء اولا بين الحكومه طبعا ثم شركات ليبيه وشركات تونسيه هي الوسيطه ما بين الحكومه الليبيه او السلطه الليبيه وبين المصحات. الوسطاء هذوما شكون وراهم وشكون هما وكيفاش يخدموا هذا موضوع شائك لازم يتحل. ايضا السلطه الليبيه هل هي فعلا ناويه تخلص ولا يعني هناك شكوك حول الموضوع هذا, يعني لما رئيس حكومه يجي زياره رسميه لتونس ويعلن على ذلك ثم ما شفناش حاجه كبيره, يعني هناك نقاط استفهام.
1: هل تعتقد باش يخلصوا ولا لا؟
2: شوف هو الدين هذا ما يطيحش, لكن وقتاش وكيفاش موضوع اخر.
1: هما البعض يعلقوا على زاد فلوس ليبيا مجمدة في تونس وذلك علاش عملوا الحكاية هذه وما حبوش يخلصون, هذا صحيح ولا لا؟
2: شوف الأموال المجمدة الليبية أنواع, قال صديقنا هناك أموال مجمدة بقرار من الأمم المتحدة منذ 2011 وهذه تابعة لمؤسسات ليبية حكومية أو شبه حكومية, وهذا ما تجمش ترفع التجميد إلا بقرار أممي. هناك أموال مجمدة في تونس بمطلب بطلب صريح وواضح من البنك المركزي الليبي وهذه ممكن ترجع إذا كان البنك المركزي الليبي يتفاهم مع البنك المركزي التونسي في هناك اتفاقيات مشتركة. وهناك أموال مجمدة بقرارات قضائية تونسية, يعني أنت باش تجم ترفع التجميد يا إما تجيب قرار من الأمم المتحدة يا تجيب قرار من البنك المركزي الليبي يا تتصل بالقضاء التونسي هو يحل المشكلة
1: تقريبا
2: كبيرة. ما عادش نقول لك يعني هناك عشرات الملايين الدولارات.
1: ما توصلش 250 مليون
2: ممكن تفوتهم. ممكن تفوتهم.
1: استثمارات الليبية في تونس, هل الاستثمارات متاع الدولة الليبية نتحدث في تونس بعد الثورة تزادت موجودة في تونس وإلا توجه كان نحو مصر؟
2: هو شوف الدولة الليبية بعد 2011 تقريبا استثماراتها في المنطقة دول العربية وحتى الدول الأوروبية تقريبا صفر. يعني المؤسسات الليبية المختصة في الموضوع هذا يعني كيما اللافيكو والليكو والليبيان أوتوريتي انفستمنت والشركات هذه الكل هي شركات ملك الدولة الليبية صار لها تجميد للأصول في كثير الأصول متاعها وبالتالي أصبحت عندها عائق في إعادة الاستثمار. ولكن الإشكال الكبير هو في الإدارة بتاع هذه الأصول المجمدة أو الغير مجمدة. هناك يعني سوء إدارة للأسف الشديد مش كافي تونس, في عديد الدول. هناك منطق الغنيمة صار في ليبيا في فترات متباعدة من 2011 للآن وبالتالي كانت هناك يعني إدارات متعاقبة البعض منها كان يمشي بطريقة عقلانية والبعض يمشي بطريقة الغنيمة وبالتالي هذه الاستثمارات تراجعت من ناحية الإدارة من ناحية قيمتها من ناحية التصرف فيها. وأكبر دليل على ذلك تونس, يعني أنا نحكي ولا حاجة نعرفوها احنا
1: تونس. هات نمشي معك واحدة واحدة. اللايكو عنده لوتيل دو لاك هذاك اللي خذاه شريه,
2: لا ذاك تبع اللافيكو شركة أخرى. ما كلهم تحت مؤسسة كلهم تحت الدولة الليبية.
1: شركة
2: ليبية
1: حكومية ليبية خذيته على أساس يا سيدي الفالورو تابي باش تعاودوا دو زيد وباش يكون جاهز. الآن محطوط غاديكا بعد محاولة اجتهادات أنه خلوه واقف وقلعوا منه حاجات, وين وصلت العملية؟
2: شوف هو وقت شراوة البرنامج كان أنه يقع استثمار فيه بطريقة مش واضحة برشا، لكن النية في عدل الاستثمار بعد 2011 خد الشريعة قبل 2011 تعرف السلطة قبل 2011 تتغيرت. قبل 2011 كانت ممكن تكون هناك يعني استثناءات وقرارات سريعة وتنجز. بعد 2011 نعرف وش صار في السلطة، أصبحت القرارات ضبابية وفي بعض الأحيان غير قادرة على التنفيذ، وبالتالي وتدخلت العديد من الجمعيات المجتمع المدني اللي تعتبر فيه معلم تاريخي، كذلك البلديات، بلدية تونس العاصمة المتعاقبة اللي كانت خطوة القدام وخطوة التالي
1: يطيحوا
2: رفضوا مش يطيحوا لأقل لك هذا معلم تاريخي، والبعض يقول لا. وفي الأخير الليبيين بيدهم ما كانوش واضحين شي يحبوا بالضبط، ما كانش عندهم خطة عمل واضحة مش نطيحوش مش نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما كانش ثم بلان داكسيون واضح. بعدين في الأخير قالوا بون هلنا نعودوا نرجعوه كما كان ونحاودوا نعودوه. يطلب أموال. هل الشركة الليبية الآن عندها ما يكفي؟
1: بديت وبعد وقفت معنى العملية عملية أموال،
2: هل عندها الأموال الكافية لإعادة الصيانة؟ هذا سؤال أنا أعتقد ما عندهاش.
1: ما عندهاش. بنفس الشيء بالنسبة لأبو نواس تونس اللي خذاه الليكو، كان عند الشركة الليبية راو في اسم جديد دخل.
2: لا هو الملك الملك, الملك الملك دائما على ملك الشركة الليبية، الملك على الشركة الليبية، وهذا يمكن نقول لك هو المشروع الوحيد اللي وقع الاستثمار فيه، خذها برشا وقت لكن وقع الاستثمار فيه، وقع تجديد النزل يعني أغلق لمدة سنتين أو ثلاثة وقع تجديده. الشركة اللي تملك الليبية شركة الليكو ما عندهاش القدرة على تسييره
1: يا أخي،
2: أجرته كما إحنا في تونس عندنا عديد النزل على ملك تونسيين أو على ملك الدولة التونسية، وقع تأجيره لشركات تدير النزل، ووقع تأجيره لشركة تركية معروفة عندها نزل في جميع أنحاء العالم.
1: واضح. مش نمشي لحاجات أخرى، الاستثمارات الأخرى اللي موجودة في عند الدولة الليبية في تونس.
2: شوف الدولة الليبية عندها استثمارات سياحية، عندها أوتيلات، عندها أوتيل في جربة، أوتيل في حمامات، أوتيل في الزهرة. للأسف الشديد يا إما إدارتهم ضعيفة يا إما وقع تأجيرهم، ما وقعش استثمارهم او اعاده استثمار او تكبير هذا الاستثمار للظروف الليبيه بعد 2011. عندنا بعض المساهمات في بعض المصانع لكن هذه المساهمات قاعده تتقلص لانه المصانع هذه فيها مساهمين اخرين رفعوا في راس المال. الدوله الليبيه ليست لها القدره باش ترفع في راس المال، ما تجاريش ترفيع في راس المال، وبالتالي نسبتها في راس المال تضعف.
1: كلاو راس المال.
2: راس المال.
1: نختم معك بموضوع معمل السكر نتاع بن زرت، واللي يقولوا فيه معناها السيد هز ما نعرفش قداش من مليار، كل الحسابات الكبيره اللي ما نعرفهمش غازي ومشى على روحته. هل هذا صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
1: ليبي
2: هو المصنع هذا تعمل قبل 2011 او في اواخر 2010 حاجه كيما هكا، الفتره هذيك ما قبل وما بعد الثوره. في الفتره هذيك الفكره تاع المصنع شنو هو؟ نعرفوا علاش تعمل المصنع. المصنع تعمل مش موجه للسوق التونسي، هو مصنع موجه للتصدير. علاش ليبيا؟ لانه في قبل 2011 السكر في ليبيا كان مدعم كيما تونس، وبالتالي كانت الدوله الليبيه تشتري السكر وتشتريه بأسعار في بعض الأحيان أرفع أغلى من السوق العالمية، وبعدين تبيعه مدعم بالمواطن الليبي. فاللي عمل المعمل هذايا كانت عنده علاقات ممتازة مع الدولة الليبية، فهو عنده عقود باش يبيع بالأسوام اللي يساعده ويعمل يعني هامش رابح كبير جدا. بعد 2011 بسنة وبسنتين ألغي الدعم على السكر، فأصبح المعمل جدوى متاعه صفر لأنه مش قادر ينافس السوق العالمي، وبالتالي المستوردين الليبيين للسكر يمشي يشتريه من مصادر اساسا من البرازيل، من امريكا، من الصين.
1: برخص بكثير
2: من واحد
1: قداش متسلف من عندنا احنا من البنوك التونسيه سيد؟
2: الارقام تقول 500 مليون دينار.
1: والمعمل شنو قيمته اللي خلاه يقول لك الدوله يذل؟
2: هو اصلا المعمل خلى فيه ديون تتجاوز العشرات الملايين الدينارات، عشرات ملايين دينار. مع الناس تقول على 40، ناس تقول 50، ناس
1: الدوله باش تاخذه هي ولا باش تبيعه؟
2: انا اتوجه انه الدوله باش تاخذه وتسترجع الدوله، غير قادر انه مش صعب باش تلقى مستثمر يدخل على مشروع فيه خسائر وفيه ديون متراكمه بالدرجه هذه. الدوله باش تسترجعه، والدوله يمكن يعني تعيد حتى الصيغة القانونية للمصنع ويصبح مصنع موجه للسوق المحلية، وبالتالي ممكن يكون هذا الحل. ننتظر القرار النهائي. يعني هناك مباحثات وهناك دراسات قاعد تقوم بها الدولة التونسية في الموضوع هذا، ويمكن قريبا في القريب العاجل يصبح ملك الدولة التونسية ويتسكر الملف.
1: شكرا لك غازي معلا، يعطيك الف صحة، نورتنا وشرفتنا. ميرسي بوكو. فاصل ونرجع في متابعة بسرعة نشوفوا شنو اللي صار والتطورات في هذه المتابعة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: مشكورا سي سلاح الدين الفرشيشي, سي سلاح الفرشيشي اللي هو نائب عن جهة جندوبة نائب في مسنوة بلا شعب, اللي باش يكون معنا بالهاتف وباش يعطينا كل التفاصيل حول حريق ما حبش يطفى ومازال لحد الآن, ويقولوا بدا في ولاية جندوبة ويمكن ربط حتى ووصل للولاية سليانة. أكثر تفاصيل مع السي سلاح الفرشيشي في هذه المتابعة.
2: متابعات
1: سي سلاح, مرحبا بك ونورتنا, شرفتنا سيدي العزيز.
3: وعطينا مرحبا بكل مستمعي اذاعه جوهر اف ام.
1: وين وصلت العمليه وقداش المساحات لك لهذا الحريق, وهل صحيح ان وصل حتى الولايه سليان؟
3: هو الحريق انطلق معناتها من منطقه قريبه من معناتها من سيدي عبيد ومن مزارع خاصه مع تحفيده, ومعناتها توجهت النار ذيك للجبل الزيتون القريب من المساكنين. الحمد لله يعني ابتعدت النار يعني في على السكان, فما بعض الأضرار في بعض الزيتين معناتها في معناتها قريبة من الجبل, لكن مشيت مع الرياح خذيت النيران هذه لجبل الزيتون ودخلت حتى الولاية سليانة. حاليا يعني البارح دخلت طائرة يعني لإطفاء الحريق هذاك. الحالين مع مصالح الحماية المدنية اللي تابعين ولاية جندوبة يعني تقريبا إن شاء الله ثم يعني نوعا ما من السيطرة على الحريق في جبل الزيتون اللي تابع الجندوبة. معناتها إن شاء الله على قريب يعني يتم معناتها تدخل معناتها إخماد الحريق. بقى النيران مازال تشتعل في مرجع نظر ولاية سليانة, وإن شاء الله بيكون هناك يعني تدخل بالطائرة المرة يعني كما يوم الأمس.
1: وقتاش هو بدا بالبارحة ولا قلت البارح؟
3: بدا من البارح, من معناتها أمس في النهار. معناتها النيران جاء كانت مفاجأة, لكن الحمد لله إنه ما فماش أضرار بشرية
1: الحمد لله رب. لكن الأضرار كانت معناها بيئية بيتم معنى الكلمة, جبل وغابة حاشنا بهم هذوما
3: أو حاشنا بالغابة وهذا هو الحقيقة يعني يصير مهما يكون غابتنا شاسعة في ولاية جندوبة وغابات كبيرة برشا. وحتى لو فما طبيعي جدا انه الغابة يعني تتجدد, لكن سنة لاحظنا ارتفاع ربما شوية
1: درش
3: معناتها اعداد الحرارة معناتها مربوطة بالحرارة الكبيرة, ولكن الحمد لله يعني من حين بسرعة تدخل مصالح حماية المدنية والمواطنين اللي هما ايضا يدويا هما الحقيقة السد الاول يعني اللي يدفع النيران, لانه فما اماكن ما نجمش تدخل فيها مشاحنه الحمايه المدنيه, والمواطنين هم اللي دخلوا في البدايه, ثم من بعد تتفتح الممرات ويتم اطفاء يعني وخاصه تبريد النار هذيك بعد معناتها ما يتم السيطره عليها, لانه تنجم الجوبه هذيك يعاود ينفخ الريح من جديد ويعاود
1: تعاود بالضبط. الفيديوهات انا

0: شكرا ليك سي سلاح الفرشيشي، انه باش تشوفوا الخسائر هذه الله غالب قضاء وقدر نجم نقوله، ولكن زاد يظهر لي طول ابحاث تورينا هل هي العمليه من قله انتباه ولا مقصوده ولا غير ذلك. راي ابحاث فوتي حتى اكيد سي سلاح في الحريق هذا هكا ولا لا؟
1: شوف انه هو راهو سنين وحنا نقولوا الابحاث باش تثبتوا، الابحاث باش تثبتوا، من بعد ما نعرفوش نتيجه يعني تمر كل عام من عام الى عام باش ما نلقاوش من بعد الاثر البشري ربما المتعمد وتتقيد على الطبيعه وتجديد الطبيعه ان شاء الله. يعني نعرف المصالح الامنيه قائمه بواجبها معنى الكلمه. ولكن اليسر قديم يغلب لحاحي كما نقولوا.
0: شكرا ليك سي سلاح.
1: شكرا
0: لحضرتك بارك الله فيك اللي خصصت لنا من وقتك باش تعطينا كل التفاصيل. سي سلاح الفرشيشي النائب عن بوسالم، مشيت بوسالم بلطة بوعوان وولاية جندوبة تحديدا في مسنوة بل الشعب. نوصلوا هكا لختمة اللقاء، نقول لكم شكرا على الاستماع على المشاهدة، نلتقي غدوة بإذن الله من 6-9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين استحفظوا لي على روحكم راكم أنتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكم راي فيها أحبة من أحبة وكريهة من كريهة. باي وتحية تونس.

0: تي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف السنة، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان
7: بين عايد
8: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
9: يلا جو
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
10: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
11: عندك أورانج.
12: جوهرة
0: بوبليسيتي.
13: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
14: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعطي إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية جديدة مبرمجة في إطار برنامج الكراء المملك، الذي يهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة تتمثل في الكراء لمدة زمنية تنتهي بالتمليك. وذلك خلال زيارته أمس إلى ولايات صفاقس وسوسة والقيروان. وتشمل هذه المشاريع إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا مبرمجا ضمن خطة الوزارة لسنة 26 و2000، بينها 14 مسكنا في ولاية سوسة. هذا وأكد زوري أن برنامج الكراء المملك يمثل واحد أهم الآليات للاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق، خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. كما دعا المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال إلى الالتزام بالأجال التعاقدية واحترام مواصفات الجودة المطلوبة. دوليا، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يعرب عن دعمه لمبادرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد في أعقاب أزمة مدينة سبتة. وتزامن هذا التصريح مع طرح إيطاليا خطة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين

0: غير النظاميين ممولة من الاتحاد الأوروبي في عدد من الدول الإفريقية، وتشمل القائمة التي اقترحتها روما كلا من تونس وليبيا وموريتانيا ومصر ورواندا وغانا وسنغال وأوغندا، بالإضافة إلى دول خارج إفريقيا مثل أوزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وإثيوبيا. في العاصمة الأردنية عمان اجتمع وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. هذا وأكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية، بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات.
1: للمزيد من الأخبار

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدتي بعيد ميلادها نصفين مرجات، منالها كل عام وهي بخير ونحبها برضه.

0: توضيح فقط، راه وراء الحوادث القاتل كل كي الاكسيدون الحوادث المروريه 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وما والفلوس ما عادش تقضي ديجا ضيع من الساس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحافلات. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش فيها ازاي ما يخلصوش، يبدا يجي يمسكك ويبدا يعرف يقول له اعمل اكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم بين محلوله وعين مسكره، لانه ما عادش فما مربوح. المربوح صحيح تاخذ به الدوله، ما خلت لهمش بالتاكس بالاداءات و و و والمزدود غالي والمزدود هم عنده برشا غلاش، لا لا قاعد يغلى المزدود يخفوا به مش بطل الطمو يغلى بالثوب يخفوا فيه. انت توا 20 دينار سدك يقبل له 30 سدك يقبل له هو قادو كي نفسه لك النقطة
1: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. لو حكاية القروض هذه والتصريح عن الشرف أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة، جيت تقول البنك قال لي خويا ما عنا حد شيء وهبطلنا حتى سيركيلير من بنك سنترال للتجارة وإلى حد الآن فما حد شيء أوفيسيال. أنا خليه العباد في إحراج الثاني يمشي يقصد ربي معناها باش يشوف الحكاية يكون جواب نيجاتيف معناها. ما نعرفش أنا كيفاش باش تكون الحكاية، لكن على الأقل ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أوفيسيال. هبطت السيركيلير تبعث البنوك كلها أبليكي معناها.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ SMS العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك

0: كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سنيك، اكتيف سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: يلا جو
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي

0: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنديزا لأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 بلغت 5.1%، مسجلة بذلك تراجع مقارنة بشهر جوان الفارط اللي بلغت فيه 5.3%، وبعد ما كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي 2026 حسب بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ب 6.6% خلال جويلية 2026 مقابل 7.1% خلال جوان 2026، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة الطبخ ب 1.3% خلال جويلية 2026 مقابل 1% خلال جوان 2026، وارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل ب 6.5% خلال جويلية 2026 مقابل 6.3% خلال جوان 2026. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية 2026 سجل ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 2026 حسب كذلك بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعتي خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%. وزير البيئة حبيب عبيد أكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، وشدد على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤولياته، وذلك خلال إشرافه على ندوة للوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأوصات الندوة باستكمال أعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتبار أن حماية البيئة تمثل الرهان التنموي، وأدعات إلى مواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف الآليات الرقمية للتسريع في معالجة ملفات إبداء الرأي وإسناد التراخيص، وإلى الأولوية المطلقة للمشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري والارتقاء بالكفاءات. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أكد أنه مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، مما يمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وخلال زيارته لحظيرة مشروع بناء السد أشرف الخميري على جلسة عمل جامعة مختلف أو مجمع المقاولات ومكاتب الدراسات والإشراف، تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف نسق الأشغال واحترام الأجل التعاقدية مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستكمال المشروع في الموعد المحدد ودخوله حيز الاستغلال. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 أوت ارتفع إلى حدود 826 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 4 أوت في حدود 809 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أوت فارتفعت إلى حدود 23594 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 أوت في حدود 23111 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 91 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لما إذا كان التقدم المحرز في المحادثات بين إيران وعمان سيمهد الطريق إلى اتفاق بين أمريكا وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 0.4% إلى حدود 79.10 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي لتسجل على مستوياتها في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تنامي الأمال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى حدود 4285.69 دولار للأوقية وأعلى مستوى ليه منذ 18 جوان. وكان المعدن الأصفر قد سجل في جلسة الأربعاء أكبر مكاسبه اليومية منذ شهر فبراير. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و377 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و932 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و209 مليمات.
3: بزنس نيوز
4: جوهرة تندانس
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. في توندونس اليوم باش نمشيو لشركة سناب واللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا برشا تفاصيل على المرايات الجديدة نتاعها للواقع المعزز واللي سماتها سبيكس، وهذا خلال حدث باش يكون نهار 16 سبتمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في خطط الشركة لدخول سوق النظارات الخاصة بالواقع المعزز واللي نلقاها موجهة عامة الناس. تأكد الشركة اللي كون الحدث باش يشهد أول استعراض متعمق لإمكانيات المرايات هذوما، وين باش يقدم الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل شرحا لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي باش يعاون المستخدمين على إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الناس الآخرين والإبداع والتعلم والاستمتاع بتجارب ترفيهية مع الحفاظ على التفاعل الطبيعي مع ما هو محيط بنا. تجي نظارات سبيكس بسوم يكون غالي شوية 2195 دولار أمريكي، الشيء اللي يحطها ضمن الفئة مرتفعة الثمن في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. باش نلقاو زوز أنواع 47 ملمتر و 52 ملمتر، نلقاو باتري تنجم تدوم حتى الأربع سوايع من الاستخدام المختلط، نلقاو النافيغاتور انتجري، نلقاو مساعد ذكي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أوبن أي آي وجوجل، إلى جانب مئات ليز أبليكاسيون الخاصين بالواقع المعزز أو ما تعرفه الشركة باسم العدد واللي تشمل ألعاب، تجارب تفاعلية وغيرها. بالنسبة للمرايات هذوما سبيكس يعتمدوا على دو بروسيسور من كوالكوم سناب دراجون، واحد منهم يتلهى بمعالجة تقنية رؤية الكمبيوتر والثاني بتشغيل تطبيقات الواقع المعزز. دونك نستناو شوية شهر جاي بالطبيعة ونعرفوا بالضبط التفاصيل الخاصة بالمرايات الجدد هذوما سبيكس من عند شركة سناب. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه بيدو لو مع سامن هن على جوهر اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بيدون لو بتاريخ 6 أوت 2026. إن شاء الله نهير جديد في برشا بركة، في برشا أخبار سعيدة، في برشا نجاح وبرشا أماني تتحقق بحول الله. مرحبا بكم الناس الكل معنا طيلة 3 سوايع من زمان، رفقكم بالأخبار الخدمات والمعلومات اللي تتعرفوا عليها بطبيعة بشوية بشوية اليوم في برنامجنا والمحتوى متاعنا. بالنسبة لبيدون لو للناس اللي عم مود فاكونس نقول لهم صحه ليكم، تستمتعوا بالعطله نتاعكم. الناس اللي مازالت تخدم نقول لهم هي تو يجيكم الدور حتى نتوما وتاخذوا كونجيتكم وتستمتعوا ان شاء الله بشط البحر وتعملوا البرونزاج وتكونوا حتى نتوما زاده بي دون لو. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليله في الديجيتال، جهين الرحومه في الاخراج التقني. مرحبا بكم الكل، وسنيم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد وتقديم. البدايه تكون ديما بالموسيقى واحلى الاغاني تلقاوها على جوهرة فم، بناشي متنوعة، إيقاعات مختلفة. نمشيو للقديم جديد، نتبعو الجنزي وميولاتها الموسيقية ونسمعوكم زيدا أجواءنا التونسية الحلوة برشا.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: حد السيفية.
1: نحو القشيفة اليوم إن شاء الله تكون مليانة بالخيرات السبعة. إن شاء الله مستمعينا اللي يسمعوا فينا وجدهم الأسواق لقاية هذية يلقوا حاجتهم ويروحوا فرحانين، وتعرفوا رو القفة كيف تروح مليانة وعامرة بالخيرات السبعة، رو هذيك فيها راحة نفسية كبيرة وكبيرة برشا، وهذا اللي نتمنيوه المستمعين الكل. كالعادة أجواء القفة اليوم والمرشي باش تجينا كيما كل نهار أربعة من القيروان مباشرة مع مراسلنا وزميلنا طارق الفوال اللي نقول له صباح النور. يا طارق أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم طقس باهي في القروين تقريبا 40-41،
1: تسمى ابرز من الايام. نسمع عندكم في القروين؟
2: اي والله نسمع، يعني تو في البرا نسمع في القروين تسمى ابرك، وصلنا راهو 50 في الظل، معناتها ربي يجيرنا الكل ويحمينا. دونك ماما ديما نردوا بالنا سورتو العباد الكبار من السخانه هذه، ما نقفوش برشا في الشمس، هذاك علاش خرجنا بكري على البرود ومشينا نشوف الاسوام الخضر والغلال. وكما نعرفوا للأسف وديما نقولوها في القروين، تقتصر على مرشي مسقف سواء للحماية من الشمس ولا من المطر ولا حتى من الغبرة والتراب، ومع تأخر أشغال مرشي اللان حيثية ساعات نصار باش نمشيوا للخضارة في الحوم الثانية. كما تعرف أكيد باش يظلي الأسعار في الخضارة هذوما باش يزيد عليك الكريف، يزيد عليك الماء.
1: أما باقي خير من مظاهر أخرى، باقي معناها تو الخضارة هذوك ما شو دورهم؟ دورهم القرب، معناها هما اللي يقربوا من
2: الموارد. نحبوا مرشي في القروين مسقف.
1: أي
2: دونك مازال يحب له عامين اخرين. كيفاش قلت لي؟
1: مازال ما سهلش فيه ربي، تحب له عامين اخرين.
2: لا هذا الجديد اللي هو مرشي سيدي عارفه، بالنسبه للمرشي الحيثي حتى الاشغال اللي هي قاعده تاخر توا من كذا اشهر تقريبا عام ماهوش مسقف، يعني جيست بالصيانه فقط.
1: للاسف الشديد ربي سهل والله.
2: مدينه فيها اكثر من 250 الف ساكن لازمها زوز ولا ثلاثه مرشيات، وراو فما خضاره في القرين باهين وقايمين بالواجب، سلعه باهيه وممتازه. ما توا فما موضه جديده خضاره، حتى تدخل خضار تلقاها بالضوء بالفريجيدير بالكليماتيزور. خضاره بالكم باهيه، مناظر معناتها مشاهد جديده راو في القروين، والسلع باهيه والاسعار مقارنه. انا شفت الاسعار تقريبا في سوسة والمهديه ما تختلفش برشا، لكن تقريبا هي بيدها نفس الاسعار في القروين، كيما الفلفل الحار من 2000 ب 2800، المسكي ب 2000، الحلو وصل 3800، الطماطم 1200، باهيه البطاطا 2400، بصل 1200، قرع الاحمر 500 دينار، قرع بطوزين 2500، سلق المعدنوس ب 500 ربطه، القارص 5500. وهنا الاسعار تاع القارص قاعده تختلف من جمعه لجمعه، ساعات نقول ب 2000، ساعات نقول ب 3000، ساعات نقول ب 5000.
1: نعم فرق كبير عاد بين 2000 و5000.
2: بالسخانه، وفما حاجه ريناها انه ساعات الايامات هذيك تحل كعبه القارص من داخل تلقاها مستكحله.
1: اي
2: راهي ماهيش مريضه وكذا كذا، اما مسخانه.

0: تلقيت
1: الهندي.
0: اه اي حقا فكرتني في الهندي، حطيني البارح ريت الهندي.
1: اما راه مش الهندي الاحمر هكا اللي نقولوا احنا هندي تيل، هذا الهندي نتاعنا هذاك الاخضر العادي.
0: اسمع طارق، هو الحقيقه هي راهي شهوه نتاع مره في العام. اسمع الاحمر الاصفر المشكل،
1: لا هو الهندي راه ما كانش شهوه نتاع مره في العام قبل، كل يوم فمش كون كل يوم ياخذ طاسه ب 500 ولا بدينار هندي.
0: صحه والله صحه
1: عادي، وهو باهي برشا وفي برشا أليف في برشا ماء. أما الهندي اليوم فضل قروين بين 2500 ل 3500 كيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج 8.9، الزدر 15.9، الفخار 13.9، سكالب دو بولي 17.9، سكالب دو دان ب 18، والكبدة ب 23 دينار. العلوش من 63 65، بقري 48، برشني 50، والكبدة 55، مرقي سبيسيال ب 55 دينار. دونك ديما أنا أقول بون بلون في الحوت في الصيف هو الحوت، المرجان من 8 ل 16، وراطا مربي 24، قاروس 29، والخشين 32، اللامبوكا 20، شفري 32، سكومبري 16، سردينه 7000، كالامار 48، السوبيا 28، والغزال 25 دينار. الكعبه هذوما اسعارنا في مارشية القروين بانتظار الاستعدادات، اكيد كما نعرف تقريبا جمعتين بدات الاستعدادات مهرجان المولد يا سناء.
0: أكيد، وإحنا باش نعيشوا على وقع الاحتفالات هذية بالمولد النبوي الشريف معك يا طارق كيف معاوتنا ديما، وللحديث بقية في الموضوع هذية إن شاء الله مع ضيفنا اللي شكون حاضر معنا بعد شوية في بيدون لو، باش نحكيو على الاستعدادات، باش نحكيو على المطلوب من متساكني القيروان بأكثر تفاصيل إن شاء الله. شكرا ليك طارق الفويل، يعطيك الصحة على المتابعة هذية لبورصة الأسعار. دونك عطيناكم كل التفاصيل، ما شاء الله الخيرات السبعة موجودة، سواء خضرة غلة ولد بحر لحوم بأنواعها زيدة، ولكم الاختيار انتم تودوا رواحكم شنو تحبوا تفطروا اليوم في فطور نصف نهار. وصحة ليكم بطبيعة الناس الكل. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، ورجعين بعد شوية بأخبار ومتابعات أخرى تلقاها معنا حصريا في بيدون لوا.
2: بين سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك قلبي

0: رجعنا لكم على جوهرة في موفي بي دونلو. مرحبا بكم الناس الكل. العشرة وستة واربعين دقيقة على موجتنا. يلتحق بنا في المباشر توتسويت رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة سي لسعد مزاح ضيفنا توتسويت في بي دونلو لينقلوا له صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور بك وبمستمعين جوهرة فام.
0: يعيشك يا سي لسعد، شكرا لك على التعاون وشكرا على حضورك معنا اليوم في بي دونلو باش نطرحوا موضوع في علاقة بالمياه، ما مش مياه البحر واللي عندها علاقة بالعطلة، نحكيوا على المياه المعدنية، المياه المعلبة بصفة عامة، اللي عديد الإشكاليات قاعدة تطرح الفترة هذه، والمواطن يتساءل يا هل ترى احنا عايشين على وقع أزمة باش يصير فما نوع من الاستغلال الترفيع في الأسعار، علاش العبيد وليت ملهوفة بين قوسين ممكن أكثر من لازم وإقبالها ولا أكثر من لازم على المياه المعلبة. سيادتك كرئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه هذية، شنو تعليقك على النقطة هذه بالذات؟
1: مرحبا بك مرة أخرى. نحب نطمن المستهلكين مستمعين جوهرة فام مستهلكين بصفة عامة، راه ما ثماش أزمة متاع مياه معدنية، راهي الوحدات قاعدة تنتج بصفة مسترسلة، تبقى ارتفاع الحرارة الغير معهود واللي كان أكثر من المعدلات العادية زاد شوية في الاستهلاك متاع الماء، وقع الكهربائي وقع نقص شوية في المنتوج الاستراتيجي اللي عملناه، كان العادة معناه يغطي الحاجيات متاعنا وقص دونك معناها تلازينا باش ناخذ المنتوج الاستراتيجي.
0: سي لسعد خليني نفهم،
1: والمنتوج قاعدي واحد.
0: لحظة خلينا نتفاعل معاك لو تسمح. دونك الانتاج نقص لظروف خاصة جدا، وهذه تقريبا جمعتين التالي هكا.
1: اي
0: دونك احنا توا على وقع الطلب اكثر من العرض.
1: اي وبربي نحب نقول راهو الانقطاع تاع الكهرباء متواصل، راهو ما وقفش معناها النهارين هذوما، ثم وحدات معناها انقطع عليها التيار الكهربائي ولهذا الانتاج نتاعها نقص، لان احنا نخدموا معناها بصفه مسترسله، معناها دونك وقت انقطاع الكهرباء في اي وقت من النهار يقف الانتاج وما يرجعش، معناها يرجع بصفه تدريجيه. دونك اما بون نتصور احنا في الايام القادمه القاعده درجه الحراره تنخفض، دونك الاستهلاك ينقص وتولي الانتاج يولي يفوق الاستهلاك اليوم. دونك نتصور معناها من اخر الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم الحاله تنجم ترجع عاديه،
0: لكن
1: هذا مرهون في سلوك المستهلكين اللي يلزمهم معناها يخموا في غيرهم، مش ياخذوا يتعداوا نقاط البيع وياخذوا الموجود معناها المعروض الكل، وما يخموش في غيره، لازم الفترة هذه ياخذوا كان حاجياتهم اليومية.
0: ما هو معقول جدا راهو ترشيد الاستهلاك وانه الواحد ما يكونش عنده كالعقلية متاع اللهفة هذيك وانه يشري اكثر من حاجته، هذية منطقي جدا، اما الاستهلاك غير طبيعي الفترة هذية واقبال التوانسة على المياه المعلبة زادة غير طبيعي الحقيقة، وممكن لهنا اللي زاد عمق الازمة اللي عندنا من هنا، ازمة التيار الكهربائي اللي هي باش تأثر على الانتاج، وازمة زادة انقطاع الماء واضطراب في توزيع المياه صالحة للشرب اللي خلى التونسي ممكن يلجأ للمياه المعلبة اللي بشي طيب بيه اللي بش يتصرف معناها بطريقة سريعة كما نقوله بش ديباني يروح، وزده ممكن هذية يدخل في سلوك التوانسة. دونك ادخلنا نقوله في التضخم وفي التأثير المباشر على أسعار المياه المعلبة، خاطر اليوم الأسعار انت قلت زادت شوية وهي الحقيقة سياسة
1: ما زاد، معناها من ناحية المنتجين ما زدناش في الأسعار رغم اللي التكلفة زادت، لأن يعني سوم البلاستيك زاد برشا بحكم اللي صاير في الشرق الأوسط والارتفاع ثمن البترول، لأن البلاستيك معناه ثمن البلاستيك متوازي مع ثمن البترول. بالرغم من ارتفاع التكلفة المنتجين اختاروا بالتنسيق مع وزارة التجارة باش ما يزيدوش في الأسعار نتاعهم، دونك حتى كان تشوفوا ارتفاع في الأسعار هذا معناها الموزعين هم اللي يزيدوا في استغلوا في الظرف هذا باش يزيدوا في الاسعار نتاعهم، ونتصور معناها مراقبين وزاره التجاره معناها باش يرفعوا مخالفات ضد الناس هذوما اللي استغلوا في الوضع هذا باش يزيدوا اكثر من لازم.
0: دونك معقول جدا، وهذايا الدجار صدناه حتى البارحة من خلال مختلف أخبارنا ومتابعاتنا على جوهرة فيم، أنه تم رصد كمية كبيرة برشا من المياه المعلبة عند المحتكرين وعند المتجرين، خلينا نقول بالأزمات عند التوانسة. دونك إذا التزود رجع والإنتاج رجع بنسق عادي، علاش اليوم نلقاو نقاط بيع سواء بالجملة وإلا مساحات تجارية كبرى تبيع في بيع مشروط، يعني تشرط على المواطن التونسي أنه مثال ما يهزش أكثر من زوز استيكات ماء؟
1: اي ما هذا الرجل، وحنا في الاستهلاك انتم حقكم تشجعوا التدابير من نوع هكا، لانه معنى يهز اكثر من زوج ستايك باش يخلي لغيره. معنى تخير كل واحد يقف يهز 10 ستايك ويهز وينفذ الواحد، لانه كل معناها

0: ما نخافيش عليك، معناها ثم شوية ضغط في التوزيع وكل شيء، معناها وكونتري معناها احنا ماذا بينا الناس اللي تتعدى وهما قاعدين راهو بيني وبينك يلقاو في حلول، معناها انت يقولوا هز كمية معينة يجي هو والعائلة كل واحد ياخذ أكل كمية
1: موجود منه نوع من الحيلة زادة صحيحة كما صارت برشا أزمات قبل، البو يهز زوز ستية كلهم تهزوز
0: ثم تقولوا تترشتوا تطلبوا من الناس كل فترة، معناها وجيزة هذه خلال أيام قليلة باش تم قضية اللي هو معناها تشوف المنتوج متوفر بصفة، معناها طاقة الإنتاج في تونس تفوق بكثير طاقة الاستهلاك، معناها ما ثماش داعي باش نخاف واللي الماء ينقص ولا حد شيء. معناها الوحدات الموجودة ثم 30 وحدة تنتج توا بصفة مسترسلة وطاقة الإنتاج متاعها كتلمها الكل تفوق الاستهلاك اليومي في تونس.
1: دونك الانتاج عاد للنسق نتاعو العادي، ما فماش مشاكل في الانتاج متعبه.
0: الكهرباء وقت الكهرباء ما يخصش.
1: اي ما الكهرباء انت هاك بيدك قلت معناها مؤخرا.
0: اي معناها هذا لازم تتكلم ستيك، معناها احنا توا كتبنا للستيك قلنا ماذا بينا المناطق الموجوده فيهم الوحدات هذيا ما يمسهاش الواحد، لكن هما بيدهم انا نتصور معناها الناس كل عندهم ضغوطات مش محض اختيارهم ولا هم يحبوا يعملوا ديلي ستاج هذية، معناها ظرف استثنائي نتعاونوا الناس كل معناها باش نعديوها بصفة معناها سلسة
1: أكيد. والوعي هو الحل سي الأسعد، وما نخليهوش اللهفة هي الوقود الحقيقي للأزمات. ميزيش خلنا نمشي معك شوية في لغة الأرقام، أنت قلت عنا 30 وحدة إنتاج في تونس
0: تقريبا كيكا، معناها
1: طاقة الانتاج اليومية
0: عدد زمنين حين، ومع لأن الكل هم مش منخرطين في الغرفة دونك العدد مذهبية تاخذوا من عند الديوان الوطني للمياه المعدنية.
1: باهي، ما عندكش فكرة على طاقة الانتاج اليومية
0: في هذا الحدود؟
1: طاقة الانتاج اليومية قديش عندكش؟
0: لا ما عنديش، معطيات هذوما خير تاخذوهم من عند الديوان الوطني للمياه المعدنية عندهم تبارك الله عليه، معناها ديوان فريس هو يتبع راهو معناها عيون لا تنام، يتبع في المخزون ويتبع في الانتاج، وعنده معناها قاضي هو بيدو معناها ساهر باش المنتوج اللي نعملوه يكون ذا جودة عالية ويكون معناها نوفروا الكميات اللي يحتاجها.
1: معقول جدا. مشكور سي الأسعد مزاح، يعطيك الصحة، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة في تونس. طمنتنا في علاقة بنسق الانتاج متاع المياه المعلبة في تونس، ولهنا يظهر لي فرصة باش نفتحوا القوس، وكما قال سي الأسعد نوعي المستهلك التونسي انه اللهفة راهي ما تجيبش حتى حل اللهفة، بالعكس تزيد كان تعمق الأزمات وتزيد تخلي التضخم يكون ثابت وتخلي زاد الأسعار تتأثر، ويولي الحاجة اللي كنت تشري فيها بالسوم الفليني تولي تشري فيها بأكثر. دونك الحقيقة اللهفة على شراء المياه المعلبة قاعدة تخلق في أزمة، هي والأزمة متاع المياه الحالية هي أكثر دليل الفترة هذية. دونك سيسوا رواحكم، ما تشريوش أكثر من حاجتكم، راك بطريقة هذية ماكش قاعد تحمي في روحك. أنا نعرف ساعات إنه كما قالت لي جهين قبيلة شوية، قالت لي ساعات الولي زاد ولا المستهلك يلزمنا نراعيه، تلقى عنده أمه مرأة كبيرة باش يقضي لها ولا أبوه رجل كبير باش يقضي له، ويقول لك مانيش باش ناخذ له أنا كل يوم ستيكة ونقعد نتبع في النسق، معناها ناخذ له فرد مرة ما نعرفش أنا 5 ستيكات 6 ستيكات فرد مرة الحاجة نتاعو، دونك الماء المعلب في الآخر ما يصير له حتى شيء، يبدأ موجود بطبيعة في الظل ومحمي بطريقة صحية. دونك الاستهلاك هو الفترة هذه صحيح غير طبيعي، لكن زادة لهفة المواطن التونسي يلزمها تتنحى، ويلزمنا ما نكونوش عنا يد مباشرة في ارتفاع الأسعار اللي في الأخر نخلصوا فيه احنا كمواطنين، يعني من جيبي وجيبك يلي تسمع فينا. مشوارنا يتواصل في بيدون لو توت سويت، موجز لآخر الأخبار، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية أكيد بأخبار ومتابعات أخرى، خليكم.

0: جديدة.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. بداية من منتصف نهار اليوم سيتم

0: الجامعي 26 و2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس، على أن يتم الإعلان غدا عن هذه النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 632 تدخلا، منها 168 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 113 تدخلا لإطفاء الحرائق، و 333 تدخلا في غير حوادث المرور خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. معهد باستور تونس يعلن اختياره رسميا من قبل المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال افريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الافريقية. موضحا معهد باستور تونس في بلاغ له أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دوره الريادية على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا. الحماية المدنية الجزائرية تؤكد وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في انحراف حافلة بولاية قسنطينة وسقوطها في منحدر، موضحة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى متواصلة مع نقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسات الاستشفائية المجاورة. بالتزامن مع تواصل جولة مفاوضات في روما، شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتين في جنوب لبنان، أحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات الاحتلال على بلدة برج الشامي جنوب البلاد. ختاما، صحيفة واشنطن بوست تؤكد اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد على العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما، في حين هدد ترامب بسجن مروجي الشائعات على وقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب بخصوص الذخائر.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: رؤوف ماهر على جوهرة فام. وصلنا ل 11:21 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل معكم مستمعينا حتى الماضي ساعة. نحكيو اكتواليتي توت سويت 100% في علاقة بوزارة التربية.
1: تسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهرة فام.
0: عدد كبير جدا من مدرسي التعليم الابتدائي منذ لحظات وزارة التربية نشرت القائمة النهائية للمتحصلين على نقلة في نطاق التقريب بين الأزواج بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026. دونك النتائج الكل منشورة على صفحة رسمية لوزارة التربية وإلا على الموقع مباشرة. دونك القائمة فيها 606 مستفيد ومستفيدة، والبلاغ هذا رسمي وصادر عن إدارة التصرف في الموارد البشرية. وتعرفوا أنتم مستمعينا أكيد إذا مش من قريب راهو من بعيد، تعرفوا عديد المعلمين وإلا المباشرين في المؤسسات التربوية اللي يتحملوا المشقة والعناء متاع سنوات من التدريس بعيد برشا على مقر السكنة متاعهم، ومن بعديك كي تتبدل الحالة الاجتماعية يتقدموا بمطالب في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي. اثنين المترشحين هما 663 مترشح مقبولين، واللي تحصلوا على النقلة النهائية كنتيجة نهائية هما 606، يعني نسبة القبول النهائية للمطالب هي 91.40% بالنسبة للمتحصلين على النقلة. المعنيين بالأمر مطالبين أنهم يدخلوا على البوابة التربوية في تونس ولا يدخلوا على صفحة رسمية أكيد باش يلقاو أسمائهم ويلقاو زادة مراكز التعيين متاعهم الجديدة. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. نعرف أنه الموضوع هذا هام بالنسبة للأسرة التونسية اللي عندها شكون يخدم في القطاع التربية والتعليم، وإن شاء الله المعلومة تكون وصلتكم في وقتها في شكل بشرة سعيدة. دونك إن شاء الله زفيني لكم البشرة هذية. دونك منذ لحظات هبطوا النتائج النهائية تنجموا تطلعوا عليهم. احنا مشوارنا مازال متواصل في بيي دون لو بعد شوية بأخبار ومتابعات أخرى كيف ما عودناكم معها.

رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل والدعوه مفتوحه. خليني نقول لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا باش يلتحقوا بمعرض سوسه الدولي في دورته الجديده الدوره 47. كل التفاصيل باش نكونوا مع ضيفنا توت سويت المدير التجاري للمعرض سي ايمن الدوس اللي نقول له صباح النور. مرحبا بك سي

من؟ الو الو ميسيج نعود ونتصلوا بيه سي أيمن خاطر كان معنا قبيلة شوية وحكينا برشا الحقيقة بصفة مطولة قبيلة في الأوف على الدورة الجديدة اللي هي الدورة 47 من واحد من أعرق وأهم المعارض في الجهة اللي هو معرض سوسة الدولي. اليوم باش يكون الافتتاح وتعرفوا انتم ديما أجواء الافتتاح تكون سبيسيال برشا. المعرض هذايا باش ينطلق اليوم ويتواصل حتى ل 23 أوت 2026. دونك بعد شوية زيدا متابعاتنا باش هزنا لمجالات أخرى باش نحكي وعلى الأمن السيبراني باش نحكي وعلى الأكتواليتي والمعطيات الشخصية بالنسبة للمواطنين التوينسا. أكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات لطول نعود الاتصال بضيفنا.

0: في بي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نمشي مباشره لاجواء معرض سوسة الدولي واخر الاستعدادات للدوره 47 مع المدير التجاري ايمن الدوس اللي نقول له صباح النور. مرحبا بك سي ايمن.
1: صباح الورد ليك ولجميع المستمعين وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا منورنا كالعاده. دونك المناسبه هي افتتاح معرض سوسة الدولي اللي يكون اليوم 6 اوت.
1: أكيد احنا دورة 47 لمعرض سوسة الدولي تعد من أهم التظاهرات التجارية على مستوى وطني، تضم أكثر من 260 عارض في مختلف القطاعات، الأثاث، التأثيث، الديكور، المفروشات، الصناعات التقليدية، الأكلة التقليدية، مواد التجميل الطبيعية. للأمانة من كثرة والتنوع نتاع المعرض إن شاء الله ما ننساش بعض القطاعات اللي مشاركة معنا. الحقيقة حاجات ممتازة جدا يلقاوها بأسعار تفاضلية وحاجة ممتازة تنور الوجه.
0: نتصور كيف يكون المعرض هكا شامل فيه كل شيء. ساعات الواحد معناها أكيد إذا مش باش يخرج بحاجة باثنين راه باش يقضي برشا قضيات، معناها تلمون فما تنوع في المنتوجات المعروضة. دونك المعرض باش يكون مفتوح يوميا من إلى
1: من نص النهار لل 11 نتاع الليل يوميا في فضاء معرض سوسة الدولي. نحب ناكد انه فما معنا تخفيضات هامه تشمل الزائرين الكرام كثير العارضين باش يراعوا المقدر الشرائي نتاع المواطن، هذا بالاضافه الى انه راهو سعر الدخول معنا في المتناول دينار ونص للكبار، بالنسبه لدخول الاطفال مجاني، فما فضاء خاص بالاطفال، فما باركينج مجاني ومؤمن لكرهبهم، كيف كيف زاد الفضاء مكيف معناها في القاعتين.
0: الحقيقه الزياده باش يجي
1: عمالة ماسك خانة واسمعنا بإذن الله الضوء ما يقصش علينا، تفضلوا مرحبا بكم بحذانا، تلقاو المكيف، تلقاو البيفات ريستورون زاد بأسعار في المتناول. الحقيقة ينجموا يجوا يعطيوا عشوية بحذانا ولا سهرية حتى ال 11 نتاع الليل يوميا.
0: أكيد وتستمتع العائلة الكل خصوصا اللي هو وجهة كما نقولوا تستقطب الكبار وتستقطب الصغار والناس الكل تلقى الظل نتاعها، الناس الكل تتفرهد بأسلوب خاص جدا ومؤمن وفي رفاهيه تامه في معرض سوسة الدولي. سي ايمن الدوس بيانتو تحتفلوا بالخمسينيه راهو في بالك ولا اليوم نحكيو على الدوره 47؟
1: الدوره 47 احنا قمنا خطوه ان شاء الله نمشيو للخمسينيه. ما كتعرف معرض سوسة الدولي تاريخ عريق، كي نحكيو على 47 دوره نحكيو على 47 سنه من التنظيم، 47 سنه من الخبره. الحقيقه الحياه قلنا ان نوظفوها على اكمل وجه باش نخرج المعرض في احلى صوره واحلى معنا حاجه تليق بسوسه وتليق زاد بتونس. زوارنا الكرام زاد متزاير السياحه اللي جاوا بحذاني نجموا يزوروا المعرض، مواطنينا بالخارج اللي بداوا توا نوعا ما يلموا في رواحهم ويرجعوا المواطن شغلهم في الخارج ينجموا زاد يجيوا يتفضلوا الاكله التقليديه وبرشا حاجات مزيانه. كيف كيف زاد نهم ناكد على مواطنينا التوانسه راهو العطله ما زالت اوت، احنا تو براتيكمون في اول اوت معناها في منتصف الصيف اللي معناها فرصه ممتازه نستغلوها. كيف كيف زاد موسم الافراح العروسات جائزات العروسه باش يلقاو زاد عنده حوايج باش يكملها في الاثاث ولا في الديكور ولا في غيره ولا في المفروشات ولا في الزرابي باش يجي ويلقى حاجه ممتازه. نحب ناكد ونعاود انه حتى التخفيضات توصل حتى ل 50%، الفخار موجود، اللباس موجود، الملابس الجاهزه موجوده، بعض زاد الادوات المدرسيه توا بعض منها موجوده خاصه انه توا المواطن التونسي يبدا يخمم شويه، لذلك ما تفرطوش الفرصه باش تكونوا حاضرين في المعرض وتواكبوا ان شاء الله باذن الله الدوره 47 لمعرض سوسة الدولي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك سي ايمن الدوس المدير التجاري للمعرض، يعطيك الصحه على التشويق هذايا اللي خليته فينا باش نزور معرض سوسة الدولي ونعيشوا على وقع الدوره 47 اللي فيها اكثر من 260 عارض. وكما سمعتوا المدير التجاري اكد انه كل الاختصاصات والمجالات موجوده، يعني اللي تفركس عليه الكل باش تلقاه في المعرض. ومرحبا بكم الناس الكل يوميا من نصف نهار حتى لل 11 متاع الليل من 6 حتى ل 23 اوت 2026. We'll be right back.

0: الشر على جوهرة فامي وثمان لحداش وخمسين دقيقة في بيدون لو متابعتنا بشهزنا توت سويت لولاية المستير لمدينة المكنين تحديدا وين للأسف الشديد نحكي على حادثة مؤلمة بالحق شيء يوجع القلب وربي الطف بالعائلة هذية انه ما فماش خسائر بشرية الخسائر هي كلها مادية لكن التصاور اللي باش تشوفوه معنا توت سويت في المباشر على جوهرة فام هي خير دليل على حجم الكارثة الحقيقة اللي حلت بالعائلة هذية والسبب الرئيسي هو قصان الضوء قصان الماء في نفس الوقت دونك قص الضوء تشعل النار في الدار وقت اللي الكليماتيزور كما نقولوا اقدح على خاطر رجع الضوء يخدم دونك كي شعلت النيران في الكليماتيزور ما لقاوش الماء باش يطفيو وقعدوا يستناو في وقت طويل في الحماية المدنية باش يستنجدوا بها وتجيب خزانات الماء نتاعها وتطفي النيران نلقاو المواطنة التونسية نورة المصلي تخسر دارها كاملة بأثاثها باللي تتصوروا فيها انتوما الكل اس بلس 3 دونك صالة وثلاثة بيوت نورة حاضرة معنا توت سويت في المباشر في بيدون لو نورة مرحبا بك يا نورة نتفهم على الاخر الدموع نتاعك ونتفهم على الاخر الحالة اللي انت فيها ما نقول لك كان ربي يعوض عليكم ان شاء الله يا نورة
1: مشيت داري مشيت ما عندي حد راجل في إيطاليا ما عنديش وراه باش يجيني ما عندي حد عندي زوز صغار بناتهم بالموت كان بالسيف السيك حسبي الله ونعم الوكيل بالسيك حسبي الله ونعم الوكيل بالصنيت حسبي الله ونعم الوكيل
0: نورة وقتاش هذا صار بالضبط يا نورة
1: ونص متاع الليل كي رجع الضو شعلت الدنيا الهبة كليماتيزير وشعلت الدنيا في الدرجين داري كل تحرقت في عم الحماية المدنية جاتني مستيقر ما جاني حتى حد وما راني حد ناري مشيت كيفاش باش نعمل بنتي باش تدخل رونتري تمشي وصغاري وداري وانتي باش يدخل يقرا شنو باش نعمل
0: ربي عوض عليك يا نورة
1: شكون باش يحاسبهم جماعة السيك شكون باش يحاسبهم جماعة الصونات شكون
0: نورة
1: شكون باش يحاسبهم شكون قولي انتي يا شختي قولي شكون باش يحاسبهم
0: عندك ألف حق يا نورة الخسائر كبيرة برشا
1: ونعمل وكيل فيهم حسبي الله ونعمل وكيل فيهم حسبي الله في الصونيد وفي السيك حسبي الله وصلوني صوتي بربي وصلوني راني زي داري مشيت فحمة مشيت فحمة ولا فم شكون يراك ولا فم حد ولا جاني حد ولا غير ونيراني حد تعد شكون دي شكون دي داري مشيت فحمة والصور راو عندكم كل شيء
0: يا نورة دفع الله وما كان أعظم يا نورة الحمد لله أنت وصغيراتك لباس راهو احنا نقولوا كله يتعوض ذيك إن شاء الله وربي يقدرك إن شاء الله باش تعوضوا وإن شاء الله تلقى حقك يا نورة
1: شكون
0: بربي نورة
1: لا شعلة في قلبي شكون دي شكون
0: عندك ألف حق
1: شكون راجي ما عندش وراق من يجمش يشوف صغاره بلا واحد الشارع يبكي ويناوى على داره وعلى صغاره شكون قولولي شكون بيا وصلولي صوتي بربي قولولي شكون بيا
0: إن شاء الله يا نورة ناس الخير ما تخليكش وان شاء الله صوتك يوصل زيادة للمؤسسات اللي باش تحمل مسؤوليتها
1: كيفاش باش نعمل كيفاش باش نعيش حسبي الله ونعم الوكيل في السيك وفي الصناد
0: به نورة احكي لي يا نورة كيفاش عديتوا ليلتكم وين عديتوا ليلة البارح كيفاش عملتوا صغارك شنو هي حالتهم النفسية
1: عادينا الاصبع في الشارع وانش نعدي واحد بريك ترقل لي انت وانش نعدي واحد دار بحروقة ما تلقاش منين تعرف السقف تاع كل شي تكسر كل شي تحرق ما خدت حتى شي
0: نشوفوا في الأضرار يا نورة الحقيقة
1: حتى شيء قل لي كيفاش وين مش نقعدوا قل لي انت وينش نقعدوا
0: عندك ألف حق يا نورة والأضرار مادية وكبيرة برشا الأضرار هذية فقط نورة
1: فحمة داري نورة مشيت
0: نورة الحماية المدنية هي اللي طفيت الحريقة بيان سور انتوما الجيران والكل باش انتوا تعملوا شيء خاطر الماء مقصوص
1: احنا ما لقيناش ماء الصونات قطع علينا الماء منه لامل ما لقيناش حتى قطرة ماء الجيران الكل تتلاجا باش نطفيو النار وما لقيناش حتى قطرة ماء والحماية جات مستاخر كيفاش باش نعملوا احنا كيفاش عباد رمات روحها في النار وما نجمناش النار لابا فينا ايديا تحرقت بالنار ايديا تحرقت شنو باش نعمل شنو باش نعمل قل لي انت شفتي شنو باش نعمل قل لي منو لامس الماء مخصوص نكته ما فماش
0: فين في المقيم بالضبط بربي يا نوره
1: داري ورا الجيران تبقاولي الحريقه ما لا فما ماء ولا فما حمايه ولا فما سايق ولا فما بوليسيه ولا فما حد شيء.
0: نورة وين في بالضبط في المكنين يا نورة وين؟
1: ما فهم حتى شيء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
0: ربي عوض عليك يا نورة صوتك وصل يا نورة وذيك علاش احنا اخذينك في المباشر على جوهرة فين باش نوصلوا صوتك وباش كل الأطراف المسؤولة تتحمل مسؤوليتها الحقيقة خسائر مادية كبيرة وكبيرة جدا من ألطاف الله المرأة تحكي تقول اللي هي منعت صغيراتها ما تعرفش على روحها كيفاش خرجتهم كيفاش دخلت بعضها معناها ما منكم تعرفوا ما هيش سهلة الوضعية واللي زاد عقد الأزمة إنه الماء في نفس الوقت مقصوص يعني قالت لك حتى الجيران باش يعبيوا سطل ماء ولا دبوسة ماء باش يطفيوا النار ما نجموش يخلطوا على ألسنة الهب اللي انتشرت بسرعة كبيرة وكبيرة جدا حسب الشهود العيان والمعلومات اللي وصلتني يظهر لي فما جزء بسيط جدا من الكوجينة هو اللي قعد معناها ما هاكم تشوفوا في التصاور على عينيكم لا بيوت نوم لا سالة لا حتى شيء الحكاية وما فيها إنه الضوء قص عادي أوكي كيف رجع الضوء يخدم الكليماتيزور شعل بالنار كي شعل الكليماتيزور بالنار كله بدي مع على بعضه يتكتك معناها والماء ما فماش دونك ما خلطوا على حتى شيء فيسع حتى سخانة ساهمت زادة في انتشار ألسنة اللهب ربي عوض عليك نورة باش نبقاو على تواصل أكيد باش نتبعوا المطلوب انه كل الجهات والسلطات المعنية تتحمل مسؤوليتها في النقطة هذية واللي يحب زادة يقدم الرواية متاعه خاطر نورة قالت حتى من الحماية المدنية جاتنا مخر الجيران كلهم قد كانوا في حالة ارتباك كبيرة معناها كيفاش باش نجموا يتصرفوا قعدوا بكلهم يتفرجوا ما نجموا يعملوا حتى شيء دونك للأسف الشديد الحقيقة شيء أسف على الأخر حتى هذه صارت في المكنين البارح بين 10 و11 متاع الليل احنا باش نتبعوا بيان سور تطورات الوضع وإن شاء الله زيدا اللي يحب يعمل الخير في العائلة والأسرة التونسية هذه اللي ظروفها أكيد باش تكون ظروفها استثناء ايه الوقت هذا كيما قالت لي وين تحبنا نمشي وقالت لي الدار الكل محروقه قدامنا وين باش نبيتوا باش نبيتوا في الشارع دونك نعملوا عليكم مستمعينا مرحبا بكم تنجموا تتواصلوا معنا بصفه مباشره المشوار مازال متواصل بعد شويه الموعد باش يكون مع منال جبل الله في تحرير وتقديم النشره الثانيه الرئيسيه للاخبار على موجات جوهره فم خليكم معنا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. سطو مسلح على مكتب صرف بالحمامات، وأعلن وشيك عن اتفاق لستين يوما لفتح مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، تعرض مكتب صرف للعملة بالحمامات الشمالية أمس إلى عملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، والذي استولى على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين باستعمال سكين، وطعن المسؤول عن المكتب عدة طعنات باستعمال آلة حادة على مستوى الوجه واليدين. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصين قاما بعملية براكاج لصاحب سيارة تاكسي واستعملها في التنقل، وتم فتح تحقيق في الغرض، علما وأن الأبحاث ما زالت جارية، وفق ما افتدى به مصدر مطلع لمراسلتنا روضة العلقية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد في كلمة ألقتها خلال افتتاح لقاء علمي انتظم في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، أن الوزارة تواصل العمل على ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة من خلال سياسات وبرامج وطنية تقوم على المساواة والكرم ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز. هذا وبينت وزيرة المرأة أن تنظيم هذا اللقاء العلمي انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البحوث والدراسات في توجيه السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الوعي المجتمعي وتصحيح التمثلات السائدة حول مكانة المرأة بما ينسجم مع متطلبات الواقع الاجتماعي وتحدياته. كما ثمنت مساهمة الباحثات والباحثين في إنتاج المعرفة ودعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري ونبذ العنف وترسيخ ثقافة المساواة. من جانبها، أكدت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف سونيا بن جميع أن صورة المرأة في الإعلام والمجتمع تظل من القضايا القديمة المتجددة، باعتبارها ما تزال تطرح تحديات حقيقية في ظل استمرار بعض المضامين الإعلامية التي تقدم المرأة في صورة لا تنصف أدوارها الفعلية ولا تعكس مساهمتها في التنمية وبناء المجتمع. وأعلنت عن إعادة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام لتشمل مختلف الوسائط الإعلامية والفضاءات الافتراضية.
2: لا يزال يمثل العديد من التحديات في يعني ترويج صورة دونية للمرأة لا ترتقي إلى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها والتي تساهم بها في بناء المجتمع، خاصة مع التحديات التي تفرضها نحن الآن في عهد الصورة، ويجدر أن نقرأ ونستقرأ هذه الصورة ونستشرف ما بعد الصورة من ممارسات اجتماعية قد تؤثر أيضا وقد تعيق حتى أثار ما نقوم به من جهود كفاعلين حكوميين وغير حكوميين وباحثين ومثقفين. فيجب ويجدر النظر في هذه الصورة، وخاصة في التمفصلات بين صورتها في الإعلام وصورتها في المجتمع، يعني هذه هي اللي يستدعي القراءات كي نغير من الواقع الاجتماعي. طبعا تغييرات لن تتم على مدى قصير، ولكن يجب انطلاق في التفكير في تنشئة جديدة، في أنماط سلوكية جديدة، في صور بديلة ومضامين. عندما أقول صور، يعني الصور بمضامينها بمختلف محاملها بمختلف قنواتها لتعديل الكفة بما ينصف النساء وينصف صورة المرأة. نظرا لأهمية الموضوع، سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله بما في ذلك الفضاء الافتراضي. وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة اليوم، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاع وتدخل أيضا الناشطين في المجتمع على مختلف مواقعهم.
1: من جهتها، أكدت الصحفية والباحثة في مجال الإعلام والنوع الاجتماعي منى امتباع لمراسلتنا نسرين علوش أن المرأة التونسية سجلت حضورا لافتا داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تمثل الصحفيات نحو 54% من العاملين في قطاع الإعلام، إلا أن هذا الحضور الكمي لم يواكبه تمثيل مماثل في مواقع صنع القرار.
3: الإعلام يتميز أنه في حضور المرأة بشكل مكثف، 54% من العاملين في قطاع الإعلام هم من الصحفيات، ولكن هذا الحضور المكثف لم يرافقه للأسف معناها حضور في مستوى سلطة القرار، لم يرافقه حضور في مستوى الحضور متاحة العددي. ثم المقاربات في مجال البحث في مجال صورة المرأة، هي كانت مقاربة في الأول كانت حول صورة المرأة، ثم المرأة الصحفية كمنتجة المعلومة. اليوم احنا في عصر الرقمي والمنصات الرقمية يكون فيه الحضور المرأة كمؤثرة في الإعلام. نحكي هنا طبعا على الصحفية المهنية، كيفاش هي ممكن تأثر. الصحفية التونسية عندها خبرة طويلة في العمل الميداني، الصحفية التونسية متواجدة بشكل مكثف في الإعلام المحلي ففي الإعلام القرب، وبالتالي هي تنجم يكون عندها دور أساسي في التحسيس بمشاغل المواطن. حضور المواضيع التي تهتم بالنساء في المضامين الإعلامية هي حضور ضعيف لا يتجاوز 5% كما جاء في التقرير الدولي للرصد الإعلام. هذا لا يضاهي حضورها كمنتجة للمعلومة، لا يضاهي حضورها كفاعلة في المجتمع، لا يضاهي حضورها كخبيرة في عديد المجالات. المسألة ماهيش متناسقة مع العدد، يعني هنا يلزم يكون فما خدمة على اهتمامنا بمشاغل المرأة حتى يكون هذا الموضوع حاضر في المضامين الإعلامية.
1: دوليا، مصدر رفيع يكشف اليوم أنه تم التوصل لتفاهم بين سلطنة عمان وإيران على الخطوط العريضة للاتفاق المتصل بإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا المصدر أن الإعلان عن هذا الاتفاق قد يتم خلال أيام، موضحا أنه لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، لافتا إلى أن الاتفاق المقترح بشأن هرمز يمتد لـ60 يوما ويهدف لاستئناف الملاحة في الممر المائي الحيوي. مسؤول أمريكي يؤكد اليوم أحرز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وذلك رغم التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تفيد اليوم بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأربعاء إصابة 3 سفن محملة بشحنات أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مياه البحر الأسود جنوب أوديسا. ختاماً، تقديرات جديدة صادرة عن معهد ألماني لمكافحة الأمراض تظهر أن عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة التي شهدتها ألمانيا في نهاية الجمعة الماضي كان أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً. ووفقاً لأحدث تقرير أسبوعي صادر عن المعهد بشأن الوفيات الناجمة عن الحر، فإن نحو 9600 حالة وفاة تعود إلى الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من جوان الماضي.
0: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: جسمه في دولو مع أمن البلدي على جوهر اف ام.
1: رجعنا لكم على جوهر اف ام المشوار، مازال متواصل حتى الماضي ساعة مستمعينا من آخر الأخبار اللي تبعتوها وموثقة على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك. هي الحالة اللي تسجلت حريق هائل بمنزل مواطنة بالمكنين، والسبب الرئيسي كان انقطاع وعودة التيار الكهربائي بفجأة كما نقولوا وصورة غير منتظرة، وانقطاع الماء في نفس الوقت، وهذا يظهر لي اللي زاد الطين بلة. دونك حبيت نشكر كل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا في الخبر هذايا، شكر كبير برشا للناس اللي حابت تمد يد المساعدة ونقول لهم مشكورين، باش نوصلوا أصواتكم بيان سور للمعنية بالأمر. ومرحبا بكم ديما على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800. ذكركم أنه المواطنة هذية بسبب انقطاع تيار الكهربائي والماء في نفس الوقت تحرقت دارها كاملة، دونك بيتسالة وثلاثة بيوت بكلهم تحرقوا بالكامل، وتصاور موجودة على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتواصلوا معنا إذا تحبوا تمدوا يد المساعدة للمواطنة هذية اللي كما قالت هي رجلها متغرب في الغربة وما ينجمش يروح لظروف خاصة جدا، وتلقى روحها في نهار وليلة بلا مأوى لها ولا لصغيراتها. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف. باش نكملوا موعدنا توت سويت بالموسيقى في بي دون لو، نرجع لكم بعد لحظات، خليكم معنا.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

معكم في بيدون لو من جديد مع الأكتواليتي وآخر الأخبار والحملة الوطنية اللي ما زالت متواصلة إلى حد اللحظة هذه. بنشوف مع بعضنا لأريانا في إطار متابعتنا وتقديم المعلومة بيانسور لكل متساكنين المنطقة هذه وخصوصا اللي عندهم حيوانات أليفة من كلاب وقطط عايشين معهم. ونقول لهم راهو اليوم هو موعد التلقيح المجاني للحيوانات هذوما ضد داء الكلب بولاية أريانا، وهذا حسب البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا اللي تنظم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب اليوم الخميس 6 أوت 2026. هذا قاعد يصير في إطار حملة وطنية هي للتلقيح ضد الداء هذايا والحماية من مخاطره. دونك اللي يسمعوا فينا في أريانا والولايات ولا المدن المجاورة وينجموا يلتحقوا بالخيمة هذايا علاش ليه، خصوصا أنه المندوبية وضحت أنه عملية التلقيح ما زالت متواصلة والمبادرة هذه تندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من المخاطر نتاعو على الصحة العامة. والتلقيح راهو مجاني أما يبقى ديما إجباري للحيوانات الأليفة باش نحميو أرواحنا. دونك اللي يسمعوا فينا ينجموا يهزوا حيواناتهم لمكان التلقيح في الموعد المحدد ويلقاو الفريق البيطري الغديكا موجود على عين المكان، وباش نعطيكم لادغيس تحديدا قدام المستوصف بدوار خلفه من عمادة بوحنش تحديدا. دونك تنجموا حتى تجوجلي وتلوجوا عليه المستوصف هذية وتلقاو لادغيس بالضبط وتتمتعوا بالخدمة المجانية هذية اللي تجي في إطار حملة وطنية أطلقتها المندوبية الجهوية والمندوبيات الكل متاع الفلاحة. دونك يعطيهم الصحة وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مربي الحيوانات الأليفة. ما زلنا معكم بالمشوار نكملوه بيانسيغ بالموزيكا على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

0: على جوهر فيم وختام المشوار اليوم باش يكون متابعتنا في إطار البحث عن إجابة الحقيقة على تساؤلات المواطنين التوانسة وكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا في موضوع المال مقصوص، النقص والشح في المياه، محطة تحلية المياه البحر بسوسة، شنو الإشكال اللي فيها الحقيقة. النائب بمجلس الأقاليم والجهات حسام المزالي ضيفنا توتسويت على خاطر هو عنده إجابة ويقول أنه هذا هو السبب الرئيسي وراء استحالة استغلال المحطة هذه. حسام المزالي أهلا وسهلا، مرحبا بك على جوهر فام.
1: أهلا بك، أهلا بك أختي سلاء، أهلا بكل المستمعين.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك الكل يتساءل ويظهر لي عندك إجابة أنت حسام، وأكيد كل المسؤولية اللي كنتي على خاطر أنت قبيلة تقول لي اللي أنت متأكد بيانسيغ من معلوماتك ومن مصادرك زادة اللي موثوقة فيها. شنو السبب والشنو اللي تم اكتشافه اللي يخلي المحطة نتاع تحلية مياه البحر بسوسة لا يتم استغلالها إلى حد اللحظة هذه؟
1: والله يا أختي سناء ما نطولش عليك الحقيقة نتاع ربي، هو المعروف كون احنا في تونس اليوم للأسف نعيش في أزمة مياه، والماء هو معناتها أساس الحياة. الأزمة ذي زادت من سنوات قديمة معناتها مع عشرات سنين متتالية كون احنا ما حصلناش استغلال سدود، ما حصلناش استغلال مياه الأمطار. فحصلوا حكي حبت معناتها حبينا كدولة تونسية تدارك الوضع وفرت محطات تحليه مياه البحر.
0: وهذه حاجه
1: عندنا في افتتاح المحطه، عندنا حاجه باهية برشا. عندنا محطه لتحليه مياه البحر معناها في باش توفر الماء المهديه وسوسه والمسير. هذه في سيدي عبد الحميد قريبه وين الاستاق غادي. كملت المحطه صارت برشا خدمه وكل كملت بريسك سي نتصور في ابريل ماي اللي فات. ومن بعد كي صار تحليل الماء معناتها اللي تخرج فيه المحطه هذه طلعت فيه ماده تكون خطيرة على الناس، ما تنجمش معناها باش تبدا تخدم المحطة هذه، دونك لازم نلقاو حلول أخرى، يعني إذا خاط نجبدوا من أبعد نقطة معناها من البحر باش نبعدوا على الماء المسخ ولا شنو التسريبات، وإلا أي حاجة الآخر. دونك كان بدات المحطة هذه في أبريل ولا في ماي ولا في جوان تخدم، رانا ماناش اليوم في الأزمة نتاع نقص مياه سد نبهان اللي كانت تتوزع للساحل.
0: هو صحيح فما تأخر في دخول المحطة هذه حيز الاستغلال والتنفيذ، وذاك علاش قلت لك الناس الكل تتسائل وحنا نتفاعلوا ديما مع مستمعينا كيف يتوجهوا لنا بالسؤال.
1: هذا المادة هذه يا حسام، مادة الهيدروكربيون، المهم مادة هذه هي وإلا غيرها ما يلزمش الماء يوصل للعباد منها باش ما يظهر حتى إنسان، ما يظهرش حتى بصر العباد. دونك يلزم حلول أخرى باش كي تبدا تخدم المحطة بقدرة ربي تبدا الدولة متعهدة معناها كوني باش توفر الماء السليم لكل مواطن.
0: فوالا، دونك المادة هذه هي الهيدروكربور، لا يمكن انه الانسان يشربها ولا يستعملها بيان سور، ممكن تكون بترولية.
1: بالطبيعة كي يبدا مثلا فما كبريت في الماء ولا حاجة ما تنجمش انت عند سلامة الناس، فهمت؟
0: وأكيد هذايا في إطار البحث زادة على جودة المياه اللي باش توفرها محطة تحلية المياه هذايا.
1: بطبيعة.
0: وحسب المصادر بطبيعة اللي عندك يا حسام واللي أنت أكدت لي اللي أنت متأكد يعني من معلوماتك ومن مصادرك، قلت الحل هو أنه يوقع التمديد في قنوات الجلب هذوما، يعني يزيدوا يدخلوا أكثر في ميل البحر هكا.
1: بالطبع يزيدوا يدخلوا اكثر في البحر معناها يبعدوا على جدار الماء وين التسربات بتاع الواد هذاك والتاع الساق والتاع البالك فما،
0: وعادي جدا هذايا نعرفوه
1: البابورات الكبار هاكم وكل نبعدوا على التسريبات هذيك، يعملوا ميزاخات نتصور اطول باش يجوا من البحر معناتها القدام اكثر
0: من العمق اكثر من العمق اكثر. وهذه ما يخفيش على حتى حد، معناها في اكثر من مناسبه احنا بيدنا في برامجنا نحكيه على تلوث مياه البحر نتيجه مياه الصرف الصحي، نتيجه التسربات اللي قاعده تصير، ويظهر لي هو بدينا من توا نجنيو في ثمار هالتلوث هذايا انه حتى محطه تحليه المياه
1: تعطينا التلوث هذايا باش نثنيو باش نشوفوا منه برشا اضرار، مش كان في الماء اللي باش نستعملوه للشيش معناها نشوفوا منه اضرار مثلا العباد في البحر كي يبدا الماء مسخ كيفاش امراض جلديه باش نشوفوا برشا حاجات، هذاك علاش لازمنا لحد منه، راهو ثم تسربات قاعده تصير الحقيقه نتاع ربي في التراث نتاعنا، واحنا بلاد سياحيه وبلاد مزيانه ما يلزمهاش تصير اصلا لسلامه المواطن ولسلامه البيئه.
0: هذاك علاش لازمنا نزيدوا نهتموا

0: أكثر فأكثر بالمجالات هذوما. نشكرك برشا الحقيقة حسام لمزالي النائب بمجلس الأقاليم والجنائب عن ولاية المستير.
1: بارك الله فيك أختي، بربي مثال للتوانسة الكل اللي يسمعوا فينا، ديما نحاولوا نخليه بإذن نظيفة معناها من تلوث الفضلات أبارك السروبات اللي زيدة موجودة في البحر، إن شاء الله الدولة تلقى لها حل. نشوفوا احنا فضلاتنا نطيشوها، راه كل ما تسال سايح يقول تونس مزيانه اما مسخه برشا. ان شاء الله نقفوا مع بعضنا يد واحده للناس الكل وتكون بلادنا نظيفه.

معاكم نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من بكي دون لو بتاريخ اليوم الخميس 6 أوت 2026. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والتفاعل مع مختلف أخبارنا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. ندوة صحفية للغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خصصت للتنديد بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على قطاع الرخام بأثر رجعي. وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء يستند إلى القانون عدد 62 لسنة 88 و900 ألف. وحذر رئيس الغرفة توفيق بن سعد من انعكاساته الخطيرة على ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع وما قد ينجر عنه من تهديد لمواطن الشغل التي توفرها.
2: القانون هذا من سنة 88 معناها تداعياته مش تكون قوية مش تكون مضرة للقطاع، وقانون من 88 ما يعيطون للتطبيق إلا عام 26، حيث الناس ماش مهية روحها حاجة إلا خارجة على نطاقنا، وبالنسبة لنا احنا ما استغليناهاش ما حطيناهاش في جيابنا باش احنا باش الدولة باش طلبنا به. فلذا نطالبوا معناها للتراجع فالمراجعة هذه اللي عيطوا لبعض زملائنا. وبالنسبة للجديد مثلا من السنة نشوفوا كيفاش نتحاوروا نتعدلوا نتناقشوا مع بعضنا، واحنا مستعدين مستقبلا اللي مش توظفوا علينا الإدارة احنا قابلين باش نوظفوه على المستهلك، خاطر في الاخر مش المستهلك. المفعول الرجعي معناها ثم نسبة نتاع 25% من رقم معاملات ونسبة 50% من رقم معاملات، معناها بالنسبة لنا احنا معناها عشرات المليارات اللي مش تكون معناها مطالبين بها صناعيين، كل شركة كل واحد وحجمه، واحد ممكن يطالب ب 100 مليون، واحد يطالب ب 10 مليارات، واحد ب 20 مليار، معناها احنا ما صورناهمش باش ندفعوه وما عندناش باش ندفعوه. تداعيات على القطاع، ثم قطاع اللي هو حساس، قطاع اللي هو مضرور معناها من 2010 معناها ضعيف في في في الانتاج نتاعو. بالنسبه لنا احنا مش تكون كارثه اجتماعيه، مش تكون معناها تقريب ممكن 40 50 الف عامل موظف اداري مش يكون معناها زيدوا مع عائلاتهم، مش تولي الله اعلم ممكن يوليوا 100 الف بالعائلات، مش يكون مطيشينك ال 40 الف ومش ندخلوا احنا في افلاس تام للشركه.
1: جمعية وأصوات نساء تعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة لتقديم تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 25 و2000، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد هذه الجرائم وتوثيقها. وتندرج هذه المبادرة وفق الجمعية في إطار مواصلة جهودها لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء في ظل تواصل هذه الجرائم وتفاقمها، فضلا عن استمرار مظاهر الإفلات من العقاب وغياب معطيات رسمية شاملة ودقيقة حول الحجم الحقيقي للظاهرة. دوليا أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، فيما وصفته الدول المعنية بانتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ختاما، وزير الخارجية السورية سعد شيباني يشدد في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره التركي في أنقرة، يشدد على أن الحكومة السورية تسعى لإنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موش مع الموجة.

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الخميس 6 أوت 2026، أهلا وسهلا بالجميع، سعيد بتجديد لقانا اليومي معاكم أحباء المحقق بلس. هذا الموعد اللي يجمعنا كل يوم الاثنين الخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين، موعد القضايا والتحقيقات التونسية أحيانا العربية والعالمية دائما وأبدا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم أول القضايا اللي نقترحها عليكم باش تهزنا للجميلة مراكش، ولكن باش نحكيو على لغز صار في مراكش. لغز صار في إحدى الفنادق وتحديدا في الغرفة 17 من هذا الفندق. لغز الغرفة 17، قصة تسمعوها حالا على المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع سن والقصة. محقق بلوس تهزنا للمغرب المراكش وترهر 14 سبتمبر بيح. احنا في فندق قديم وصغير قريب من المدينة العتيقة. عاملة النظافة خديجة بدأت نهارها كما كل يوم في الخدمة، طلعت للطابق الثاني، كملت نظفت بقية البيوت حتى وصلت للغرفة 17. خديجة ما دقتش الباب، مباشرة خرجت مفتاحها وحلت باب البيت، خاطرها كانت متأكدة من موظف الاستقبال اللي البيت هذه فارغة من 8 أيام تقريبا ما سكن فيها حد. المهم دخلت خديجة وإذا بها ما تكملش حتى خطوتين وثواني وصوت صياحة يسمع الوتيل الكل، الموظفين الحرف الكلهم شاو يتجراو للبيت 17. خديجة لقت روحها قدام جثة راجل طايح في القاعة على ظهره بين الفرش والطاولة ودمه ناشف، وكأنه الوفاة صارت عندها

موظف الاستقبال أهبط يجري للريسبسيون واتصل بالشرطة اللي كانوا حاضرين على عين المكان دقائق قليلة بعد البلاغ. في بداية الأمر المحقين باش يحاولوا يتعرفوا على الضحية من خلال العمل في الفندق وحتى من خلال بقية الحرفاء. على ما يبدو سيد معروف بيناتهم، نحكيه على مصطفى عمره 45 سنة، سمسار عقاري، سمسار شعبي معناتها، ما عندوش بيرو ولا يخدم في وكالة ولا شركة معينة، لكن عمل اسم في المنطقة ومعروف برشا بين الناس اللي تبيع وتشري العقارات والأراضي في مراكش، ديما موجود في الفنادق والمقاهي السياحية، بما أنه كان يتعامل برشا مع الأجانب اللي يحبوا يستثمروا في العقارات في المغرب، ولا مع المغاربة اللي هما يسكنوا في الخارج ولكن يحبوا يعملوا استثمار في بلادهم. الحقيقة من خدمته دخل مبالغ معتبرة وعمل شبكة علاقات كبيرة، وفي نفس الوقت صنعت له زادة هذه المهنة أعداء، فما سماسرة كيفوا اللي كانوا يشوفوه منافس مهم وبالناس تحاول تعاون ويدخلوا زادة في بيعة وشرية ويوعدهم بعمولة، لكن كان معروف عليه زادة يرحمه أنه أول ما تكمل الصفقة يجبد بها حسيله. بعد ما تعرفوا المحققين على هوية الضحية انطلق التحقيق رسميا، تم تطويق طبعا الفندق بالكامل وانطلقت المعاينات. بداية بدأت الأمور بجثة الضحية. مصطفى كان متعرض لضربة على رأسه من تالي، ضربة واحدة كانت كافية لإنهاء حياته. أما بخصوص مسرح الجريمة فإنه البيت كانت طبيعية، كل شيء في بلاستو، ما كان يظهر فما أي علامة من علامات مثلاً الصراع، حاجة مكسرة. بالتثبت من الجثة لاحظوا المحققين أنه منقالة مصطفى في ديه، أنه عنده خاتم لابسه في بلاستو، استوشه ما زال في بلاستو وفيه الفلوس. هذاك علاش تم استبعاد فرضية السرقة. باستجواب موظف الاستقبال على الغرفة هذه رقم 17، شكون الحريف اللي مسجلة باسمه، بشي أكد لهم أنه البيت هذه ما تسكنتش عندها 8 أيام وحتى مفتاحها كان معلق في الاستقبال. المحقق المسؤول على هذه القضية كان يعرف مليح أنه الفنادق الصغيرة هذه يتعاملوا برشا تحت الطاولة، مش كل حاجة تتسجل في السجلات ولا في السيستم، يعني نجم يكون فما حريف دخل الوتيل من غير بطاقة تعريف وعطاوه بيت تحت حس مس تحت الطاولة، ولا ناس تدخل وتبيت والبيت تبدأ مقيدة باسم شخص آخر، ومرات موظفين غادي في الوتيل يعطيهم فاتح البيوت مقابل فلوس بطبيعة الحال ويخلصوا من غادي لغادي حسيل. وذك علاش المحقق منع أي شخص موجود في الفندق من الخروج ما غير ما يعطي اسمه يوري بطاقة تعريفه. نرجع توا الغرفة 17، يعني مسرح الجريمة. بين الحاجات اللي تم العثور عليها زوز كيسين تاي، واحد فارغ وثاني مازال فيه شوية، فما زاد باكو دخان فيه 3 سواقر، وفما زوز بونتات دخان بجنبها. المعلومة المهمة لهنا اللي عائلة مصطفى ستؤكد لاحقا للمحققين أنه مصطفى ما يتكيفش، يعني على الأغلب الدخان هذا متاع الجيني. واحد من المحققين استغرب من حاجة في البيت، مش قلنا اللي قالوا لهم في الوتيل اللي البيت هذه مسكرة عندها قرابة 8 أيام، لكن فما حاجات في البيت توحي برواية أخرى، مثلا الفرش كان مفرعس، بالتالي كأنه فما شكون بيت في البيت، الفيوزة اللي بحذا الفرش تخدم. كل هالمعطيات خلت المحققين متأكدين أنه كان فما شكون في هالبيت، أما كيفاش تهاو مفتاحها معلق عندهم اللوتة في الريسبسيون. مش تأكد من هالموضوع المحقق طلب مفتاح هالبيت هذه رقم 17 مش يشوفوا شنو يحل، حطوا في الباب ودوروا ما دارش. هو بيت مفتاح البيت 17 ما يحلش البيت 17، شي شوف هل المشكلة في المفتاح
وإلى المشكلة في الكوبا، وبدأ باش يجرب هالمفتاح هذايا في البيبان الأخرى. شال البيت المقابلة، الغرفة المقابلة هي رقم 16، حط المفتاح، هو دور والباب اتحل. الغريب أنه وقت اللي جربوا مفتاح البيت 16 في باب الغرفة 17 اللي صارت فيها الجريمة، إيش صار؟ صحيت الباب اتحل. باستجواب عميلة النظافة على هالموضوع، باش تأكد للمحققين أنه هذه أول مرة تصير، عمرها ما شافتها، عندها سنين تخدم في هالفندق، مفتاح 16 يحل 16، مفتاح 17 يحل 17، وعندهم مفتاح واحد قالت يحل البيوت الكل اللي هو معروف هذاك، يستعملوه العمال كمفتاح احتياط. بالنسبة للمحاقين فما تفسير واحد للي صار، عارش كان انت زادة راك فكرت فيه، الجاني بدل النوامر البيوت على البيبان باش يظلل التحقيق ويخلي الشرطة تمشي في طريق غلط. يعني الغرفة 17 هي في الأصل الغرفة 16، والجاني قلب النوامر شي ظهر أنه الجريمة صارت في بيت من المفروض تكون فارغة وعندها 8 أيام وما فيها حد. عرفنا إذن أنه البيت في الأصل ما هيش 17، هي البيت عدد 16. خلال البحث في سجلات الفندق باش يكتشفوا المحاقين اللي البيت 16 كان ماخذها شاب اسمه سعيد عمره 37 سنة. سعيد هذا جيد توريستيك وهو من معارف الضحي. المهم سي سعيد ومصطفى تربطهم ببعضهم علاقة مهنية، بما أنه سعيد يتعامل مع السياح ومرات يعرفهم على مصطفى إذا يكونوا يفركسوا على دار ولا أرض باش يشريوها. واحد من الموظفين في الفندق باش يأكد للمحققين أنه جمعة التالي سمع مصطفى وسعيد يتعاركوا قدام لوتي. أيوه على شنو يتعاركوا؟ قال له حسب ما فهمت النقاش بيناتهم كان على كوميسيون عمولة مصطفى كان واعد بها سعيد، ومصطفى قال له ما عندك عندي حتى فرانك وما وعدتك بحد شيء. وفي آخر النقاش راني سمعت سعيد هدد مصطفى قدام ناس داير في الشارع وقال له أنا نعرف كيفاش ناخو حقي منك. الجملة هذه كانت كفيلة باش تخلي المحققين يعتبروا إذن السعيد مشتبه به في هذه الجريمة، خاصة بعد ما سألوا عليه المحققين في الأوتيل وأكدوا لهم الموظفين أنه سافر عنده 3 أيام الورزة الزيت يخدم مع مجموعة سياح ومن المفروض يجي اليوم. أيوينه؟ ما جيش. هذاك علاش المحققين نسقوا مع زملائهم في ورزة الزيت أين تم إلقاء القبض عليه وجابوه للتحقيق. هاي سي سعيد، وينك وشنو علاقتك باليسار للضحية؟ في التحقيق معاه سعيد إذن مش يأكد للمحققين أنه كان ماخذ البيت رقم 16 في الفندق، وقال خرجت منها نهار الاثنين 7 متاع الصباح، أما خليت له شوية من دبشي فيها وصحيح تعاركت مع مصطفى، أما راو تعاركنا وهددت وربما سيد المحقق خاطر قلبني في فلوسي، أما صدقني خاطيني والله خرجت من بيتي ومشيت مع السياح الورزة زيت وما عندي حتى علاقة باليسار. من خلال البحث تأكدوا المحققين من توقيت رحلته، وتأكدوا أنه بات في فندق في ورزة زيت بشهادة 10 أشخاص كانوا معاه، لكن مازال لم يتم استبعاد سعيد بما أنه المحققين كانوا في انتظار تقرير الطب الشرعي باش يحدد وقت الوفاة. وصدر التقرير. التقرير حدد سبب الوفاة ساعة على أنه ضربة قوية على مستوى مؤخرة الرأس باستعمال جسم صلب، ضربة أفقدته الوعي في ثواني ومن بعد نزف حتى فارق الحياة. التقرير أثبت عدم وجود جروح دفاعية، وأكد زادة أنه الوفاة صارت قبل 24 ساعة من اكتشاف الجريمة، مما يؤكد حجة غياب سعيد. سعيد اللي غادر الفندق كيف ما قلنا 3 أيام قبل اكتشاف الجثة. في المرحلة هذه المحققين كانوا في انتظار نتائج التحاليل اللي تعملت على كيسان التاي وبونتات السواقر. الحمض النووي اللي على البونتا لم يتطابق مع الحمض النووي المصطفى وبقى لحد اللحظة مجهول.
أما كيسان التاي، واحد فيه بصمات مصطفى والثاني عليه بصمات شخص آخر ماهوش موجود في سجلات الشرطة. هنا جاء الوقت بالنسبة للمحققين لاستجواب زوجة مصطفى. مارتو أكدت لهم أنه رجلها خرج من الدار مع 6 تاع العشية، وقال لها لي هو عنده موعد خدمة مع راجل أجنبي باش يبيع له دار، ومن وقتها ما رجعش. بعد سماع مرته المحققين فتشوا دار مصطفى، فمش ما يلقوا أي دليل يوصلهم الخيط في القضية. بالبحث في الجاكيت متاعو لقاو ورقة ما فيها لوجو، ورقة متاع لوتيل، لوجو لوتيل اللي صارت فيه ذان الجريمة، ومكتوب فيها عبد الجلي، وبجنبها مكتوب 900، نحكي 900 دينار بالتونسي تقريبا. عبد الجليل هذا هو موظف الاستقبال اللي يكلم الشرطة وعلمهم بالجريمة. علاش مصطفى كاتب اسمه وحاطط تحته 900 دينار؟ عبد الجليل عمره 32 سنة، يخدم في الوتيل هذا من 3 سنين، شاب هادئ رزين خدام ديما مبتسم. حسب شهادة زملائه في الفندق، عبد الجليل عمره لعمل مشكلة ولا سمعوا صوته عالي. أكدوا زاد زملائه للمحققين أنه عبد الجليل مرات يسمسر في العقارات، هكا خدمة يدبر بها راسه بخلاف خدمته في الوتيل ويزيد شوية في مداخيله. باستجواب عبد الجليل بشي أكد للمحققين أنه ما عنده حتى فكرة الورقة اللي لقاوها شنية يقصد بها المرحوم. تسالوا أنت فلوس؟ لا ما نسالوش فلوس. ما لشنو حكايتهم هذوما الفلوس اللي كتبهم باسمك؟ ما نعرف عليه سيد المحقق، أنا وياه صحايبات. يجي هو يخدم في الوتيل هنا، ومرات يجيب لنا حرفاء معناها بشي بيتهم أجانب، لكن عمري ما صارت بيني وبينه معاملات ولا أي كلمة معناها. أصلاً سيد المحقق عندي مدة ما قبلتوش، ليلة الجريمة أنا كنت واقف هنا في بلاستي في الريسبسيون، تي مريتوش أصلاً كيف تخلى الوتيل. مالا كيفاش تخلى؟ حسب كلامه ينجم يكون دخل من الباب الخلفي ولا من باب المطعم يعملها ساعات. رغم إصراره على براءته إلا أنه المحققين مش باش يستبعدوا عبد الجليل من قائمة المشتبه فيهم، وطبيعة الحال باش ياخذوا منه عينة حمض نووي وياخذوا منه بصماته. لكن المحققين استغربوا من حاجة في كلام عبد الجليل. إذا مصطفى جاء للفندق باش يقابل حريف أجنبي، علاش دخل من الباب الخلفي؟ إجابة على هالسؤال اكتشفوا ألي مصطفى ومولى لوتيل اسمه سي العربي يتقابلوا بارشة المدة الأخرى، وأغلب لقاءاتهم تكون سرية. ذيك علاش كان ديما يدخل من الباب الخلفي؟ اكتشفوا المحققين اللي مصطفى سبق وعرض على العربي باش يبيع لوتيل عنده مستثمر فرنساوي يحب ياخذ، لكن العربي ما حبش، قال له الفلوس اللي عارضها عليا شوي. مصطفى شد صحيح في العربي باش يبيع لوتيل، وقال له راهو باش يجي نهار ويلزمك تبيعه، راهو ماكش قاعد تربح منه في حد شيء، وزيد هاك غارق في الكريديات. وفي محاولة منه لإقناعه اتناقشوا على الموضوع، وسمعهم موظف في الوتيل وهو اللي أعطى للمحققين المعلومات هذه اللي قلتها لك. هذاك عليه تم استدعاء سي العربي للتحقيق. آي سي العربي، ما هي أقوالك؟ عربي بش يأكد الكلام اللي قاله الموظف، لكنه بش يعطي للمحققين حجة غياب، بش يقول لهم أنه نهار الجريمة ما مشيش أصلاً للوتيل، ومرته شهدت معاه بخصوص هالموضوع. في الأثناء صدرت نتائج الحمض النووي والبصمات اللي تعملت على إذن العامل الاستقبال، والنتائج أكدت التطابق مع الحمض النووي والبصمات العبد الجليل موظف الاستقبال. أيست إجانا الناس يا عبد الجليل. بعد مواجهته بنتائج التحاليل بدل عبد الجليل الرواية. مش قلنا في المرة الأولى قال ما ريتش مصطفى أصلاً كي دخل الوتيل؟ أي المرة هذه قال اللي هو نهارتها جه تليفون على الفيكس من مصطفى علمه فيه اللي هو جاي للوتيل باش يقابل شكو،
قالوش شكون، هما قالوا حذر لي بيت فارغة. عبد الجليل أعطاه مفتاح البيت 16 خاطر عارف اللي البيت فارغة، وسعيد اللي مسجل البيت باسمه سافر على روحه. عبد الجليل قال كيف طلع مصطفى للبيت، صحيح مشيت بحذاء سيد المحقق، عملت سيجارو وشربت كويس تاي، ما بط على روحي، ما نعرفش السيد اللي كان معاه وإلا اللي كان يسنى فيه أشكون. الرواية هذه لم تقنع المحققين إطلاقا، وبالسين والجيم عبد الجليل انتهى بالاعتراف أنه هو اللي قتل مصطفى. عبد الجليل قال للمحققين في اعترافه أنه أشهر التالي في الوتيل تعرف على راجل فرنساوي اسمه بيير، وحسب ما فهم من بيير أنه حاب يشري دار في مراكش. وقتها عبد الجليل عرف بيير على مصطفى، والمفاهمة كانت بيناتهم كالتالي: عبد الجليل يعرف مصطفى على ناس تحب تبيع وتشري، وإذا تمت البيعة ياخو نصيبه، ياخو كوميسيون. تعرف أنت دار تسوى مئات الملايين، الكوميسيون متاحة معتبرة، تسمسيرة باهية. المهم اتقابلوا مصطفى وبيير وصارت المفاهمة بيناتهم، ورجع بيير لفرنسا على أساس باش يحضر الأوراق اللازمة ويرجع للمغرب يتمم البيعة. عبد الجليل كانت عنده برشة ديون، ويشوف في هالتسمسيرة هذه منفذ باش يخلص بيها جزء كبير منها، لكن اللي صار عكس اللي توقعوا تماما. قال كي تمت البيعة مصطفى اللي هو ضرب كوميسيون بعشرات الملايين أعطاه لعبد الجليل 900 دينار، حاجة مالها معنى مقارنة باللي مفروض ياخذه. هذاك عليه عبد الجليل ما سكتش وبقى يطالب في مصطفى ببقية المغلب مبلغ، لكن مصطفى قال له ما عنديش، واللي تفهمنا عليه أعطيتهولك، وما عندك ما تسألني وذاك حقك، شنو تحب مثلا نعطيك على خاطر جبت لي الراجل. عبد الجليل كان يستنى أي فرصة يشوف فيها مصطفى باش يعاود يجبدلو الموضوع، فماشي ما ربي يهديه، لكن في كل مرة مصطفى يتهرب. كيما لقى معاه حتى حل، عبد الجليل استنبط فكرة، كلم مصطفى على تليفون الفيكس وقال له اللي بيير رجع من فرنسا ويحب يقابلك، هاو يستنى فيك بحذينا في الوتيل في البيت 16. هذه كانت بالنسبة لي أحسن طريقة يستدرج بها مصطفى باش يقابل. وصل مصطفى الوتيل، طلع للغرفة 16، حلوا عبد الجليل الباب، قال وين يدخل بيير، هاو قال لي دقيقتين ويجي. اقعد مصطفى مع عبد الجليل، شربوا كويس التاي، وهنا عبد الجليل صارح مصطفى وقال له يا مصطفى راهو حكاية بيير جاي ما فهمش منها، راني أنا جبتك لهنا باش نفضوها وتكمل لي فلوسي. لكن بنفس الطريقة مصطفى عاود جاوب وهو غاضب وقال له كيفاش تضيع لي وقتي ما فماش فلوس، وقال له اسمعني كان ما زلت باش تعاود لي هدرة الفلوس هذية هاو باش نشكي بيك للعربي عارفك، وتو نقول له راك تدبر في راسك من الحرفاء اللي لهنا في الوتي. وبدا النقاش بيناتهم يكبر، وقام مصطفى باش يخرج وعبد الجليل يقوم معاه ويشدوا من يديه بقوة، وهنا مصطفى ينطروا ويدزوا ويعطيه بظهره وجاء خارج من البيت. من الغش عبد الجليل يهز تحفة موجودة في البيت هكا على شكل حصان، هزها من فوق الطاولة وجباد.

0: الاتهام العجيب. في النهاية توجهت تهم القتل العمد ومحاولة تضليل العدالة وتوجيه الشبهة نحو أشخاص أبرياء لعبد الجليل، وعلى هذا الأساس تم الحكم عليه بالسجن المؤبد.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، وبعد قضيتنا العربية الأولى وقيت نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية. محامي اسمه ريتشارد كان ضحية ترصد، فمن كان يترصد بهالمحامي وعليش؟ من كان يترصد بالمحامي ريتشارد؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة كانساس في ولاية الميسوري، وترجع بينا لنهار 5 ماي 2000. احنا في وقت بوز الفطور، وقت اللي موظفين في شركة محاماة، مكتب محاماة، تسمى شركة محاماة عادة في أمريكا، كملوا فطورهم ورجعوا للشركة. لكن فجأة السكرتيرة أول ما دخلت سمعت أصوات غريبة خارجة من البيرو المدير ريتشارد أرميتاج. بالوقت مشيت تجري للبيرو، أول ما حلت الباب اتصدمت بمشهد مستحيل تنساه. ريتشارد كان طايح في القاعة ورا بيروه، الدم في كل بلاصة، وهو يئن ويتنفس بصعوبة. خرجت السكرتيرة تجري وعيطت لشريكه، وهو زاد اسمه ريتشارد، أما ريتشارد باكلي. باكلي مشى يجري للبيرو، أول ما شاف المشهد الصادم أطلب منها تكلم الإسعاف. في الأثناء حاول باكلي يعمل الإسعافات الأولية ريتشارد، والإسعاف كانوا حاضرين دقائق بعد الاتصال بهم.

0: طاروا بريتشارد للسبيطار. دخلوه مباشرة لغرفة العمليات. ريتشارد كان مضروب على راسه ضربات قوية برش، ورغم المجهود اللي قاموا به الأطباء إلا أنه فارق الحياة أثناء العملية. تقرير طب الشرعي الأولي كشف لريتشارد تعرض لتسعة ضربات على راسه باستعمال جسم ثقيل، على أغلب يكون مطرقة أو حاجة تشبه لها. الضربات كانت عنيفة بشكل يوحي أنه اللي قام بها الجريمة كان يكن حقدا كبيرا للضحية. لكن الغريب أنه ما كانش على الجثة أثار مقاومة، لا فما خدوش، لا جروح دفاع، ولا حتى علامة تدل أنه ريتشارد حاول يدافع على روحه. كانوا مش عارف من الضربة الأولى طاح قبل حتى ما يفهم شنو صاير له حسين. ريتشارد أرميتاج اللي نحكيو عليه عمره 51 سنة، هو محامي وكان مهتم بالأساس بقضايا التبرع بالأعضاء وزراعتها، زراعة الأعضاء. هو بيدو كان متبرع، ودايور بعد وفاته باش ينقذ ثلاثة أرواح، ثلاثة من الأعضاء متاعو تم التبرع بهم لثلاثة من الناس. المهم ريتشارد زاد معرس وعنده خمسة صغار، ثلاثة أولاد وزوز بنات. خبر وفاته صدم العائلة وكل أهالي مدينة كنساس اللي يعرفوا ريتشارد. الرأي عام كان مصدوم خاصة من وحشية الجريمة، وزيد كيفاش يصير هجوم على محامي في بيروه في عز النهار. الغريب بالنسبة للمحققين أنه الجاني دخل البناية اللي كلها بيروات من غير ما يلفت انتباه حتى حد. الأغرب أنه آثار الدم تقف في البيرو. باستجواب العاملين في العمارة الكل باش يأكدوا أنهم ما لاحظوا حتى تصرفات شخص غريبة، وإلا واحد خارج مزروب، وإلا واحد دبش وخرج مسخ بالدم، لا. لكن خبراء تناثر الدم كان عندهم تفسير للموضوع، ودايرت ونرجع لك عليه بعد شوية بأكثر تفاصيل. أما توا نكتفي بأن نقول لك لخبراء التناثر الدم هذه من الخبرات اللي في أمريكا، في بعض دول أوروبية، في أمريكا. متسألنيش احنا على هذه الخبرات، معناش خبراء في تناثر الدم. تاش معناها؟ معناها هذايا مختص باش يحدد بناء على نقط، بناء على انتشار نكت الدم، بناء على مسار الدم، قادر أن يحدد الضربة منين وباش وغير ذلك من التفاصيل. حسيلو خبراء قالوا أن الجاني استعمل مطرقة في الجريمة، وبالتالي مش بالضرورة يتمسخ بالدم. كيفاش؟ استنى شوية تو بعد نرجع نفسرلك. الضربات القوية باش نقول لك تو برك تخلي الدم يتناثر بعيد على الضحية، وإذا تناثر بعيد على الضحية فهو يتناثر بعيد على الجاني، وهذا خلى المحققين يقتنعوا إلي الجاني ينجم يكون خرج من البيرو بكل هدوء كأنه ما صار شيء ولم تكن عليه آثار دم. إذن لحد اللحظة المحققين ما زال ما عندهم حتى فكرة إيش كونوا الشخص اللي عنده مصلحة في قتل ريتشارد. أذيك عليش جاء الوقت بالنسبة ليهم باش يحلوا الكتاب على الضحية. حسب المعطيات اللي عرفوها المحققين من خلال السماعات الأولى، ريتشارد كان محامي محترم، هادئ، معروف بأخلاقه، ما عندوش عداوات واضحة، حياته العائلية كانت مستقرة، معرس بكفي، وعندهم بنية اسمها ألي. أما أولاده الأربعة الأخرين فجابهم ريتشارد من زواج سابق. حسب اللي فهموه المحققين، ريتشارد عايش مع مرته وصغار وحياة سعيدة. الكوبل ما يعرفوش مشاكل تذكر، وحتى مع طليقته الأجواء كانت كلها احترام. تم سماع مرته كفي، تم سماع طليقته، وتم سريعا استبعادهم من قائمة المشتبه فيهم، خاصة أن الزوز كانت عندهم حجج غياب قوية وثابتة. حياة ريتشارد الشخصية إذن تبدو عادية. هذيك علاش المحققين باش يركزوا مع الجانب المهني، حياته المهنية زعما شني حوالها. أول حاجة عملوها هي مراجعة جدول مواعيده. في الوقت اللي صارت فيه الجريمة الجدول كان فارغ، يعني ريتشارد ما كان يستنى في حتى حد وما عندوش موعد وقتها. بخلاف جدول المواعيد، المحققين تفقدوا سجلات مكالماته. اتضح أنه آخر مكالمة عملها كانت مع ماضي ساعتين ودقيقة، معلومة باش تعاون المحققين في تحديد وقت الجريمة، بما أنه تم اكتشاف الجريمة مع ماضي ساعتين وثلاثين دقيقة. والمحققين أول ما وصلوا لمسرح الجريمة باش يلاحظوا للدم كان متخثر شوية، يعني بدا يشيح. إذن حسب التقريم الجريمة صارت بعد المكالمة الهاتفية بالضبط. باستجواب شريكه في الخدمة المحامي الآخر ريتشارد باكلي، باش يأكد للمحققين أن وقت الجريمة هو خرج يفطر لبرا. السكرتيرة باش تقول هي كانت زادة في بوز الفطور، خرجت تفطر لبرا. حب يقول وقتها ما كان فما حد في البيرو إلا ريتشارد، خاطر البيرو راهو ما يخدموا فيه كان ثلاثة من الناس، لي دو ريتشارد الشركاء مع بعضهم والسكرتيرة. في المرحلة هذه اكتشفوا المحققين أن ريتشارد بخلاف خدمته في قضايا الأعضاء كان مهتم زادة بحاجة يسميوها قضايا تحصيل الديون. هذه قضايا بالأخص لصالح الأطباء والكلينيك والشركات الطبية، يعني في كل مرة شخص ما يدفعش الديون اللي عليه كان ريتشارد هو اللي يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة، يبعث تنبيه ويقابل مرات أشخاص مديون الحرفاء، حاجة بطبيعة الحال تنجم تخلق له عداوات. منهم مثلا راجل اسمه لو كامبل، حسب كلام السكرتيرة سي لو هذايا كان عصبي بشكل كبير وكان مديون الكلينيك، وريتشارد كان تعامل معاه في الإجراءات القانونية ونبه عليه باش يخلص ديونه. لو اتصل بمكتب المحاماة أكثر من مرة وكان يصيح ويسب لدرجة أنه هدد ريتشارد حسب ما قالت السكرتيرة. بالنسبة للمحققين إذن هذا كان أول مشتبه به رسمي، أخذوا إذن بتفتيش داره وانطلق المحققين في البحث على أي دليل يقدم بهم خطوة في القضية. على ما يبدو بحثهم جاب نتيجة، بما أنه سيتم العثور على سورية وسروال متعلو ملطخين بالدم. تبعثوا مباشرة للتحليل وبعد أيام طلعت النتيجة. الدم الموجود على حوايج لو ما كانش دم ريتشارد. اتضح أنه الدم يرجع لمولاه، يرجع لو كامبل بيدو. في الأثناء المحققين راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، كانوا يستناو أنهم يشوفوه لو هذايا داخل البيرو في الوقت اللي صارت فيه الجريمة، لكن تسجيلات الكاميرات ظهرت شخص آخر في كلوار البيرو، لو ما فماش، لكن اللي فما هو ريتشارد باكلي، شريك ريتشارد اللي تقتل، شريكه في مكتب المحاماة. واللي جذب انتباه المحققين هو الوقت اللي ظهر فيه باكلي في الكاميرات، وقت كان مخالف تماما للوقت اللي اعطاه للمحققين وقت اللي استجوبوه. ما هو في الاول باكلي قال المحققين اللي هو خرج من البيرو باش يمشي يفطر مع ماضي ساعتين غير درجين وهكا ولا، لكن التسجيلات بينت انه خرج من العماره حوالي ماضي ساعتين وستة دقائق. وريتشارد كما قلنا آخر تليفون عمله كان مع ماضي ساعتين ودقيقة. يمكن درج فرق توقيت يظهر لك مش كبير، لكن بالنسبة للمحققين الدرج هو كافي للقيام بجريمة. باستجواب باكلي للمرة الثانية بش يسألوه المحققين إذن على فرق التوقيت، وبش يقول الحق سيد المحقق ممكن غلط في التوقيت، يا خير شد منقالة معناها خرجت ماضي ساعتين غير درجين، ولا خرجت ماضي ساعتين، ولا ماضي ساعتين ودرج. حسب التقريب أنا قلت خرجت ماضي ساعتين غير درجين، يعني ماني شد منقالة وقتش خرجت نفطر. لكنه باش يأكد للمحققين أنه ما عنده حتى صلة بالجريمة، بل وزاد أعطاهم خط سيره. قال وقت اللي خرجت من البيرو كنت نسمع في ريتشارد يحكي في التليفون، قال توجهت أنا المطعم فاست فود مقابل الشركة، وبعد مشيت المغازة قريبة أقضيت قضيات للبيرو. بلا مارا سيد المحقق هاو عندي الروسيو، كنت حبايا تفاضل ها. وفعلا الروسيو اثبت انه باكلي كان في المجازان مع ماضي ساعتين و22 دقيقه. كمل وقال انه من بعد رجع للعماره اللي فيها بيروهم وقف قبل ما يطلع عمل سيجارو. حتى ليلي شاف السكرتيره جايه قال وقتها طلعت انا وياها، وقتها اكتشفت هي الجثه وعيطت لي وبصياحه وكذا، مشيت نجري والبقيه تعرفوها. التسلسل الزمني للاحداث حسب ما حكاه باكلي للمحققين في روايته منطقي جدا، لكن مع ذلك قرروا المحققين يحلوا الكتاب عليه. الشركاء الزوز ريتشارد وريتشارد كان يظهر انهم ماشيين الشركه بشكل مميز. ريتشارد المرحوم كان مسؤول على قضايا الاعضاء في الشركه وكان محامي ناجح جدا، اما ريتشارد باكلي فكان مسؤول على القضايا المدنيه، لكن الحقيقه كان يضلع كمحامي ضعيف وكان مصروف جي بشكل كبير، كان يصرف في برشا فلوس حتى في القضايا اللي ياخذها. في امريكا راهو المحامين ومصاريف القضاء شيء رهيب، راهو الشهود يلزمهم فلوس، الخبراء يلزمهم فلوس، الاختبارات يلزمها فلوس وغيره، لكن كان يخسر اغلب القضايا اللي يترفع فيهم، بالتالي تقريبا كان يخسر في الشركه اكثر من يدخل لها فلوس. بعد ما عرفوا المحققين المعلومه هذه عملوا طلع على الوضعيه الماليه متاع الشركه، واتضح انه باكلي تراكمت عليه ديون باكثر من 250 الف دولار، وكان كل مره يتسلف فلوس باش يغطي الخسائر الماديه، وهكاك يزيد ديون على الديون. من خلال استفسار بسيط من الكونتابلي متاع الشركة فهموا المحققين أنه ريتشارد أرميتاج الضحية ما عادش عاجبه الوضع، وصل في مرحلة ما عبر ريتشارد الشريك متاعه أنه ما عادش عينه باش يغطي على الديون اللي هو متسبب فيها، ولا يفكر جدياً باش يفض الشراكة بيناتهم. أما إذا تفضت الشراكة باكلي باش يبقى دون مصدر دخل، وهنا يجي اكتشاف آخر مهم. بما أنه باكلي هو شريك ريتشارد في مكتب المحاماة كان هو المستفيد الوحيد من مبلغ التأمين على حياة ريتشارد بقيمة 150 ألف دولار. كان هذا بالنسبة للمحققين دافع واضح وصريح للقيام بجريمة في حق شريكه. لكن رغم كل هذه المعطيات المحققين ما كان عندهم حتى دليل مادي واضح يخليهم يوجهوا الاتهام الباكلي، لا عندهم سلاح جريمة، لا بصمات، لا شهود، خاصة أنه لحظة اكتشاف الجريمة مظهر باكلي زاد الخارجي كان طبيعي، حويجه كانوا نظاف من الدم، ساكو تم تفتيشها كيف كيف نظيفة، إيديه ووجهه طبيعيين، لا فيهم خدوش لا جروح. وبما أنه القضية بدأت تدخل في طريق مسدود قرروا المحققين ما يخليوا حتى شيء للصدفة ويتأكدوا من كل الفرضيات. هذاك علاش اتبعثت لبسة باكلي مع ذلك للتحاليل الفنية. من أول لحظة تحط فيها دبش باكلي تحت المجهر والتقنيات اللي تكشف الدم في الحوايج ظهرت للخبراء بقايا ما تظهرش بالعين المجردة، بقايا صغيرة برشا، بقايا دم. بالنسبة للخبراء بقايا الدم هذه تفسرها العملية اللي صارت بها الجريمة. بقايا الدم اللي كانت على حوايج باكلي صغيرة برشا ومنتشرة في أماكن متعددة في سروالو الجين وفي سوريتو، يقول الخبراء أنه تناثر الدم بالطريقة هذه يسميوه تناثر دم عالي السرعة، يصير إلا ما يكون الشخص قريب برشا من مصدر دم قاعد يتعرض لضربة قوية. يعني في حالة باكلي الدم كان موجود بين في وسط الحوايج مهوش يظاهر، مما يؤكد أن قطرات الدم كانت سريعة وقوية، عكس الدم اللي يكون بضربة خفيفة يكون ظاهر في الحوايج ويكون التخ التخ بلايس بلايس كبار. في سروال باكلي صباته وسوريته تم العثور على 61 بقعة متاع دم مش ظاهرين بالعين المجردة، ومن خلال فحص الحمض النووي سيتضح أن الدم هذا هو دم ريتشارد أرميتاج الضحية. المرة الثالثة تم استدعاء باكلي للاستجواب وبمواجهته بالأدلة الجديدة. باكلي باش يفسر للمحققين سبب وجود الدم على حوايجه. سهل سيد المحقق، موضوبا ما وصلنا للبير وانا وسكرتيرة واكتشفنا جثة ريتشارد، هي مشيت تتصل بالاسعاف وانا حاولت نفيقه. في الاول كنت مصفق هكا بقوة فماشي ما يفيق ولا يعمل لي اي اشارة انه واعي، وممكن في اللحظة هذه وانا نصفق مسخت يدي بالدم متاعه وباني هزيته، وكما مسخت يدي وانا نصفق تنطر علي الدم في حوايجي. بعد روايته هذه المحققين ثبتوا فيها ربما تكون صحيحة وقرروا يعملوا تجربة. جابوا شخص لبسوا حوايج كما باكلي، قعد على ركبته في نفس وضعية باكلي، في بلاصة الدم استعملوا مواد أخرى باش يحددوا بها مسار الدم، باش يعرفوا من يده كيف يصفق الوين باش يتناثر. والتجربة أكدت أنه في الوضعية اللي كان قاعد فيها باكلي وصفق كان الدم باش يتناثر من يده لفخذه ولا كرشه، لكن مستحيل يكون في سرواله من لوطة ولا في بلايس من سوريته، ومستحيل أكثر أنها توصل حتى لصباته. الخبراء أجمعوا على احتمال واحد، بقايا الدم هذه ما تنجمش تكون إلا إذا كان باكلي قاعد بجنب ريتشارد وهو يوجه له في الضربات بالمطرقة. رغم إصراره على الإنكار وعدم اعترافه بالجريمة إلا أنه المحققين وصلوا لتصور السيناريو اللي صار. حسب روايتهم نهار الجريمة باكلي خبى المطرقة وسط ساكو ومشى للخدمة بشكل طبيعي، استنى البوست على الفطور باش يفرغ البيرو، خرجت السكرتيرة تفطر، جا باش يدخل البيرو ريتشارد، سمعوا من وراء الباب يحكي في التليفون، استناه يكمل تليفونه، دخل بحذر. ريتشارد وقتها كان عاطي بظهره للباب قاعد على بيروه وحال الأورديناتور متاعو. فجأة باكلي ضرب ريتشارد ضربة قوية على راسه من تالي، ريتشارد طاح بالوقت. وقتها كمل عليه باكلي بالمطرقة مرة اثنين 9 مرات حتى أنهى حياته. بعدها رجع البيرو حط المطرقة في ساشي وخبى الساشي في ساك، وهذا يفسر عدم وجود قطرات دم في القاعة في الكولوار، وخرج من البيرو مع مضي 2:06. ما مشاش يفطر، مشى يتخلص من سلاح الجريمة، ومن بعد توجه للمغازة وغادي يقضى قضية للبيرو فقط باش تكون عنده حجة غياب. هذيك علاش خلى عنده الرسو ورجع وقف قدام العمارة على أساس يعمل في سيجارو، لكنه كان يستنى في السكرتيرة تخلط باش يطلع معاها وهكاك ما يكونش وحده وقت اكتشاف الجريمة، ويتأكد زادة أنه فما شاهد شافه خارج من البيرو وداخل والسيد ديجا ميت. لحظة اكتشاف الجريمة طلب من السكرتيرة تتصل بالطوارئ وهو قعد بجنب ريتشارد يصفق باش يسمع السكرتيرة أنه قاعد يحاول يشوف ريتشارد واعي ولا لا، ومنها زادة كيف كيف باش يمسخ روحه بالدم على أساس وأنه كان يحاول إنقاذ صديقه. في المحكمة أثبتت النيابة بالأدلة أن رواية باكلي مستحيلة، أما محامي عائلة الضحية فكان واضح الديون المتراكمة، الشراكة اللي باش تنفض، وبالطريقة هذه المجرم باش يخسر مصدر رزقه، كلها مشاكل تتحل بموت ريتشارد اللي من خلاله يبقى المجرم يخدم على روحه ويزيد يسدد ديونه بفلوس التأمين. في النهاية أدانت هيئة المحلفين ريتشارد باكلي بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، اصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد دون نية للإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مع
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. المحقق بلوس، محقق.

0: بي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمة تختينة سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو. طور عالمك
6: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
7: جوهرة
6: أفهم
7: بيبليسيتي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مدي ساعتين ودقيقة على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بقرعة الدور التمهيدي الخاصة بمسابقة دوري ابطال افريقيا اللي تسحبت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي في القاهرة واسفرت على مواجهة نادي جوليبا المالي والنادي الافريقي في الدور التمهيدي الاول. الترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول. الترجي باش يلعب في الدور التمهيدي الثاني من الفائز بين كايزج الزنجباري ونادي السويح الليبي يلعب معاه نادر الغندري. من جهه اخرى الافريقي اذا فاز على نادي جوليبا باش يواجه اما مازمبي او ماديما. زيد قرعه كاس الكاف نحكيو على الترجي الجرجيسي ممثلنا وايضا النادي الصفاقسي. الترجي الجرجيسي باش يواجه نادي ديمبراز السنغالي والنادي الصفاقسي باش يلعب مع نادي شوتينغ ستارز الغانية. في أخبارنا المحلية النجم الرياضي الساحلي يلعب أولى الثاني المقابلات الودية اليوم الأربعة ضد الأولمبي الباجي بمقر التربصات بحمام بورقيبة ويلعب غدوة مواجهة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. ليتوال كان لجنة الإذاعات كانت أغلقت منذ قليل تقريبا ملف صدام بن عزيزة وفتحت ملف المدرب فوزي البنزرتية. الترجي الرياضي التونسي يلعب اليوم مواجهة ودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري. الترجي اللي كان خاض مواجهة ودية ضد الحزم السعودي وتعادل هدفين مقابل هدفين المكشخة في مفاوضات متقدمة مع لاعب إكوادوري وصفقة ريبيرو تقترب. ومن جهة أخرى باش يعلن الفريق على تجديد عقد يوسف البليلي في الساعات القليلة القادمة. نادي حمام الأنف انتدب زوز لاعبين عزيز القضاعي مدافع وفراس بن عمار متوسط ميدان وكان لعب البارح مواجهة ودية ضد نجم المتلوي وانتصر هدفين مقابل صفر. النادي الافريقي يلعب غدوة مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير ويلعب مواجهة ودية اخرى بعد غدوة ضد الاتحاد الرياضي القرطاجن. الساعات القليلة القادمة بشعل الافريقي على زوز صفقات جديدة في الميركاتو. التقدم الرياضي بسقية الدير أعلن على أربعة مواجهات ودية على صفحته الرسمية. غدوة ضد النادي الإفريقي، يوم 9 أوت ضد المنتخب الأولمبي، يوم 13 ضد شبيبة القيروان، ويوم 16 ضد القلعة الرياضية. نتائج المواجهات الودية الخاصة بالمقابلات الأوروبية. البارح ريال بيتيس ربح أرسنال 3 أهداف مقابل هدف، وريال مدريد فاز على ديبورتيفو لا كورونيا هدف مقابل صفر. اليوفي كان فاز على تشيلسي هدف مقابل صفر، ومانشستر سيتي كان ربح نجوم الدوري الكوري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وفاة قائد المنتخب الغاني دافيد أوري عن عمر يونس 28 عام بعد هجوم واعتداء وحشي من لصوص قرب منزله اليوم الصباح. هذا كل معنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: جوهرة جيت سيت.
4: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. موعدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
5: من جمالية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. نزل عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي. تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت تريدها طيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغشت.
4: التذاكر في هيرغلا بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت.
6: جوهرة.

0: جوهرة
1: موجمة الموجة
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
3: جوهرة
4: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. الناس كل موعدكم مع سونتي بلس كيما كل نهار خميس من الساعتين للثلاثه. موضوعنا اليوم باش نحكيو، بسم الله عليكم، على صغيراتكم بطبيعه الحال، باش نحكيو على ضربات الشمس، وباش نحكيو زادة على الجاسترو انتيريت، نحكيو على الجريب المصارن، نقولوا جريان الجوف، المعطى هذايا اللي عندنا اجتماعيا نقولوا. دونك باش يكونوا مع الدكتور بثينة شملي، رئيس قسم الاطفال بولي كلينيك سي ان اس اس سوس، التحق بينا شويه اخرى. دونك باش نشوفوا اليوم كيفاش احنا اولا الساعه نعرفوا لي غاسترو انتيريت، اذا كان ثمش اسعافات اوليه من اللول بالكل، واذا كان التجأنا معناها لازم نكون عندنا طبيب اطفال يباشر الصغير هذايا. ما نتفلسفوش وحدنا، ما نعطيوش الحل بكا هو، ما نعطيوش هذا الكل الا استشاره الطبيب. نتعرفوا على الغاسترو انتيريت، هل هي من جراء عدوى؟ تختلف من العمر متاع الصغار، الدرجات متاعها تختلف، قديش تقعد أيامات، شنو لازم الصغير كوقاية من هذا الكل، كيف كيف على ضربات الشمس. بسم الله على صغيراتكم كيكا، باش نشوفوا نفس الشيء الباتولوجي متاعها ساعة، شنية عوامل الاختطار، وزادة باش نعرفوا الوقاية من ضربات الشمس، وقتاش نخرجوا الشمس متاع قبل، اسكو هي الشمس متاع توا، كي تكون 30 درجة متاع الحرارة اسكو متاع قبل ولا توا، بمعدل 30 درجة يقولوا اللي توا ولات الشمس أقوى شوية، حتى تكون 30 درجة نجم تكون معدل متاع 40 درجة في العادي. اليوم معكم كيف العادة أنا أحلام غيلان في الأعداد والتقديم، سمية الصغير في الإخراج التقني، ياسمين الجديدة في الإخراج الرقمي، بتبيع الحال على 36 300 ألف، وإلا 73 275 800 تتصلوا بينا وتكون مباشرة مع الدكتورة، تنجموا تسألوها وتجاوبوا. سينو توا نخليكم مع تفريدة وغنية كما تفردكم في القويلة.

0: جدي.
1: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقاد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف السنة، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: وريدو، طور عالمك.
7: جوهرة أفلام.
0: Publicité.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. موعدكم سانتي بلس. احنا نحبوكم ونحبوا ديما صحتكم لاباس ونحبوا وليداتكم يكونوا لاباس زاده. هذاك علاش اليوم موضوعنا هو شنية الجاسترونتيريت هذية. نقولوا احنا ديما والله عنده جالين جوف على الاخر, نقولوا فوميسما, نقولوا زاده عنده سخانه, لا ما عندوش سخانه لاباس, ماهيش مقريب في المصارر, هذا الكل باش نتعرفوا عليه مع الدكتوره دكتورتنا. قبل ما نمشي لدكتورتنا خليني نقول له بلسم بن حسن كان يكلم فيا توقع اللي راني في الاستماع انا والعائله كامله قاعدين نسمعوا في جوره اللي نحبوها ديما ديما. وبالمناسبه هذه خليني نهني بيرم بن حسن, نقول له ان شاء الله مبروك عليك الزواج, ان شاء الله بالرفاه والبنين, محلاهم ليلاتك تعدي وياسر مزيانين مع عائلتك اصحابك مع الناس. إن شاء الله ألف ألف مبروك ديم يا ربي لمتكم وعيلتكم الكل. ميرسي بوكو بلسم اللي ديما في الاستماع وديما وفي الجوهرة, أنتو ماما والعائلة الكل وبابا زادة كيف كيف. يلا خليني نسلم عليها ونقول لها يا مرحبا دكتورتنا اليوم ورئيسة قسم طب الأطفال الدكتورة بثينة الشملي. نقول لك مرحبا.
1: عسليمة ومرحبا, ان شاء الله تكونوا بخير انتم والمستمعين الكل.
0: هذاك علاش انت موجوده باش تكونوا ديما بخير ان شاء الله.
1: عايشك ان شاء الله ان شاء الله.
0: دونك دكتور حكينا في الموضوع, قلنا راهي ثم قمامة عدد لبس به السفية هذه من الصغيرات اللي مرضوا بالجاسترونتيريت, اللي مرضوا برشا يقولوا غريب مسار, برشا يقولوا عنده جريان جوف وعنده سخانة. احنا باش نتعرفوا معك دكتورة الساعة, جاسترونتيريت هذه علاماتها كيفاش نجموا نعملوا اسعافات أولية؟ تفضل.
1: الغاسترونتيريت ايغو المعروفه عندنا بجرين الجوف باللهجه التونسيه ولا غريب انتستينال عامه, هي اصابه حاده في الجيف المعده وفي الامعاء, وتجي عند الكبار والصغار, لكن الخطوره عند الصغيرات مش كيما عند الكبار, خاطر لي مويان تاع الادابتاسيون عند الصغار ماهمش كيف ما الكبير.
0: معناها نجم يقاوم الكبير,
1: الكبير ينجم يقاوم وعنده ماتوريتي معناتها في بطنه اللي تخليه ينجم يتجاوز بسهولة. هي عامة تجي من ناتجة من فيروس من عدوى فيروس في أغلب الأحيان 70% هو مرض فيروسي.
0: أقبل وعنا 30%
1: اللي هي تنجم تكون بكتيريا وإلا شامبينيون.
0: داكوغ.
1: دونك بارازيت ولا شامبينيون ولا دي باكتيري ولا الفيروس اللي هو عامة شيع أكثر.
0: معناها لي باكتيري تقتل جراثيم.
1: اي الجراثيم الأمر يكون مرض متسبب من جرثومة.
0: داكوغ.
1: العلامات نتاعها هي أول شيء مرض يجي سورتو في الصيف. يكثر في الصيف, واحنا في العيادات اليومية متاعنا العيادات نشوفوهم تقريب 70% 80% من لي كونسلتون متاعنا يجيو الصغيرات على خاطر الغاسترونتيريت ايغو هذه.
0: مرض سمح لي دكتور سمح لي خلينا نتمشى معاكم مع المستمعين تو. هي ايغو من الاول والا تولي ايغو؟
1: لا ايغو معناها حاده, معناها جات
0: قوية.
1: لكن إذا كانت فوت خمسة أيام ما عادش نحكيه على إيغو.
0: أيوة.
1: معناتها نتعديه للكرونيسيتي تولي مزمنة. الدياغي تفوت خمسة أيام تولي إسهال مزمن ما عادش يولي حاد. هو عند الصغيرات راهو العمر عنده قيمة. مش كيما رضيع أقل من ثلاثة شهر, مش كيما رضيع من ثلاثة شهر حتى العامين, ومش كيما وليد من عامين حتى الأكثر ولا أدوليسون معناتها يولي كيما الكبير. دونك العمر عنده قيمة ياسر في مدى الخطورة متاع الإسهال. على خاطر المقاومة متاع صغير بيبي عمره أقل من ثلاثة شهر تكون بريسك ضعيفة ياسر. مش كيما ان بيبي مع ان نوريسون معناتها او دولا دو 3 موا اكثر من 3 اشهر ومش كيما طفل عمره 4 ولا 6 سنين ولا 8 سنين دونك العمر عنده قيمه كبيره بي مش نحكي العلامات شنو هي الغاسترو احنا اون جينيرال نقولوا اسهال لكن هي الغاسترو فيها الاسهال والترجيع معناتها واحد صغير عنده دي فوميسمون اي اون دياري
0: بي
1: دونك الدياري عندها معناتها ديفينيسيون شنو هي الدياري خاطر صغير فما صغيرات سورتو لي بيبي يوسخوا مرتين ثلاثه في النهار حاجه العادي. عاديه وقتاش نحكيو على اسهال وقت اللي العدد نتاع معناتها
0: الصغير باش يعمل
1: قداش يوسخ قداش من مره يكثر والا حتى كان العدد قعد نفسه الكونسيستانس نتاع لي سائل نتاعو تتبدل
0: بالضبط
1: تولي اما سيمي ليكيد والا ليكيد تولي سائل
0: سائل
1: اما شطر سائل والا سائل كاريمون ساعات ما يبدا هاي كيف تكثر يكثر السائل يولي صغير يصيب في الماء
0: داكوغ
1: العلامات طبعا احنا اهم حاجه راهو العلامات هذوما اللي حكيت عليهم اكثر حاجه احنا تخوفنا كاطباء هو الكونسيكونس النتائج اللي تترتب على الفوميسمون وعلى الاسهال
0: تري بيان
1: خاطر وقت اللي الصغير باش معناتها يرجع ويضيع الماء باش يخسر كرشوت عنده اسهال دونك باش يضيع كونتيتي كبيره من تاع ماء ومعاها مش كان الماء معاها الاملاح
0: اي
1: هذه اللي الاولياء ينساوه
0: لي سيل مينيرو
1: لي سيل مينيرو دونك عندنا الاملاح المعدنيه والسكريات يضيعوا مع الماء اللي باش يخرج كو سوسوا في الفوميسمون والا في الدياري. دونك احنا ديما نخافوا راهو من لي كونسيكونس كيما قلت لك والكونسيكونس هو الجفاف.
0: مش حال الماء
1: لا يقدر الله وقت اللي الصغير تبدا عنده معناتها برشا اسهال ورا بعضه يوصل النجم 8 10 مرات واكثر الصغير تمشي في النهار كرشو والا او ميم طون يرجع من فمه ومن كرشه دونك يضيع برشا كميه كبيره
0: من الماء
1: من الماء
0: والاملاح المعدنيه
1: والاملاح المعدنيه اذا كان 10% من الميزان نتاعو دونك وقتها اشكال
0: تولي تخوف
1: ولي تخوف وحنا ديما وقت يجي صغير نقارنوا الميزان نتاعو قبل ما تجيه الغاسترونتيريت هذيا ومن بعد وقت اللي يجي يعدي عنا باش نشوفوا قداش ضيع ميزان وهكاك نعرفوا يندرى معناتها مدى تاثير الغاسترو على الطفل.
0: دونك مش سهله يلزمنا نردوا بالنا برشا.
1: نردوا بالنا برشا انا التوصيات نتاعي للاولياء وقت اللي تبدا العلامات هذوما تو سويت يتلهوا بصغيراتهم.
0: كيفاش؟
1: اول حاجه نشربوهم نشربوهم مليح.
0: حتى ولو رجع.
1: حتى ولو كان يرجع حتى ولو كان الى دي فوميسمون ما نبطلوش برشا انا اولياء الامهات تجي تقول لي زيد انا باش نشربوا انا نشرب انا باش لا نقولها مدام خاطر قد انت ما تعرفش قداش باش يرجع
0: اي
1: دونك لازم يخلي كميه في بدنه تقعد له نتاع الماء هذاك اول حاجه الماء دونك اون لو تري رابيدمون نتفاديو فما عادات عندنا اللي يعطيو خلطات
0: نقولوا مثلا يعطيو الحلبه
1: الحلبه
0: مستحبه
1: اي مستحبه عندها افي اي عندها دايوغ فما ادويه
0: اي
1: فيهم اباز دو فينوغريك اباز دو حلبه
0: تري بيان
1: بي ابار الحلبه عندنا مشكل الجازو
0: اي لي بواسون غازوز
1: لي بواسون غازوز هذيك معضله كبيره معناتها اول شيء فيهم الغاز دونك يزيد يقلق المعده
0: اي
1: وثاني حاجه هما حلوين برشا دونك فيهم برشا سكر دونك يزيد يكثروا من الاسهال
0: بي راهو يحطوا في البواسون غازوز يحطوا فيه نشاء
1: فما برشا عادات
0: اي هذه المتعارف بها
1: اي فما برشا عادات صحيح يحطوا نشاء يحطوا الحقيقة احنا ديما معناتها نتبعوا الحاجات السليمة
0: والسيونتيفيك العلمية
1: العلمية دونك فما ماكلة بيان سور نوصيو يبعدوا عليها الأولياء كيما الغلة ولي جو دو فروي ولي كروديتي معناتها السلايد النايين دونك هذوك الكل نبعدوا عليهم نعطيو بالعكس الماكلة الطايبة الروس
0: نعرفوا
1: الروس به برشا يشد الكرش اول شيء دونك هي معناتها في الماكله نعطيو نجمو نعطيو الياغورت في بلاصه الحليب نوقفوا على حليب وقت الاسهال.
0: نعطيو ياغورت شويه ما هوش برشا بالحليب.
1: لا ياغورت اكاهو خاطر الهضم نتاع الحليب صعيب.
0: أي.
1: وقت اللي صغير يبدا هو ديجا متقلق وعنده مشكل باش يهضم وباش يقبل الماكله، دونك ديما نعطيو الحاجات اللي الهضم نتاعها ساهل وباش تعاونا باش يوقف الكرش. فما الغله الكل نتاع السيف تعرفوها اللي هي تزيد
0: الدلاع البطيخ
1: هذاك الكل نبعدوا عليه. كان نحبوا نعطيو الغله عندنا التفاح.

0: جموش معناتها وإيماتوريتي حتى في السيستم تاع باش يدافعوا على نفسهم ضد الجفاف. هذوكم كيما قلت لك صغير 3 أشهر ديريكت نمشيو بيه نعديو ما نستناوش على خاطر راهو حالته صغير بين وقت ووقت تعكر تري رابيدمون سورتو إذا كان عنده برشا الفريكونس نتاع الإسهال والردين معناتها كبير برشا في ساعة تتعكر حالته معناها يسوفي ساعة ساعة من زمان صغير في ساعة بيبي في ساعة
1: ينجم يتبدل
0: ينجم يتبدل علامات الجفاف يلزم نقولكم عليهم خاطر مهمين برشا
1: أي
0: معناتها سهلين باش الأولياء يفيقوا بهم نشوفوا الصغير يبدأ معناتها عينيه تحوق نشوفوا اللي عند البيبي اللي مازالت الملغيغة متاعه محلولة تولي نعديو يدينا نلقاو غارقة ما عادش الملغيغة تبدأ مستوية تولي غارقة هذيك علامة من علامات الجفاف عند الرضع دونك نحطو نغسلو يدينا بيان سور مليح بالماء والصابون ونحطو صبعنا في وسط فم البيبي ونشوفو باش نشوفو يلندرا لسانو معناتها فيه لا ساليف ومبلول والا بالعكس نلقاوه شايح العلامة الأخرى كيف كيف إن لي مامون نوريهم كلهم العلامات الكل باش يعرفوا نجيو وين كرش الصغير نعملوا هكا كي القرصة صغيرة مش غير ما نوجعوهم نجبدوا البو الجلدة نجبدوها ونشوفوها كاين في ساعة ترجع بطبيعتها راهو لاباس معناتها ليتا ديدغاتاسيون تاع البيبي لاباس عليها اذا كان ريناها مكمشة وما رجعتش لحالتها الطبيعية راهي علامة من علامات الجفاف
1: الشيح
0: حاجة اخرى الكوش نتفقدوا الكوش مع الدياغي التبول باش ينقص خاطر الماء اللي يكون باش يتعدى في الكلى ويمشي في ليزورين بالعكس باش يمشي في الانتستان في المسار ويهبط مع الدسيخ دونك نشوفوا اذا كان في معناتها ابار وقت الدياغي نبدلوا الكوش نلقاو الكوش شايح هذيك علامه من علامات الجفاف
1: باهي
0: دونك ما عادش عنده صغير ماء باش يصفيه في كلويه ويهبط في ليزورين دونك هذوما العلامات وحاجه وقت اللي صغير يتطور يولي فما اكثر خطوره باش يولي ما عادش يقبل الماكله جمله ما عادش يقبل الماء جمله ما عادش يشرب ما عادش ينجم حتى يرضع امه هذيك علامات خطوره كبيره ياسر وان شاء الله الاولياء والامهات ما يصلوش للدرجه هذيك باش يجيبوا لنا صغيراتهم ونتلاو بيها
1: السخانه دكتوره هل تبدا معاها من الاول مع الدياغي ومع الفيروس تبدا من الاول والا تبدا انت وشنو استبقت من نقولوا احنا اسعافات
0: اللي هي ما أفت انتي ونوع الفيروس ولا الجرثومة اللي باش تجي فما انواع فيروسات وجراثيم معناتها يجي معاهم سخانه وفما اللي بلاش سخانه تنجم تجي غاسرون تيغيت ايغو من غير حميه من غير سخانه
1: اي جوستومون تخوف هنا
0: تخوف كي تزيد السخانه على خاطر السخانه تخلي الصغير يزيد يضيع الماء
1: لا فاش تخوف انا باش نقول لك فاش تخوف تخوف كي نحن نمسوا الصغير قوي ما عندوش سخانه نقول الحمد لله دونك الصغير لاباس ومادام ما عندوش سخانه احنا ديما المعدل نتاعنا هي كالسخانه
0: لا ما السخانه حدا ماهيش علامه لا با دي تو دونك معناتها سخانة تجي مع الغاسترو نجم ما تجيش لكن كيف تجي تزيد نحتاجو أكثر
1: تزيد تعطي أكثر خطورة
0: خطورة على خاطر الصغير باش مشي راه يضيع الماء في الإسهال والردين ويزيد يضيع الماء من التمبيراتور بالترانسبيراسيون باش يعرق دونك باش يزيد يضيع الماء أكثر
1: نردو بينا
0: نردو بينا مليح بيان سور
1: دونك حكينا خلينا نحوصل حكينا عن نوريسون كيفاش اللي هو تكون صغير بالكل راهو اضعف باش ينجم يقاوم وحكينا اللي هي تنجم تكون مخطر عليه برشا برشا دونك ماذا بينا ما نبداوش نتفلسفوا حدنا في ديارنا نتجهوا
0: ديريكت للمستشفى الاقرب مستوصف للطبيب الخاص اللي معناتها مستانسين به هذا اهم حاجه فانا قاعده نشوف ساعات سوغ لي ريزو حاجات
1: اي مش نمشيولها هذوك الدكتوره راه مهم جدا انا كل ما تجي لي ميسيون سونتي نحكي نقول راه ثم تاع تيار كبير من المغالطات الصحية العلمية قاعدة تتعدى على فيسبوك وخلطات عجيبة.

0: رهيبة ورهيبة للصغيرات. دونك باش نحكيو في هذه أكيد ما نحب نضحك شوية. أنا قلت قايلة وجيت هكا
1: خليني نضحك. يعيشك
0: سمية. تقول لك راك انت طلبت غنيه وانا باش نحط هيك تو. شكون تحب تهديها؟
1: نهديها للناس اللي نحبهم الكل.
0: اسمها الغنيه
1: على بابي
0: على بابي وعمرين. شكرا سمية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ملحم بركات على بيبي واقف امارين. راي العبيد تقول يا ربي وقتش تشوفوها الكاميرا خلينا نرتاحوا شويه مسخانه ما ميسالش. راهو كل طقس به وكل وقت راهو به، خلينا نتمتعوا به. ليسونسييل في مخنا نقولوا راهو عنا لحظاتنا نعيشوها. هذاك علاش سونتي بلس تكون ديما في موعدها وتكون لكم انتم الاضافه. الافاده والاستفاده هو عنواننا وهو سلوغان تاعنا وشعارنا على الدنيا وما فيها جوال فهم. صديقتي وأنيستي وحبيبتي الدكتورة بثينة الشملي رئيسة قسم طب الأطفال، اليوم حكينا على الجاسترونتيريت عند الصغيرات، حكينا عوامل الاختطار، حكينا كيفاش نجموا الإسعافات الأولية. توا تحب الدكتورة تقول لكم الوقاية ومهمة جدا الوقاية كما قالت الدكتورة. تفضل.
1: الوقاية هي أهم حاجة، وكما نعرفوا الوقاية أهم من العلاج.
0: الوقاية خير من العلاج.
1: خير وأهم كل.
0: كان برنامج قبل الوقاية خير من العلاج وأنا صغيرة.
1: دونك كيفاش باش نتفاديو الجاسترو انتيريت ايغو من الأول قبل ما نوصلوا للمخلفات نتاعها
0: عند الصغيرة،
1: عند الصغيرات وحتى عند الكبار. راهو نظافة، نظافة اليدين مهمة برشا برشا برشا برشا، خاطر العدوى تتنقل على طريق اليدين كي يبداو مش نظاف. عندها إنسان حامل للفيروس وهو مريض ويوكل غيره وما يغسلش يديه، دونك ينقل العدوى لغيره كسوا في البيت ولا خارج البيت. دونك مهم برشا غسل اليدين باش نوقفوا العدوى أول حاجة وباش نتفاديوها. دونك هذه المهم برشا. الأكل زيادة، نظافة الأكل يلزم نغسلوا مليح الغلة، نغسلوا الخضرة خاصة السلايط والحاجات النية، هذوكم كل نركزوا على مليح وهم سيغتوا عند الصغيرات. دونك عندها هذيك عندها جزء من الوقاية. وزيدا ما نخليوش الماكلة لبرا فسخانة هذية، دونك في ساعة اللي تفسد وتعدم ولا تفسد كومبوز وتتكاثر فيها الجراثيم،
0: وخاصة انك الدجاج والذبانة والسلمونيلا هذه اللي
1: تربش بها. وفيت هو الفيروس هو الغوتا فيروس، اكثر فيروس هو اللي يسبب الاسهال عند الاطفال. السلمونيلوز وقت عاد حاجة اخطر برشا. والسلمونيلوز هنا نزيد ما قلتهاش بكريكا، وقت اللي نراو اللي في الاسهال فما دم والا فما خراطه كيما وقت ننظفوا الدوار تبدا فما خراطه، هذيك ما نستنيو الجمله طول نمشيو نعديو، معناتها ما نقعدوش حتى لي نصبر ونهير ونشوفوا، لا لا لا لا في وقتها نجريو
0: نجريو ردوا بالنا في السبيطار.
1: اي اي اي بيان سور، وفما حالات جفاف اللي قدر توصل لا
0: قدر الله
1: لا قدر الله، الحالات خطيره ياسر ومعناتها عواقب مش باهيه.
0: توجور الحياه زاده وهنايا نجموا اون ريسك
1: فما بيبي فما وقت اللي صغيرات يوصلوا سيرتو قبل دي ستاد دو ديزيدراساسيون كبيره ينجموا يفقدوا الحياه قبل، خاصه كي يشيحوا برشا وما جرثوا ما اختيار اي قبل. اما الحمد لله تو الحقيقه
0: الحمد لله
1: ما عادش عندنا الحالات نوصلوا لهالدرجه، خاطر الوعي عام ووعي الاولياء خاصه. دونك كيما قلت لك انتقال العدوى هذيا اون لوت كونتر انتقال العدوى. الريدغاتاسيون نزيد نركز برشا برشا، مش كان الماء الاملاح معناها الملح والسكر نجموا نعملوا بريباراسيون راهو حدنا في الدار بي. معناتها اي ما لحسن توا موجودين برشا ادويه مستحضرات حاضرين باش طبيعيين فيهم كميات الملح والسكر اللازمين، نحلوهم في كميه ماء ونشربوا الصغير على برشا مرات كميات صغيره، من هو ديجا يرد واحنا باش نعطيوه كميه كبيره فما ريسك باش يعمل يرجع. دونك نسيسوه برشا برشا مرات معناتها نشربوه على طول النهار. فما معتقد يقول لك هو كرشو تجري نوقف الماء ولا نوقف الماكله، لا نكملوا نعطيو الماكله الصحيه اللي باش تعاونوا باش يتغذى. يلزم الصغير يتغذى يكمل ياكل الدجاج ولا اللحم طيبين مليح بيان سور، هذيك حاجه لازمه. نعطيوه دويات وبيان سور كي نمشيو للطبيب يعطينا دويات، نطبقوا الوصفه بالكدا مش نلقاو الصغير في نهار تحسن نوقفوا ونقولوا ليس

0: الرضع لا. إذا كانت بيبي يقول على الجمعة ولا خمسة أيام ولا أربعة أيام دوي يلزم صغير ياخذوا، نطبقوها على
1: حذافيرها
0: بحذافيرها
1: ردوا بالنا ما كان نكسة ساعات الصغير يرجع
0: exactly. فما ريسك بشي تنكس مرة أخرى. بالنسبة للرضع نعطي ولي سوليوشن دو ريدغاتاسيون غال هذو ما معناتها الماء اللي فيهم زيد الأملاح والسكر ونزيدوا نكثروا من الرضاعة على خاطر الرضاعة نتاع الأم حليب الأم متكون معناتها معظم فيه الماء وفيه لي سيل مينيرو والكل دونك باش يعاوننا برشا باش صغير ما ينشحش من الماء دونك نكثروا من الرضاعة بالعكس.
1: والحاجة تفرح دكتورة اللي ثم أيامات وثم دي سيمينير تعملوا على الرضاعة رضاعة
0: الطبيعية
1: اللي تول رجعوا تبارك الله
0: الحمد لله
1: للرضاعة الطبيعية برشا
0: الحمد لله الحمد لله حاجة باهية برشا. والصغيرات اللي معناتها ماهمش على صدر أمهم بيان سور نكملوا رضعوهم. فما أنواع من الحليب الاصطناعي اللي هو مجعول باش يوقف الإسهال دونك معناتها في الفترة هذيك حتى كان صغير مسنس بحليب معين الطبيب نتاعو يعطيه الحليب اللي باش يعاونو باش يقفل الإسهال وقتها نتبعوا الوصفة هذيك على مدة فترة الإسهال. وفما الوقاية أبار الغسيليدين والنظافة فما الفاكسان التلقيح وما أدرك ما التلقيح.
1: أنا حضرتك هكا البوس زيدا أنا حبل البوس معناها كنت شدوا الصغيرات زيدا نبدأ بوس بوس
0: صحيح صحيح أي بوس كما قلت سيليدين والبوس هذا كله مش به مش كان الاسهال كل شيء ماذا بينا صغير مش صغيره
1: أي.
0: من البعيد وكا
1: اي وانا بوس يديته بس بتريف
0: وكا خاطر ينجم يحط صغير مش لازم في فمه مش لازم نحبوه من البعيد وكاها ونرمي له بوسه كما انت عملت
1: عيشك
0: دونك فما تلقيح ضد الاسهال دونك ضد الفيروس
1: اي
0: فيروس نتاع دونك روتا فيروس ايوا هو الجاستروانتيريت كما قلنا ناتج على في اغلب الاحيان على الفيروس الروتا فيروس هذا. فما فاكسان ضد الفيروس هذا اللي حبينا يعمل فاكسان للصغير في فتره معناتها وقت اللي صغير رضيع حاجه باهيه برشا على خاطر ماهوش باش يتعرض للحالات هذوما اللي حكينا عليها.
1: يا رب ان شاء الله صغيراتنا كلهم يكونوا لاباس يا ربي.
0: احنا باش ربي يحفظهم الكل.
1: امين يا ربي. باش ننتقلوا من الموضوع موضوع الجاستروانتيريت ننتقلوا لموضوع ضربات الشمس عند الصغيرات لا قدر الله بسم الله عليهم. دونك فصل صغير منير خلينا نقول له اهلا وسهلا منير اسماعيل في الاخراج التقني. دونك نمشيو فصل صغير وراجعين.
2: الجوهرة الموسيقى

0: وسهلا ومرحبا بكم من جديد. الموضوع موضوعنا كان نحكيه قبيلة على الجاسترو انتيريت عند الأطفال والأطفال اللي صغرونين بالكل، نقول نوريسان حتى للأطفال نقولوا 10 سنين. والله هم الأطفال الدكتورة قالت 18 سنة مزي
1: أي 16 سنة أي
0: 16
1: أي. من جي 1 حتى لسيزان
0: أي هذيك هي الديفينيسيون. والله يكبروا ساعات والله يحكيوا معايا ديزون قول لنا وين
1: ما شاء الله عليهم يسون تخي ماتور
0: ما شاء الله. هاي دونك سيدتي الدكتورة اليوم نحكي مع دكتورة بثينة شملي رئيسة قسم طب الأطفال. حكينا قبيلة على الجاسترونتيريت، حكينا على الوقاية، حكينا على المشاكل زادة متاحة لولانين، وحكينا الإسعافات الأولية. طيب ننتقلوا إلى ضربات الشمس. أكدت عليها قلت لي ليلي لو موجودة توا ضربات الشمس عند الصغيرات نشوفوا شنية ضربات الشمس على متى، ثم الإسعافات الأولية ثم الوقاية في 7 دقائق.
1: جستمون علاش اقترحت عليك الموضوع نتاع ضربة الشمس؟ خاطر احنا توا في الصيف وفي سخانة كبيرة برشا، والناس تمشي تعوم والصغيرات هاي تفرهدوا في البحر ويخرجوهم زيدا يلعبوا والكل في ساعات أوقات مش ملائمة. دونك وساعات ما يبدوش واعيين الأولياء بالخطورة معناتها نتاع التعرض للشمس في الشمس القوية وفي أوقات معناتها معينة من النهار. دونك حبيت نحكي على الموضوع هذا خاطر نحس اللي فما برشا أولياء مازالوا مش واعيين بالموضوع هذا.
0: تم خلط
1: اي المينيميز الموضوع معناتها بالنسبة ليهم ما يجيش لبالهم.
0: صحيح.
1: اي ضربه الشمس فات هي لو فات اللي الصغير يتعرض لحراره كبيره بطريقه معناتها ديريكت، معناتها يتعرض ديريكت للشمس، يقعد مده طويله في حراره الشمس هذه نتاع 40 50 درجه من غير ما الوالدين يفيقوا به، معناتها لا يتفقدوه لا يشربوه لا يقيسوا له سخانته. يبدا كسسوا في الشط معناتها يمشيوا يعوموا يعديوا نهار في البحر ويمشيوا في اوقات قلت لك غير ملائمه، سيرتو معناتها في اللابوجي نتاع الشمس بين ال11 نص النهار وال4 نتاع العشيه هو اخيب وقت نجموا نهزوا فيه صغيراتنا للبحر. دونك باش واحد صحيح فرد صغيرات ويعومهم البحر باهي ودواء واللي تحب انت، اما لازم نعرفوا نختاروا الوقت الصحيح اللي باش نهزوا فيه صغيراتنا. وزيد لازم نعرفوا كيفاش نحميوهم. الصغير مازال كيما قلت لك ما عندوش الكاباسيتي باش ولا ماتوريتي باش يقاوم بدنه معناتها صغير برشا ومتكون فيه برشا ماء. دونك اذا كان باش يتعرض للحراره قويه وشمس مده طويله باش تصير علامات نتاع جفاف. نرجعوا للجفاف اللي حكينا عليه قبيله. دونك نفس الشيء باش يعرق باش ينشح من الماء باش يبدا يلعب على الشط ويجري ويلعب بالكوره والكل. دونك يزيد يعرق اكثر، دونك ليزي سخانه من الشمس وليزي الجري واللعب هذيك ليزيفور هذوك يخليوه يسخن ويضيع الماء ويعرق. دونك دوبلومون معناتها تولي الجفاف والسخانه. يبدا حتى لو فات اللي يبدا في الماء راهو الصغير ماهوش معناتها بعيد على خطر كيف ضربه الشمس، بالعكس وقت اللي يبدا صغير يعوم بالساعه هو قاعد في البحر من غير وقايه لا شابو لا مرايات لا توا فما موجود كلي مايو اللي يتلبسوا ويغطيوا التورس كامل معناتها حاجه باهيه. دونك تلقى صغير لابس جوست ان بوتي مايو صغير هكايا وبدنه كل عريان، دونك باش ياخذ الشمس حتى هو في البحر. علاش؟ خاطر الشمس كي تضرب على الماء فما ريفليكسيون وتزيد دونك ياخذ ضربة الشمس. وضربة الشمس راهي ماهيش الكوت سولاي اللي نعرفوه هكايا، لا ضربة الشمس هي ماهيش معناتها الكونسير جوست جزء برك من الجسم، بالعكس تهم الجسم كامل معناتها الراس والوجه والبدن والاطراف. صغير باش ياخذ السخانه الحراره على بدنه الكل. دونك باش يبدا كيما قلت لك يبدا يعوم برشا يطول في العومين يقعد برشا في الشمس. دونك ياخذ السخانه حتى لين دونك يعرق مش شيرتين كما قلت تطلع سخانة البدن نتاعو، ومن شيرة يضيع الماء على طريق العرق ويزيد كي يبدا كما قلت لك يجري والكل دونك يزيد
0: اكثر به. شنو تعمل هي اسم الله عليهم الصغيرات يا ربي هي ضربه الشمس شنو تعمل في في راس الصغير اسم الله عليكم يا ربي كلها
1: اكزاكتومون كما قلت لك السخانه نتاع الصغير باش تطلع
0: اي
1: دونك تولي سخانه في بدنه تطلع
0: اي
1: وراسو بيان سور هو لو بلوز اكسبوزي
0: وي
1: معناتها من بدنه وزيد من الشمس من الشمس من فوق راسو دونك ينجم تعمل تخلف علامات نتاع الصغير يولي وجهه يحمر برشا ومن بعد راسه يولي يوجع ومن بعد يولي يفشل ومن بعد يولي حتى ليتا دو كونسيونس نتاعو تتحكر معناتها يولي صغير مرخي يولي فاشل يولي يوصل حتى يغيب على الوعي معناتها قريب يغيب ولا حتى يغيب على الوعي دونك هذه المخلفات على الراس نتاعو سور لو بلان نورولوجيك الصغير معناتها تخلف له ضربه الشمس هذه حاجه معناتها صعيبه
0: دقيقه وخاف
1: لازمنا نردوا بالنا
0: هل تخلف الميناجيت ولا لا؟
1: لا
0: الحمد لله
1: الميناجيت حاجة أخرى
0: فعلا هذا سؤال خاطر جاني تورا
1: أما ينجم باغ كوانسيدونس يجيو الحالتين في الوقت
0: بسم الله عليهم هما صعيبة
1: شفت حالات صغيرات ينجموا يعملوا أو ميم تون هما تلقاهم عملوا لانسولاسيون
0: و
1: أو ميم تون يفون أون ميناجيت دونك وقتها يزيد أكثر وأكثر
0: دونك لانسولاسيون بلوس ميناجيت ألوغ لا نردوا بينا
1: بون سي أون كوانسيدونس اما سي با اما تصير لانسولاسيون ماهوش سبب اما تنجم تصير لا كوانسيدونس هذه
0: داكوغ دونك بلطف على صغيراتنا الكل مادامك موجوده انت وزملائك كلهم لي ميدسان لي كونفرير نقولوا
1: وي لي كونفرير لي كونسور
0: لي كونسور
1: لي كونسور اي لي كونفرير
0: بور اتر بور اتر جوست دون لي نورم دون لي نورم داكوغ
1: اكزاكتومون
0: اون ابران توجور
1: دونك كيفاش الوقايه
0: عندك دكتوره دقيقتين في الوقايه
1: دقيقتين باش نقول اهم حاجه هي الوقايه صغيراتنا لبسوهم الشابو ونحطوا لهم مرايه شمس نحطوا لهم ليكرون سولير راهو ليكرون ما يحميش من الانسولاسيون يحمي من لي غيون الترا فيولي نتاع الشمس اما ما يحميش من ضربه الشمس حاجتين مختلفين نشربوهم الماء ديما نتفقدوا صغيرات نشربوهم الماء ديما ديما مطالهم على الشط نتفاداو كيما قلت لك الاوقات نتاع لابوجي نتاع السخانه نتاع الشمس من 11 الاول حتى للاربعة نتاع العشيه هذيك نبعدوا عليهم يا ما صباح بكري يا اما من بعد الاربعة نلبسوهم حوايجهم ما نخليوهمش في الرمل يلعبوا ننسيوهم نحطوهم تحت الباراسول ديما نتفقدوهم ولي بيبي زيدا فما نراهم هنا يحطوهم في بوسيت ويرميو عليهم اندغا ويبداو متهنين حتى تحت
0: الباراسول
1: راهو خطر بالعكس وقت اللي احنا نغطيو بك الدغا نسكروا عليهم الهواء ما عادش يجيهم الهواء لا نسمع وتولي عباره على افي دو سير معناها عباره تحت سير صغير البوسيت نيلون وتغطيه يولي في سير يولي يغلي بكل وينشح من الماء ويسخن برشا
0: دونك
1: بالعكس معناتها نهويوهم شربوهم الماء نبردوهم نصبوا لهم الماء على وجوههم وعلى اطرافهم ونحميوهم كما قلت لك بالليكران وباللي شابو وربي يستر صغيراتنا الكل وعائلتنا التونسيه الكل يا رب.
0: احسن ما ختمت دكتوره بثينه شملي رئيس قسم طب الاطفال تحيه ليك تحيه لكل نعودوها قبل ما نقولوا كونفرير لي كونسور
1: لي كونسور
0: كونسور اي كونفرير ربي يفضلكم الكل مادام تونس فيها طاقاتنا الصحيه هذه الكل ان شاء الله ديما ما نخافوش عليها ربي يبارك لكم الكل ميرسي بوكو
1: امين ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي الجوهره اف ام ميرسي المستمعين ومستمعات الكل
0: نورتنا جميلتي نورتنا دونك خليني نقول لكم انا زاد تنجموا ترجعوا تشوفوا على صفحتنا الرسميه ولا جوهره اف ام لايف كيف كيف انستغرام تنجموا تلقاو الاكتواليتي الكل تلقاو لي فيديو كل زاد اللي تعداو توا خليك نقول لكم انا احلى بغينا شكرا لكم الناس الكل كنتوا في الاستماع وتفاعلتوا معنا الله غالب ما خلطناش باش نجموا ناخذوا تليفونات منير اسماعيل شكرا ليك انت سمية صغير في الاخراج

0: يعطيك الصحة، نخلي أنا مكاني الأشرف بن عبد السلام، سينو تلقاوني في ليلة البيا نهار السبت بتسعة العشرة. باي باي. جوهرة
1: بوبليسيتي. الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى لستة شؤوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
2: يلا جو
3: سيف السنة حافلة كادوات،
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كادوات أخرين.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كادوات. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
1: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي لا ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
2: جوهرة FM.
5: Publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
7: مرحبا بكم. مشاهدة طريق الجهوية رقم 86 على مستوى عمادة تبريكات العرقوب بمعتمدية القيروان الجنوبية اليوم حادث مرور أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة. وتفيد المعطيات الأولية بأن الحادثة نجم عن اصطدام سيارة أجرة من نوع لواج كانت تؤمن سفرة من تونس اتجاه سيدي بوزيدة بشاحنة تهريب، بعد أن عمدت الشاحنة إلى قطع طريق أمام اللواج، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل المصابين إلى وحدة الغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان، حيث يتلقون الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد ملابسات الحادث مع فتح محضر في الغرض لمزيد البحث والتحقيق وفق ما فاد به مراسل جورا فام بالجهة. منظم في تونس من 3 إلى 7 سبتمبر القادم الدورة السادسة للملتقى الدولي للفنون الذي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. هذا تنظم فعاليات الملتقى بعدد من الفضاءات الثقافية بكل من سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين وأكاديميين ومثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي والفني من تونس وخارجها. ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم معارض دولية للفنون التشكيلية ورشات الإبداع والتكوين وإقامات فنية إلى جانب ندوات علمية وموائد مستديرة وعروض فنية وثقافية، إضافة إلى فضاءات للتشبيك وبناء الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات والمنظمات الدولية. ختاما، شن الطيران والاحتلال غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM. موجة.
8: برعاية

رحلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

سخونة مش مش نقعد نفرز سخونة وانا مهبول غير يحرز كان عاتي ربي راني في البهاماس ناكل في الاناناس غرقت نقى روحي في الفافيلاس.

0: جوهرة.
1: Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: ماذا؟ ماذا الحكاية من أولها؟

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده.

0: City Watch, la maison des montres originale. موجة على الموجة. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. أدى اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية القيروان، تفقد خلالها عدد من الهيكل الاجتماعية والصناديق الوطنية، وطلع على تقدم عدد من المشاريع قبل أن يختتم زيارته بالإشراف على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثالث، حسب ما نقله مراسل جوهر أفهم بالجهة. ينتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 أوت الحالي ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المنظمة أشارت في بلاغ لها إلى أن هذه البادرة تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، وستفتتح هذه الفعالية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، تأكيدا على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وفي لبنان، عبرت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما اعتبرته استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته، ودعت السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط في الحقوق والسيادة حسب تعبيرها. تابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: جوهر FM.

ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: الشرقية على جوهر اف ام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا يتلقى معكم انت وحتى لسبعة متاع العشية. نسلم عليكم بما كنتوا في المتابعة ديما على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. نقول لكم اللي الرونديفو تكون فيه مواعيد ثقافية، مواعيد المهرجانات، المتابعات، عودة على أهم السهرات، هذا كل ديما مع ليكيب الكل. خلينا نبداو بسيمونير إسماعيل، نقول له أهلا وسهلا مرحبا سيمونير في الإخراج، ينورنا كالعادة. سلموا على ياسمين في الديجيتال وعلى جوهر فيم تي في، هي اللي عندك القرص هذاك تنزل باش تخلينا اونير. دونك نقولوا لها اهلا وسهلا مرحبا يا ياسمين. نسلموا كالعاده على مستمعاتنا ومستمعينا. جميل بقديده في التنسيق العام هو اللي بعد شويه باش يكلمكم ويقول لكم الو راكم ربحتوا معنا لي تيكي، خاطر عندنا دي تيكي للربح. ومن قدام ميكرو جوهر فيم وكاميرا الدنيا وما فيها هبه لوسيف وامين الميلادي في الاعداد والتقديم. امين اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك هبه من جديد، عوده ميمونه بعد غياب بيوم.
1: عوده يوم يا امين، عوده ميمون. حسيتي
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله حايش ربي يبارك. ما عادش تاكلوا الحاجه البارده، ما عادش تاكلوا
2: بارده
1: وهي حاجه
2: فون البارده شنو ومنين خذيتها؟
1: تو نكلم 10 من عبد السلام
2: وتوقع. يلا يبارك. يلا عوده من جديد، احنا رافقكم كيما العاده ان شاء الله حتى للسبعة متاع العشية.
1: يلا خلينا نبداو بالموسيقى، ريتم الموسيقى يكون صيفي بامتياز مع واحد من الاسماء اللي قاعد يدور في المهرجانات التونسيه. نحكيو على ايهاب توفيق، سهرات وجمهور يكون حافظ اغانيه بيان سور اللي ترجعنا للزمن الجميل، وهو يقعد ما بين الزمن الجديد الجميل والجديد زاد لانه متجدد في اغانيه في اللوك نتاعو مع جمهوره يكون حاضر في البلاي ستيشن نتاعنا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بايلا

0: تلقى على موجاتنا. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. هذه بايلة والغندبو حتى للسبعة. نحكيو مهرجانات عروض تونسية كانت أو عربية، ذيك علاش جولتنا باش نسافروا من خلالها لسهرات وهكا تظاهرات لأسماء انتم تبعوها في تونس وإلا خارج تونس. صحيح سنام أسماء عربية ما كانتش موجودة بالأعداد الكبيرة، ولكن يبدو أنه شهر سبتمبر يحمل أسماء عربية كما باهي سلطان، كما نانسي عجرم، كما آدم وغيرها من الأسماء اللي باش تأثر كما قلنا سهرات خاصة على مسرح كارتاج بيان سور. دونك احنا خنشوفوا الستاغ اللي تبعوهم ونشوفوا هكا السهرات العربية توتسويت في بايلة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: بايلة
0: بايلة
2: نحكيو على تونس، نحكيو على جدة المهرجانات العربية. الدورة 34 مهرجان الموسيقى العربية، تحضيرات متواصلة من إدارة المهرجان، وضع اللمسات الأخيرة خاصة على قائمة المشاركين والتركيز على برنامج يجمع بين نجوم الطرب والأصوات اللي تتوافق مع هوية المهرجان. واضح يظهر لي هيبل هنا إدارة مهرجان فاهمة في شنو قاعدة تعمل. وخلينا نتعرف على هالأسماء هذه، مثلا أبرز الترشيحات نحكيو لنا تبيع على مهرجان عريق جدا الأسماء البارزة: مدحت صالح، علي الحجار، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، مروناجي، الموسيقار عمر خيرت، ومجموعة من المواهب الشابة اللي تقدم لون غنائي يناسب طبيعة الحدث والمهرجان هذا. كيف في إدارة المهرجان تدر زادة إمكانية ضم مجموعة من نجوم الأخرين كما تامر عاشور، أحمد سعد، بها سلطان، في حال توافقت مشاركتهم مع رؤية المهرجان الفنية. دونك لهنا ما نحطوش أسامي فقط مطلوبة أو ناجحة، لا، اليوم عندنا مهرجان اللي عنده هوية، دونك مطالبين الفنانين كيفاش قولها يعني
0: يتلائموا مع المهرجان،
2: يتلائموا مع هوية المهرجان هذا. هذه حاجة باهية اليوم، خطر أنا علاش حكيت على الخبر هذا بالذات، وكأنه اليوم مهرجاتنا التونسية فقط تجيب فنانين تملأ السهرات وتخلق برنامج بدون هوية أبار الأسامي، كما مهرجانات أو مهرجان مثلا الفن الشعبي تجيب في فنانين شعبيين، مهرجان الراب يجيبوا فيه دي رابور، بقية المهرجانات هي فقط مهرجانات صيفية.

0: شكون طارق العربي طرقان؟ بتتر الأكثرية جيل نتاعنا بحكم نحكيه على أصوات وصوت اللي كان وراء شارات مسلسلات الرسوم المتحركة، منها محقق كونان، كابتن ماجد، ريمي، داي الشجاع وغيرها من الأعمال نتاع الصغيرات اللي زاد كيف كيف فرق بين قبل وبين تو. قبل كانت تغرس فينا بتتر هكا شوية المبادئ النبيلة، يعني القيم السامية، وتبني جيل. في نفس الوقت الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم والفرقة متاعو بجمهور مسرح سيدي درويش أوبرا الإسكندرية كانوا قدموا برنامج زاد ثري من روائع الفن والموسيقى العربية.
1: دونك طرقان بيان سور كيجي كبار وصغار
0: يغنيو
1: بيان سور، خاطر الكبار يقول لك نسترجع الزمن الجميل، والصغيرات زاد يعيشوا على وقع هكا أجواء، يمكن توا تغيرت الألعاب وتغير الفكر شوية، ولكن ديما تقعد عنا النوستالجي اللي يغرسوها الكبار في الصغيرات متاعنا. دونك ما نعرفش أنت
0: هو كيف لا ما حضرتش الحق ما حضرتش حضرت في بعض الفضاءات، شفت دي باند متاع شباب يقدموا ويأديوا في الأغاني متاع الكرتون. طارق عربي طرقان يعني في مناسبات سابقة كان تبعهم قضائيا هالمجموعات هذوما، بحكم أنه ما عندهمش الحق أنهم يأديوا الأغاني متاعوا لهدف ربحي وهدف مادي، وخاصة في إطار حتى المهرجانات. صوف كل مهرجانات قادة الصلع يعني في هالمجموعات هذه بدون حسيب أو رقيب، وكأنه يعني ما فماش حقوق تأليف وحقوق موسيقية بصفة عامة وفنية كسوة مادية أو معنوية للناس اللي وراء هالأعمال هذه واللي تملكها، وانت ما عندكش الحق تبني أعمال دخل منها فلوس، دونك ما عندكش أي موافقة أو أي قرار يسمح لك بأداء هالأغاني.
1: هو يمكن الكونسيبت نتاع
0: الكونسيبت هو جاب
1: أما إني باش نأدي غناية مثلا نتاع كرتون أنا تعودت به، والله ما تجيش تمنعني أنا مثلا غناية تريمي نحب نغنيها أنا في سهرة، معناها باش تقاضيني خاطر أنا أما لا. الفكرة ككل ما تنجمش تسرق فكرة
0: أي أنت كيف تعمل كوبي كولي، كي تعمل كوبي كولي نفس الحدث، تغني الأغاني نتاعو وباش تهرب شوية تغني أغاني متاع كرتون أخرين، ما عملنا حتى شيء. اليوم أنا أحكي وزاد على عديد السهرة معروفة لفنان معروف للجمهور يغني معه،
1: اللي هو كونسيبت صحيح
0: كونسيبت. اليوم أنا ألقى فما برشا ناس يغنيوا فيه، أوكي يعني ربعين الجميع
1: نعرفوا نحن الكونسيبت من عند شكون بدا وكيفاش بدا، واليوم الناس الكل ولات
0: انا اللي نعرفه ما عند بوتشار المغربي، دونك مانيش عارف اسكو فما فنانين اخرين اداوها قبل ولا لا.
1: صحيح خلينا نذكروا انه هيئه مهرجان صفاقس الدولي كانت اعلنت البارح عن الغاء عرض الفن المغربي بوتشار اللي كان مبرمج نهار السبت 8/2026 ضمن فعاليه الدوره 46 للمهرجان، وهذا يندرج ضمن سياق لي كونسيبت هذوما اللي يمكن تكون فيهم رؤيه فنيه جديده. اوضحت هيئه المهرجان انه الالغاء جاء لاسباب خارجه عن ارادتها ولا يمت بصله للجوانب التنظيميه او الفنيه، واضافت انه القرار فرضته ظروف خارجه عن نطاق مسؤوليتها رغم استيفاء لجميع الترتيبات واتخاذها لكافه الاجراءات اللازمه لضمان اقامه العرض في افضل الظروف، وتوجهت الهيئه باعتذارها للجمهور عما قد ينجر عنه الغاذية من ازعاج، واشرت انه استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس، هذايا كما قلنا اللي برشا يمكن اليوم الكونسيبت هذايا برشا مستحسنين وقاعدين يمكن يقبلوا عليه في المهرجانات، واليوم نشوفوا شبيه الكونسيبت نتاع الفنانه بوتشار بوتشار اللي قاعد يعاود في الاغاني والجمهور هو اللي يغني والجمهور هو اللي يردد، ويبدو انه في بنزرت باش يكون العرض نتاعو هكا ولا
0: معناها فما
1: عرض في بنزرت، هو أول عروض كانت في مهرجان كارتاج، هل باش يكون خارج سهرات مهرجان كارتاج وعلى مسرح كارتاج وإلى ليها، والأسماء قاعدين نكتشفوا فيها تباعا. دو كما قلنا باش يكون بهي سلطان، باش تكون نانسي عجرم، باش يكون آدم، فما أسماء أخرى قاعدين نقراو، هيفا وهبي كيف أنه في شهر سبتمبر بعد دورة 60 لمهرجان كارتاج باش تكون فما سهرات خارج المهرجان على مسرح كارتاج. دونك
0: هو 8 أوت كان برمج في 9 أوت في بنزرت. دونك هيئة المهرجان تاع بنزرت ما أعلنت على حد شيء، تنشوفوا الإشكال هل هو مع الفنان أو مع الفنان ومهرجان معين. من الوقت تنتعرف على المسجدات
1: خبيا، وحنا أكيد تلقوا معنا كل البلاغات، السهرات، المواعيد، الريتم الصيفي اللي رافقكم حتى للسبعة ديما على موجة جوهر اف ام وجوهر اف ام تي فيا.
2: بايلا
1: بايلا

0: عليه عليه على جوهر اف ام. مازلنا مواصلين معكم بالموسيقى بالمتابعات وبطبيعه الحال حتى للسبعه متاع العشيه.
1: بيسير عن الربح هكا ولا؟
0: عن الربح عن التذاكر اللي تنجم تكون من نصيب واحد من المتابعين. دونك زوز فايزين ان شاء الله باش يكونوا معنا اليوم، الفرصه ليهم باش يربحوا تذاكر سهره الليله في طار مهرجان سوسه الدولي. عرض الزرده تعود بقياده عبد الكريم الباستي وخالد السنوسي. دونك زوز اشخاص باش يربحوا كل واحد منهم زوز تذاكر. المشاركه سهله برشا كيما العاده، اس ام اس في حرف جي كيما جوهر اف ام على 85 990.
1: دونك احنا بدينا هكا الميكرو، شنو الاغنيه هي علي فما هكا جو صيف يا باش نخدموا بتوا ساعتنا الاولى بهيلا هوبا. اي نعم، هذه الاغنيه والفيديو كليب اللي يلقوا حمزه الفضلاوي الصوت الجميل اليوم يعطينا فيديو كليب. الحقيقه راهو فيه الروح الشبابيه، الاجواء الصيفيه، نلقاو فيه لي كولور، نلقاو فيه هكا كلامنا الشبابي اليومي. دونك نلقاو موسيقى البوب المغاربي والايقاعات الالكترونيه الحديثه. حمزه الفضلاوي اللي من اجد اعماله كما قلنا الفيديو كليب هذايا هيلا هوبا من كلمات والحان عبد الرحيم قريشي واخراج دونك المساوي، دونك محمد المساوي اللي اخرج الفيديو كليب برؤيه موسيقيه بصريه باش نلقاو فيها كما قلنا اجواء الحياه، الاحتفاء بالحياه في ابسط تفاصيلها وتجلياتها. دونك هات نتفرجوا على الكليب ديما على موجه جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في اللي تدعم الفنان التونسي والكليبات التونسيه والريتم بتاعنا التونسي حمزه الفضلاوي. دونك على موجه الدنيا وما فيها كما قلنا تنجموا تتبعوا الكليب وتيونا رايكم في هيلا هوبا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما اتغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عتر الجريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتلق. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تلف ميكس بقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعود تكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عاوز ولما عاوز بعيد واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله تقوم من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيدا فيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: مرحبا بكم. أطلقت اليوم الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى المتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وشارك في ورشة إطلاق المشروع بالعاصمة ممثلون عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الإفريقي للتنمية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجلس البنكي والمالي والشركة التونسية للضمان، إضافة إلى مؤسسات مالية وممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكاتب دراسات والشركات المختصة في مجال الطاقة الشمسية وعدد من الشركاء الفنيين والمؤسساتيين. الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة نافع البكاري أكد أن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء 12 أوت الحالي بتونس العاصمة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. هذه الأمسية إلى توسيع شبكة العلاقات المهنية وخلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشركات. ختاما، أكد المكلف بتسيير إدارة العمل السدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أن مشروع سد دونيس بولاية بنزرتة سيدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصريحة للشراب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وسفاقس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: جوهرة جيت سيت.
0: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. وعدكم في سهرية 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباصي وخالد السنسي. موعدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029، عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي.

0: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جانجول.
1: انت حيالة علش ما حسبتيناش سوي.
0: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: كل جونية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. إذن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريدها طيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على طول وقلت لها إلا إنها
0: شعرت مرهوبة فتغششت على طول. تباع تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ان تندنس.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. اليوم باش نمشيو لشركة سناب واللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا برشا تفاصيل على المرايات الجديدة نتاعها للواقع المعزز واللي سماتها سبيكس، وهذا خلال حدث باش يكون نهار 16 سبتمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في خطط الشركة لدخول سوق النظارات الخاصة بالواقع المعزز واللي نلقاها موجهة عامة الناس. تأكد الشركة اللي كونوا الحدث باش يشهد أول استعراض متعمق لإمكانيات المرايات هذوما، وين باش يقدم الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل شرحا لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي باش يعاون المستخدمين على إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الناس الآخرين والإبداع والتعلم والاستمتاع بتجارب ترفيهية مع الحفاظ على التفاعل الطبيعي مع ما هو محيط بنا. تجي نظارات سبيكس بسوم يكون غالي شوية 2195 دولار أمريكي، الشيء اللي يحطها ضمن الفئة مرتفعة الثمن في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. باش نلقاو زوز أنواع 47 ملليمتر و 52 ملليمتر، نلقاو باتري تنجم تدوم حتى الأربع سوايع من الاستخدام المختلط، نلقاو النافيغاتور انتجري، نلقاو مساعد ذكي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أوبن أي آي وجوجل، إلى جانب مئات ليز أبليكاسيون الخاصين بالواقع المعزز أو ما تعرفه الشركة باسم العدسات واللي تشمل ألعاب تجارب تفاعلية وغيرها. بالنسبة للمرايات هذوما سبيكس يعتمدوا على دو بروسيسور من كوالكوم سناب دراجون، واحد منهم يتلهى بمعالجة تقنية رؤية الكمبيوتر والثاني بتشغيل تطبيقات الواقع المعزز. دونك نستنى شوية شهر جاي بالطبيعة ونعرفوا بالضبط التفاصيل الخاصة بالمرايات الجدد هذوما سبيكس من عند شركة سناب. هذا شو اللي عندنا اليوم، قدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
4: Tendance.
3: Baila.

0: 25 دقيقة على وجهتنا. السلام عليكم وين ما كنتوا في المتابعة، هذه بايلة والغونديفو حتى للسبعة. انتم تتسائلوا وين السهرية وين نمشي، واحنا نعطيكم أبرز العروض والسهرات بالنسبة لليوم الخميس 6 أوت. وتويتا وين نمشي؟ آي سيدي باش تحب باي نبداو بمهرجان كارتاج، الحمامات، بنزارت. خلينا نبداو بكارتاج. وين نمشيو يا امين؟ نمشيو لكارتاج باش نلقاو سهره ترابيه تجمع بين الفنانه السوريه ميدا الحناوي والفنان محمد خيري ابارتير من 10 امتاع الليل. نمشيو لمهرجان الحمامات الدولي مسرح علاء وطلق، اليوم سهريه باش تكون غنائيه للفنان اللبناني من الحمزين. نمشيو زاد المهرجان بنزارت الدولي، المسرح الصيفي ببنزارت عرض موسيقي صوفي وشعبي، زياره لسامي لجمي امام شبابيك مغلقه. دونك نحكي على سولد اوت، وقال لي منير كالعاده، اي نعم كالعاده. دونك الزياره تكون سولد اوت في اغلب المهرجانات، وهذا ان دل على شيء الا على نجاح العرض وحب الجمهور لعرض الزياره. سينو نمشي وزيد المهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونيه، نحكيوا على عرض الموسيقى السينمائيه هوليود. دونك ابارتير من 10 تاع الليل، مهرجان صفاقس الدولي مسرح سيدي منصور عرض الموسيقى والموسيقى والمايسترو مرشد دابولي ابارتير من 10 تاع الليل. نمشي وزيد لمهرجان تبرقه الدولي مسرح طلق بتبرقة سهرة تبرقة تغني جمال. اليوم نحكيه على عرض الفنان جنجون في الملعب البلدي بجمال أبارتين من العشرة متاع الليل. دونك بعد نجاح سهرة النور دو، اليوم عرض آخر للراب مع جنجون. سينو نختمو بسوسة عرض لزردة تعود، واللي من خلالها زادت نجمو تربحوا ليتيكي. وخلينا نذكروهم كيفاش نجمو يربحوا ليتيكي مين.
1: تبيعة سهلة العملية، SMS في حرف جي على 85990، زوز أشخاص كل واحد باش يربح زوز تذكر لحضور هالحفلة هذه وسهرة ليلة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي. فما مسرحية زادة بسيلي جعفر القاسمي باش تكون اليوم حاضرة
0: في
1: المكنين، مسرح علاء وطلق بالمكنين، وإن شاء الله نرجع لأجواء السهرة هذه. وشنو يستنى الجمهور مع جعفر القاسمي شخصيا في ساعتنا الجاية؟
0: بيان سور احنا باش يكون حاضر معنا ان شاء الله جعفر القاسمي في ساعتنا الجايه. ما خليكم مع من الحمزين كما قلنا باش يكون في اطار مهرجان الحمامات الدولي، اليوم عرض وسهره غنائيه للفنان اللبناني من الحمزين. هو يقول لكم توت سويت البدء، واحنا نقول لكم خليكم معنا.

0: 45 دقيقة على موجاتنا، تحية لكم وين ما كنتوا في المتابعة، تحية للي خرجوا توا يقول لك وقيت توكا عطيتونا البرمجة، دونك لهذا نظم أموره عارف روحه وين السهرية وين البروجرام. أما أكيد كي نعرفوا البروجرام نزيدوا نطمنوا زاد على الوضع الجوي، ونعرفوا أنه الطقس اليوم في الليل كيف باش يكون، دونك نحكيوا على ريح شمالية غربية بالشمال وقطاع شرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. نحكيوا على بحر شديد الاضطراب بخليج قابس مضطرب بقية السواحل، والحرارة ليلا بين 25 و 30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. ويبدو أنه الطقس يعني بشوية بشوية ماشي للانفراج، يعني كانت سيما اللي تعمل 66 كيف، هذا اللي قال واللي صرح به الخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة.
1: طبعا هذا اللي حكى عليه صباح، دونك انتهى فترة الحر اليوم باستثناء بعض المناطق، دونك حسب ما نفهم ان شاء الله الايامات اللي جايين متفرهدين شويه.
0: ان شاء الله دونك تكون ايامات هكا فيها اكن سيما اللي تعمل 66 كيف. بيان سور نحكيو، مانيش نحكيو على موجه حر، نحكيو على درجه حراره عاديه في صيفيه يبدو انها كبست علينا من الاول، لكن ان شاء الله الايامات الجايه تكون صيفيه اللي تعودنا بها، ولو انه بعض الخبراء والمختصين يقول لك جاينا خريف وشتاء. دونك ان شاء الله البلديات تقوم بالواجب اليوم ونبداو باستراتيجيه ما تخليناش نقولوا حصي لما في الصدور، دونك ونشوفوا مشاهد يعني متاع كياسات مزرقة ومور الحقيقة تنم انه ما فماش هكا خطة عمل واضحة واستباقية. دونك ان شاء الله الخدمة تبدأ من توا، مش نستمتعوا فقط بالبحر لكن تكون عنا كما قلنا بعد نظر هكا للفترة الجاية، سورتو انه ناخذوا بعين الاعتبار كل التصريحات للخبراء والمختصين اللي يهتموا بالمناخ والتغيرات المناخية. دونك كما قلنا احنا اكيد التصريحات هذه تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net، ومتابعتنا ديما للاخبار تكون على مدار الساعه اخبار ورياضه. ان شاء الله باش تلقاوها بعد شويه موعد رياضي يكون مع الستة بيان سور مع قسم الرياضه اللي يعطيكم اخر التحيينات. معنا موسيقى وضيوف ان شاء الله يستناكم في ساعتنا الثالثه، جعفر القاسمي جعفور وبسي اللي عملت هكا جوله في المهرجانات التونسيه، نحكيوا على المناسير، نحكيوا على مهرجان الفيده الصيفي ومهرجان المكنين اللي بشي يحل هكا ركب هالمسرحية إن شاء الله للجمهور، ويكون الليلة في المهرجان. دونك تحضيرات وأجواء خاصة تكتشفوها إن شاء الله بعد شوية مع جعفور جعفر القاسمي، والمسرحية اللي لقات استحسان صحفيين وإعلاميين اللي كانوا حاضرين في مختلف المهرجانات اللي تم عرض فيها المسرحية. ما أكيد امشيوا تفرجوا اتمتعوا بالعروض والسهرات اللي نذكركم بها في كل مرة في بايلة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: Baila.
0: Baila.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بقرعة المسابقات الإفريقية في موسمها جديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الأول، يدخل مباشرة للدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين السويحلي الليبي ومثل الزنجبار. الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. النادي الإفريقي في نفس المسابقة لكن يبدأ من الدور التمهيدي الأول، يواجه جوليبال مالي. الذهاب في تونس بين 4 و6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11 و13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين مازامبي الكونغولي وميديا مالغامي. قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق شوبينغ ستارز النيجيري في صورة التأهل. تأهل الدور التمهيدي الثاني سي اس اس يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس سيراليوني. ترجي جرجيس في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، يواجه في الدور التمهيدي الأول الديم بيرز السنغالي في صورة التأهل. يواجه المتأهل بين اف سي من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. كما قلت مقابلات الذهاب بين 4 و6 سبتمبر والإياب بين 11 و13 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام بورقيبة، يواجه اليوم الأولمبي البيجي في عين درها مباراة دار دون حضور جمهور، وانتهت في اللحظات هذه بالتعادل 0-0. ولهو نعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في مواجهة الأولمبي البيجي. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية: رائد الجزاح في حراسة المرمى مع حسام دكدوك، محمد أحسن، صفوان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، محمد سانجاري، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي وصانداي ميدوي. لجنة طب النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزة والبالغة قيمته 300,000 دينار بفضل مساهمات أحباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنة أعلنت منذ قليل غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب أوتشي جودلاد البالغ قيمته 15,000 دينار، وفتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري انهزم اليوم الصباح في مباراة ودية دارت في عين درهم ضد النادي الرياضي قسونطيني اللي درب فيه منظر الكبير، هدفين لصفر تسجلوا الهدفين في الشوط الأول في الدقائق 7 و22. اتحاد بن قردان يواصل تعزيز الصفوف ويتعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غازي العيادي 30 سنة، كما قلت سبق له تقمص زي النادي الافريقي والملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الإيفواري، موعدها لحد القادم 5 متاع العشية على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الألف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيدي كي 24 سنة متوسط ميدان، صح عقد بموسمين وباش يلتحق بالفريق في مركز الطرابلسات بعين درهم. خارج تونس رسميا، ريال مدريد أعلن تعاقده مع الإيفواري ديوماندي بعقد يتواصل 7 سنوات لغاية جوان 2033. اللاعب عمره 19 سنة قادم من ليبزيج الألماني بصفقة حسب تقارير صحفية بلغت تقريبا 500 مليار تونسي. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. فريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد سنويا. والشكري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: Baila.

0: Baila.
1: Baila.

0: 26 دقيقة، مرحبا من جديد في بايلا، واصل معكم حتى للسبعة. لقاءاتنا وضيوفنا في ساعتنا الأخيرة، وسعداء باستقبال أحد ضيوف المهرجان، والمهرجان اللي اختار أنه يعمل على الفنان التونسي والأصوات التونسية في تحدي مقارنة بالمهرجانات الأخرى. في الطبيعة نحكيه على مهرجان سوسة الدولي في دورة 67، وصوت اللي إن شاء الله باش يكون حاضر غدوة سهرة 7 أوت إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي الظاهر. صوت حاضر بحذانا، صوت توحشناه، صوت راقي، صوت ملتزم، صوت الأصالة والتجديد كما اختاروا الإعلاميين أنهم يوصفوه، هو صوت عبير نصراوي. مرحبا عبير، مرحبا بك على جوهرة FM، سعداء باستقبالك.
1: يعيشك يعيشك أمين، ميرسي بوكو، نحييك ونشكرك على الاستضافة. وتحية زادة للناس اللي تبعوا فينا.
0: سعداء باستقبالك مرة أخرى. عبير نصراوي اللي نعرفوها في الموسيقى، عرفناها لفترة زادة ما هيش قصيرة في الإذاعة، إذاعة مونتي كارلو الدولية في فرنسا، ولكن ديما نستناوها في العروض التونسية، وخاصة الجالية كي تبدأ حاضرة في فرنسا أو في مختلف الدول الأوروبية والعالمية، تكون حاضرة في عبير نصراوي إلا والجمهور يكون حاضر. مهرجان سوسة الدولي دورة 67، سهرة بعنوان الصوت الملتزم، الصوت الراقي عبير نصراوي. تحب التسمية هذه ولا ساعة الأوصاف هذه، أو تحب عبير نصراوي؟
1: عبير نصراوي أكهو. أي على خطر برشا عبيد أون فيت، هي كلمة ملتزمة راهو تربطت بالسياسة المشكلة. هي كلمة راهي واسعة المعنى متاعها، لأنه أنا صحيح ملتزمة، أما منيش ملتزمة سياسيا، أنا ملتزمة إنسانيا، ملتزمة أيضا ذوقيا، ملتزمة بكلمة جميلة، بكلمة راقية، بلحن جميل، بعمل نحترم فيه نفسي أول حاجة، وثاني حاجة نحترم من خلاله الجمهور أو المتلقي. فهما فما عملية خلط ساعات تصير، ولا العبيد أغلبية العبيد ربطوا الفنان ملتزم بالتوجه السياسي. ف ساعات هذيك قلقتني شوية، معناتها أنا غنيت برشا غنيت فيهم حب وفيهم خفة، وفما إيقاع، فما يون ديناميك، فما ديناميكية، فما حيوية، فما حاجات حلوين معناتها في الأشياء اللي نقدمهم. فديما أقول عبير نصراوي وكهو.
0: اليوم الإشكال أنه كيف تقول عبير، يعني الرومانسية، الكلمة المزيانة، الكلمة اللي فيها محبة، الكلمة اللي فيها خفة، كيف ما قلت أنت تربطت زادة بمفاهيم خفة أخرى اللي يمكن الجمهور ينسقلها شوية، وخلى الأصوات اللي تطرب اللي تسمع نخليوها كشوا ثاني. هذا لاحظته في الإقبال في مختلف العروض متاعك أو في المهرجانات بصفة عامة، ولا تحس الجمهور يما قاعد ينساق للخفيف جدا؟
1: بالطبيعة فما هي للأسف، هي نحب نقول هو توجه مش حتى تونسي أكهو، توجه موجود في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، هي سياسة ما نعرفش شكون، من غير ما أنت موضوع يطول شرحه، والكل ما تحس كأنه واحد عامل دي ماريونات وماشي إلا بشي يتفه، ما أنت متفاهة المجتمعات، يحب يبعدهم على الأشياء الأساسية، يحب يبعدهم. لكن فما ناس باقية تحس اللي معناتها يقاوموا، اللي باقي شادين هكا، تقول أوكي ضد التيار خليني نمشي. علاش؟ على خطر ضد التيار هذك هو التوجه اللي أنا نلقى فيه نفسي، هذك هو التوجه اللي أنا خذيته على عاتقي، وهذك التوجه اللي مازال يخاطب بعض الناس اللي الذوق متاعهم مازال عالي، مازالوا يحبوا كلمة حلوة، كلمة رومانسية حتى ولو خفيفة يقعد فيها بارش عمق على مستوى اللحن، معناتها على مستوى المعنى عفوا، وحتى على مستوى اللحن، معناتها تقعد تسمع غنية مزيانة تخاطب وجدانك.
0: صعيب التحدي هذا،
1: صعيب. أما أنا الحقيقة رفعت التحدي، ما عنديش مشكلة. عليش تعرف عليش؟ بكل بساطة أمينة، قل لهم ما نعرفش نعمل الحاجات الأخرية، ما نيش موهوبة فيهم، إذوك ما عندهم ناسها. إنك معناتها تعمل استعراض، وإلا إنك أنت تغني غنياتك اللي تاخذ بخيسك ما أنت كلمات هكا ليميت سوقيه معناتها حاجات ياسر ياسر شعبيه اكثر منها شعبيه، ما فيهاش رقيه. انا راني تربيت في دار ومع عائله اللي تعطي للفنكار، وانه الكلمه نعم الله يرحمه كان شاعر نعرف معناتها معنى الكلمه ووقع الكلمه والكل، حتى في خفتها يبدا عندها معنى جميل. مش تاخذ مثلا عبارات نتاع السوق، فما عبارات راه حتى في وسط العائلات ما يتقالوش ولا يتغنيو، فهمت كيفاش؟
0: انا فهمك عبير، وكانه يعني الاصوات هذه اليوم خلينا نقول الاصوات هذه زاد حاضره في المهرجانات،
1: حاضرين على خاطر الاعلام يخليهم حاضرين، على خاطر مع احتراماتي
0: يعني
1: معناتها
0: حاضرين في المهرجانات، يتم برمجتهم يجيهم برشا جمهور
1: على خاطر المقاييس للاسف، وهذا فعلا نقوله وهو مؤلم. القوالة نتاعو اللي من داخل توجعني، انه ما عادش المقاييس او معناتها اللي ياخذوهم بعين الاعتبار الناس المبرمجين، وليت الامور الماديه تدخل برشا يمشيوا للحاجات هذوما، على خاطر قد ما انت تعمل التفاهه وقد ما تعمل البوز قد ما العباد تنتبه اكثر، ويبداو راهو ارتيست ولا حد يبداو يسبوا فيه وكل، وبعد هو يجي وناس كل تمشي له وكل، فما حاجات اللي ما نلقى لهمش ياسر تفسير معناتها للاسف بالطبيعه. معناتها أنا كعبير نصراوي باش تجيني الناس اللي تحب تسمع موسيقى جيدة، اللي جاي باش يرقص أكيد ساعة ما يجيش العبير نصراوي ذي باغ إليميناسيون.
0: عبير نصراوي عليه اخترت يعني تعبير جيدة، كيف نقولوا جيدة حصرت روحك شوية، ما حبيت عبير تقول أعمال متميزة، أعمال متجددة،
1: فما جودة يمكن قلت كيكة هو كلمك زاد صحيح.
0: احنا اليوم كي نقولوا الجيد حاجة يعني أكسبتابل،
1: ليه الجيد عندي انا من الجوده بتاتر ما مشيناش من الجوده،
0: دونك اشتقيت كلمه جيد من الجوده. اي
1: بنجم تكون بالعربيه ممكن مش صحيحه، مي في مخي انا هكيك معناتها حاجات جيده اللي هي من فيها جوده، فيها عمل، فيها بحث، فيها.
0: وهذا يظهر لي نستناه ان شاء الله غدوه، نعطيو موعد طبعا لكل الجمهور، مش كان جمهور سوسه، الناس اللي جايه لسوسه بذمه عبير نصراوي او دو باساج، زاده فرصه لسهره متميزه في اطار دوره 67 مهرجان سوسة الدولي. نحكيو أكثر على سهرية غدوة، نعرفوا عبير نصراوي وأعمالها الخاصة، ولكن ما تنجمش تقدم كان أعمالها، يلزم فما توش أخرى، ونتذكروا أعمال تونسية، أعمال نتاع ناس بتتر غادرونا، ونحاولوا نعاودوا نحيوهم. غدوة شنو يستنى جمهور سوسة؟
1: غدوة فما باقة من الأغاني متاعي أنا اللي ناس حبوهم وغنيوهم وردوهم وحافظينهم و يعني ويحبوهم، ونتصور جدا بشي يستنيوهم. ثم انه انا انسانه نحترم روحي، معناتها كفنانه نحترم روحي، خاطرنا كي نشوف حد جاي والجمهور جاي ويغني في غنيات اخرين مش ياسر الحقيقه تعجبني، ما عنديش حتى معنى اذا العرض كامل هكيكة. اما انا معناتها بين غنياتي انا طبعا فما حاجه، فما عامل اخر زادا حكم فينا الوقت، انا نعيش في باريس، الفرقه من سوسه لهنا، فما العامل هذايا خلى وفكره ايضا حتى انه العرض تاكد وتقرر ما عندوش برشا، فما بقالناش برشا وقت باش نخدم العرض كله من اغانيه انا الخاصه، لانه انا عندي ما يعمل عرض. ف قلنا وفي نفس الوقت قلنا اي تكون حاجة سمباتيك كما احنا نقولوا، علاش ليه؟ ثم غنيت باش يفاجئوا شوية الجمهور كيفاش خدمناهم، معناتها بالتوزيع السيمفوني والكل
0: فما توزيع جديد يعني.
1: فما توزيع جديد، وفما هو التوزيع في الغنيات الكل، حتى في غنياتي انا دايوغ عرفتك اللي متشوقة برشا نلاقي الجمهور وكيفاش باش يتفاعل مع التوزيع هذاك،
0: التصور جديد،
1: التصور جديد لانه الالات مختلفه، لانه بالطبيعه العمل كيولي سيمفوني وكلي يولي ياسر ستركتوري والكل ياخذ منحى اخر. مي انا هذاك اللي نحبه في الموسيقى، انه الموسيقى دائما تعيش، انه قد ما تبدل الموسيقيين قد ما غنيتك تعاود تحيا وتعاود تجيب روح جديده وتعيش حياه جديده. سا جادور معناتها نحب برشا
0: بين التصور نتاع المشروع بين البرايف، يعني كيفاش خرجت يعني هالاعمال اللي تم اعاده التوزيع نتاعها قبل ما نقدموها للجمهور.
1: انا ما نحبش نحرق برشا المفاجاه، اما خرجوا محليهم، خرجوا محليهم، معناتها لعبنا مثلا الحاجات اللي هما ياسر سريعين بطأنا فيهم شويه، والعكس بالعكس. فما الي اش نقول لك، مش نعطي لك شنو هي الغنيه، فما غنيه نتاع مزود ياسر ياسر مزيانة، أنا نحبها برشا. وقت راح عليا المايسترو محمد رويتبي لأنه هو اللي عاود وزعها، لأنه هو القائد الفرقة الأوركسترا السيمفوني بتاع مدينة سوسة. داير نحب نحيي هو ونحيي معناتها أولاد سوسة، على خاطر يعني من خيرة الشباب متاع المعهد العالي للموسيقى. فأنا نحب الجانب هذي أنه نشجع الشباب وأنه نتعامل مع الشباب، معناتها خاصة في إطار هكية مثلا مهرجان اللي هو متاع الجيهة، تحس فما حاجة حتى الناس تجيب محبة يشوفوا أولادهم زي ده شي عملوا سيرسان. فالغنيه هذه حتى قلبناها زيدا، معناتها فريمون كسرني لها الستركتور نتاعها وليت غنيه جديده.
0: شفت لك سيكونس تغني في المزود
1: اي
0: في اذاعه يظهر لي، دونك من غادي جات الفكره والا من خاطر قديمه شويه سيكونس.
1: سيكونس قديمه هذيك يا ميمتي الغاليه، اما مش هي الغنيه،
0: مش هي
1: لا مش هي
0: دونك اغنيه اخرى
1: هذيك سيتي
0: ان اعطينا الفنان فقط ما تعطينيش الاغنيه، اعطيني الفنان.
1: نعطيك الفنان عرفتها هشام سلام.
0: عليك هشام سلام اغنيه ضاربه عندها مديده ولا
1: عندها مديده؟
0: عندها مديده، خلي مال الجمهور يكتشف.
1: حاسيلو يظهر لي باش يحس اللي هي غنيه وليت غنيه اخرى،
0: غنيه اخرى ان شاء الله استمتع الجمهور بالأغنية هذه بأغاني عبير نصراوي.
1: وبيان سور معناتها فما العبد الحليم، فما برشا حاجات، فما حاجات من تراث المنطقة اللي أنا معناتها تولدت فيها وعشت فيها صغري، اللي هي منطقة تيلا، منطقة القسرين واللي مدينة تيلا، وعشت بين تيلا والقسرين. دونك فما غني تراثية، فما حاجات معناتها، فما كما قلت لك العندليب الأسمر زادا حاضر بعملين من أحلى ما غنى، وكل فما الهادي جويني ايفيدامون، فما برشا حاجات حلوين.
0: شوقتنا عبير نصرة، ان شاء الله
1: نستناك انتوكا انت غدوة، ونستنى ان شاء الله الجمهور يجي. من الاكيد انه باش يتذوق حاجة مزيانة، وحاجة حاجة اكزاكتومون ما هوش باش يقلق، وباش يلقى حاجة كما يقولوا الشرقيين بالحق، تعجبني الكلمة هذه، يقولوا مشغول عليها. معناتها
0: تعبين عليها،
1: تعبين عليها معناتها العمل حتى ولو تعمل في وقت قصير. معناتها الحمد لله فما التكنولوجيا الحديثة اللي تسهل برشا حاجات، وكل وين من هالاثنين وين في سوسة ومبرف والكل، فتعبنا عليه باش نقدموا حاجة كما قلت لك في المستوى، وتحترم الجمهور اللي جاي.
0: طبعا كي تقول بربنا وحضرنا وعنا مديدة، دونك هذا ايه؟ التزام وهذا احترام للجمهور.
1: طبعاً
0: يعني
1: طبعاً
0: اليوم نشوفوا فنانين تجي صباح تغني في الليل برايف ونشوفوهم حتى يخرجوا يصرحوا والله فرحان بالفرقة الموسيقية الفلانية بقيادة المايسترو الفلاني اللي والله ما حضرناش ما خرجت حاجة مزيانة للجمهور. يعني إذا كنا نقرأوا هالتصريح هذا الحق ما فيهوش احترام كبير للجمهور، هذه حاجة
1: ما فيهوش حتى احترام للمهنة. ما تعرفوا قطعتك والكل، لما ما أنت ما فيهوش نو أنت تجي، ما أنت خطفت ولا ما خطفتش، تصور ما خطفتش مثلا. أنا إنسانة معناتها ناخذ الوقت باش نحضر وندرس البرنامج متاعي، وإنه الناس اللي جايتني نحترمهم
0: طبعاً.
1: الحقيقة
0: في برنامج 2026 سيف سناء عبير نصراوي حاضرة كان في سهرة مهرجان سوسة الدولي فقط ولماذا؟
1: للأسف فقط، أي على خاطر والله ما نعرفش، ديما العباد يكتبوا لي على ترى فيسبوك ولا انستغرام ولا اللي هو
0: ما تعرفش ما كلموكش ولا ما تعرفش انت علاش ما قدمتش.
1: هو
0: تعرف يعني في فتره ما يقدموا الناس اللي عندها عروض حتى تكون حاضره في مختلف المهرجانات، يقول هذا البرنامج نتاعي، هذا التصور نتاعي، عندي عرض تحت عنوان كذا كذا وتحت اسم الفنان، نحب نكون حاضر. دونك احنا وين بالضبط اليوم عبير نصرة؟
1: والله شوف، هو تنجم تقول لي راك غالطة ونقبل، ما عندي حتى مشكل. أنا وقت اللي مشيت للمهرجانات في العالم الكل، معناتها بين العالم العربي وبين العالم الآخر زادة، ونقدم عروض، ديما الناس يعني مبرمجين وراهم أوروبيين ولا معناتها ما هميش عرب وما يعرفونيش أنا، وكل كا معناتها اهتموا الناس كيفاش يخدموا، إنه يكونوا على باج، يكونوا معناتها كلي عاملين عملية تحديث في راسهم، ويتبعوا وين الفنانين تعديوا وشنو العروض متاعهم وشنو العروض اللي مشيت وشنو العروض المزيانة وشنو الكرياسيون اللي تخدموا الكل. أنا صدقني العروض تقريبا اللي عملتهم الكل، الناس يدخلوا لي ما نعرفهمش، يا إما حد أعطاهم رقمي، وإلا يدخلوا لي على الفيسبوك يقولوا لي أعطينا، ليه يقولوا لي أعطينا رقمك رانا نحب نبرمجوك، وقتها نتبادلوا الأرقام ونفهموا كذا ونمشي. فبالنسبة لي

0: يعني ولا مشيت كرمت سيد درويش في قلب مصر، عيطوا العبير نصراوي باش تغني في سيد درويش في قصر عابدين، معناتها مش لعبة الحكاية. وكانوا فنانين مصريين، ما أنا كنت موجودة والله العظيم في الحكاية هذه. نذكر حازم شاهين اللي هو فنان كبير برشا، قال لي كتب لي وقال لي عبير برافو عليك، أنت أكثر واحدة اللي جسدتي روح سيد درويش بطريقة الغناء، حفظت على كل الهنك ذاك اللي هو خدم به. فبالنسبة لي أنا هذا الكل، وباش نقول لك أنه أنا فكرة أنه أنا جاية وحتى سمحني معناتها في الكلمة والكل تحت ذبوتي دوسي ونجري ويعيشك برمجلي، وبعد عملتها رو مرتين ثلاثة نبعث بالميل
1: بدون إجابة
0: ما يحترموكش حتى يجاوبوك، وهذه حاجة خايبة ياسر. فأنت إنسان ديجا تتعامل مع الفنانين أنت وما تعرفش تقدرهم، فهذه عندي معها مشكلة. مهرجان سوسة هما اللي نداولي
1: اليوم التعامل أصبح تجاري أكثر منه فني أو ثقافي.
0: فما شوف فما أخلاقيات فما أدبيات الحقيقة، معناتها في الواحد احترم الناس احترم الفنانين. الفنان راهو إنسان إذا خدم على روحه وعمل كذا، حتى وكان أنت مثلا ما هوش ذوقك، لكن احترم حتى سنسيبيليتي نتاعو.
1: عبير نصراوي نلقاك غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي مسرح سيدي الظاهر، إن شاء الله سهرة متميزة بدون شك، وذي حاجة متأكدين منها، بين أعمال عبير بين فما مفاجآت كبيرة، إن شاء الله نلقاها معك. سعادة برشا بحضورك بحضنا في جوهر FM، وإن شاء الله الملتقى يتجدد أكثر فأكثر في أكثر
0: داري عادنا هذي. نحبكم برشا بالحق جوهرة، جوهرة من الإذاعات اللي أنا تعديت مع برشا ناس فيها، ودائما ناس محترمين يخدموا بشكل معناتها بشكل مش جيد ذيك معناتها حرفيين ممتازين، ونعرف اللي غنياتي يتعداو زادة عندكم طبعا. اللي هو سوني بالكا في إذاعات أخرين.
1: شكرا لك عبير نصر،
0: يعيشك. نحب نقول حاجة صغيرة، أنه أنا غدوة فما الحفلة، وبما أني أنا متواجدة في سوسة عاملة ماستر كلاس، فما بعض الناس يتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه أنا جوفي دي كوتشينج فوكال، نعلم الناس أساسيات الغناء. فمتواجدة لهنا نهار السبت إن شاء الله، فما أتوليه فما ماستر كلاس من 5 للـ7 هوني في سوسة. التفاصيل الكل موجودة على فيسبوك ولا انستغرام، فما ياتوس كيلفو ويكتبوا لي زيد نجاوبهم.
1: شكرا لك عبير،
0: شكرا برشا برشا،
1: شكرا لك. يلا بعد شويه الموعد زيد مع بقيه المهرجانات، ونحكيوا على عرض بسي لجعفر القاسمي. نسرق لك وهذا من احلى الاعمال لعبير نصراوي. خليكم معنا توت سويت على جوهر FM الدنيا وفيها.

0: 46 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة بعد الفن وبعد هكا سهرة باش تكون مع جمهور مهرجان سوسة الدولي. خلينا نمشيو لموعد مسرحي باش يكون اليوم مع جعفور وأهالي ومحبي جعفور في المكنين. نحكيو على عرض مسرحية بسيل. يبدو أنه المسرحية الحقيقة من خلال العروض اللي قدمتها في التورني 2026 دونك صيف 2026 لقات استحسان مش فقط الجمهور لكن الصحفيين والإعلاميين والنقاد اللي حضروا المسرحية. دونك خليكم اليوم تكتشفوا يمكن بعض التفاصيل الخاصة ببسي مع جعفور اللي يكون معنا في المباشر. جعفور أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو أهلا وسهلا نسمع فيك. أهلا وسهلا جعفور.
1: مرحبا بك. مرحبا بميزورة الكل وجمال على التليفون الممتاز.
0: شنو رايك في الاجواء الساعه في المنستير؟ نعرفوا انه عرض مسرحيه بسي كان في اطار مهرجان المنستير واكيد نعم. الكونتاكت مع الجمهور وكل لمه وكل فرحه بعوده زاد جعفور للمسرح لانه يبدو فما غياب جعفور على المسرح هكا ولا
1: صحيح؟ هو البدايه كان في شنني جابس ثم المنستير نفيذة من نباع من عرضي قصور الساف واليوم المكنين العشر التعليل وتتواصل بسلسلة متاع العروض. الحقيقة هيبة ما نصفتكش ما مدى فرحتي بتقبل الحاضرين للعرض مش على مستوى يعني أنه المسرحية كوميدية فمني ولا وضحك فقط ولكن أيضا الرسائل الإنسانية والمجتمعية والعائلية اللي يعني العرض كان مبني على أساسها تعديت المهرجانات الكل ولقى استحسان المتفرجين ولقى زاد استحسان النقاد والصحفيين برشا عناوين كتبت على المسرحية إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى الانتظارات وهذا محملنا كمسؤولية كبيرة.
0: صحيح. خلينا نحكي وجعفر يمكن غياب على المسرح بسي قديش قعدت هكا تحضر فيها؟ خلينا
1: نحكي أنا 4 سنين من آخر دوت مدرس 4 سنين رجعنا بمسرحية بسي خذت من الوقت برشا وقت معناتها نحكي لك بين تخمام وفكرة وكتابة نحكي تقريبا على عام وثمانية شهور
0: الأفكار هكا استلهمتها يمكن من الواقع متاعنا من من من
1: لا الأفكار استلهمتها من واقعي أنا الحقيقة
0: أي؟
1: أنا زرت لبسيبي فمني ولا بشيت لبسيب كنت مقصد كما أي مواطن تونسي وهي الحقيقة المسرحية هي دعوة أنا نزور لبسيب فمني لأنه أخطر حاجة عارف
0: نسمع فيك جعفور
1: لأنه أخطر حاجة للإنسان بعد شركة تمريض مرض عضوي فمني ولا بس كناري نجم يطلعه ولكن الأمراض النفسية تشوف يكون بعدك واحد مريض نفسي تعب تنسانيا تعب ومن حقه يتعب فمني ولا وما تفيقش بيه فمني لأنه المسرحية هذه هي دعوة للاستماع ولبسيش هو لبسيه هو يعني إنسان وظيفته أنه يسمعك
0: يعني نجم نقوله أنه المسرحية ذي تهديها للبسي متاعك استلهمت الاسم خرجك شوية من وضعية ما يعني اللي نعرفوه على جعفور اللي يزرع الفرحة والبهجة عند الناس ولكن ما نعرفوش إنه نجم الممثل ولا أي فنان يعاني راهو من مشاكل نفسية يمكن متظهر سوغ إكران لكن بينه وبين روحه يمكن يلقى كان بين لبسي يدقها باش نجم يحكي على مكنونات ذاته وشنو اللي مقلقه. دونك نجم نقولوا العمل هذايا إهداء للبسي متاعك الريزو سافا با يا جعفور
1: بالله لحظة أخذ منه
0: عاني معاك كي أيوة نعود نتصلوا نعود نتصلوا بجعفور بيانسور جعفور ما نجمش يتعدى الباساج لو إلا ما نعملوا هكا أمبيونس سمباتيك مع جعفور اللي بيكون اليوم في إطار مهرجان المكنين. كان وجه رسالة لجمهور وأهالي المكنين يدعوهم باش يكونوا حاضرين في المسرحية. نحكيوا على مسرحية كما قلنا دارت في مجموعة من المهرجانات جابس المنستير مهرجان الصيفي بنفيذة وشفنا الصور الحقيقة إقبال جماهيري كبير وإقبال جماهيري مش فقط لأنه الناس تحب جعفور لكن لأنه العمل يستحق انك تمشي تتفرج عليه لأنه لأنه اليوم فما أسئلة يمكن أحنا نطرحوها على رواحنا وساعات ما نلقاولهاش الإجابات. دونك مهم جدا أنك الرحلة الذاتية بينك وبين روحك ويكون الوسيط فيها بسيكولوج بيان سور هو اللي نجم يعطيك أو بسيكياتر هو اللي نجم يعطيك حاجات ما تعرفيش على ذاتك. دونك نرجعوا لك جعفور العمل هذايا دونك بنسبة قديش نهديوها إلى البسي متاعك؟
1: بنسبة كبيرة نهديه للبسين، نهديه لعائلتي، نهديه لروحي، نهديه للمشاهدين، لأن يعني الناس اللي مش يجيوا يتفرجوا في المسرحية هو عبارة تخلى العيادة متاع بسي اللي مش يجي يتفرجوا في المسرحية. نكشف شوي، يعني مجموعة الأسئلة اللي طرحهم لي لبسي مش يلقى روحه المتفرج يتفرج ويجاوب بينه وبين روحه فهمني ولا على الأسئلة اللي طرحت فهمتني. دونك عرض تفاعلي، عرض كوميدي فهمتني ولا، الغاية الأساسية أنه الناس تضحك على الأخر فهمتني ولا، وباش نضحكوا على الأخر على خاطر باش نشوفوا رواحنا في المراية بتاتر ثم ناس أول مرة باش يكتشف روحه. العرض هذا أدعو الأطفال أنهم يجوا يتفرجوا، أدعو الشباب، أدعو العائلة، لأنه العرض هذا زاد يطرح يعني العلاقة الأسرية كيفاش ولات فهمني ولا، القطيعة اللي ولات وسط العائلة التونسية، يطرح العديد من الإشكالات بطريقة كوميدية ساخرة، ثم كوميديا سوداء أيضا فهمني ولا. دونك العرض مدته تقريبا ساعتين وكما قلت لك هذا تقريبا عرضه السادس في المكنين العشر تاع الليل.
0: داكو، دونك إن شاء الله اليوم الجمهور باش يكون على موعد مع عرض بسي لجعفر القاسمي في المكنين. سينو الجولة مازالت متواصلة في
1: صعيد، مازالت يوم 14 أوت في سوسة،
0: في سوسة
1: يوم 14 أوت. هم أصدقائي اللي يسمعوا فيه فهمني ولا، يوم 14 أوت في سوسة الحمد لله من فضل ربي، يعني الحقيقة قاعدين نخدموا شبابيك مغلقة فهمني ولا، حتى في مكنين ما عادش برشا تساكر فهمني ولا. إن شاء الله في سوسة زادة نتقابلوا يوم 14 أوت وتشوفوا أنه الطرح مختلف تماما، مختلف تماما عن بقية العروض اللي قدمتها، لأنه اليوم نحكيه على مونودرام مش على ون مانشو، نحكيه على مونودرام اللي هي خرافة، قصة فيها بداية وسط ونهاية، ما هوش ما نشوف.
2: دونك جعفر ناس جعفر مرحبا معك. أمين
1: أمين مرحبا
2: يعيشك.
0: يتفاعل مع البسي ما نجمش ما يتفاعلش مع
1: البسي، يتفاعل أمين من استعمل
0: كيما الببليك الكل.
2: العرض يختلف من جمهور إلى جمهور، من عرض إلى عرض، يتطور أو
1: بنسبة 2% كل شيء محضر، كل شيء مدروس، كل شيء مكتوب بنسبة 80% إلا إذا كان ربي عطا خيره، مثلا بعت لك ظاهرة وسط الجمهور
0: ما تعتمدش الامبروفيزاسيون.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا إذا كان فهمني ولا جات الكورة راس راس بتاع كود سيزو مثلا، ده واحد فينومان في وسط العرض قص عليك كذا، لأنه ديما نذكروا اللي العملية المسرحية هي عملية بالأساس تقوم على باف ومتلقي رابور سان سال، ماكش تخدم روحك أنت، أنت تخدم للجمهور ثم نفس تتفرج فيك، أنت عندك الكانفا، عندك ستبتور بنسبة 99% مبنية. جات حاجة في الثنية مرحبا، أنا مش نستعير جملة من المسرحية أي؟ يقول لي لبسي جعفر قصتك أعملها مسرحية، وقل له يبسي خي أنا باش نعملها مسرحية حكايتي الواقعية باش نزيدها رشة فنية، وانت بالعلم رجاء حلل الشخصية.
0: دونك أدي باش نسمعها في المسرحية،
1: دونك اللي باش يجي يتفرج باش يتفرج فيه أنا، ولكن وهو يتفرج يلقى روحه يحلل في شخصيته، لأنه ثم معطيات قالهم لي الطبيب لي أنا اللي هي ستاندار علينا التوانسة الكل، المسرحية كامش يكون اسمها كيف كيف على خاطر اللي باش يجيو يتفرجوا كيما قلت لك، هي ما تحكيش على جعفر فقط، هي تحكي على المواطن التونسي من بنزرة البنجردان للتطاوين. نحكيو اليوم بسي اللي هو ولا ضرورة، هي ب 52% حسب منظمة الصحة الدولية، 52% حسب منظمة الصحة الدولية بالتونسة يشكيو أمراض نفسية وأعراض نفسية.
0: صحيح، دونك اليوم الدعوة انك تسأل روحك، تتفاعل مع روحك، تعرف شنو، لانه كيما قلت
1: تتصالح مع روحك، تواجه روحك فهمني ولا، ما تخافش من روحك، تقدم بروحك، تتلهى بروحك فهمني ولا. هذه هذا هذا هذا العمل شنو يقول. ولو كان تقول لي جعفر لخص لي المسرحية في جملة
0: شتكون
1: نستعير زاد نفس الجملة من المسرحية يقول لي شنية اللي يوجع فيك سي جعفر، شنية الجملة لو كان جيت انت جملة شنية تحب تقول؟ وقل له لو كان جيت جملة نحب نقول نحبكم تسمعوني كما انا سمعتكم. اليوم لازمنا نسمعوا، فما أزمة تاع استماع وسط العائلة في المجتمع في العمل برتو، مع كل واحد على روحه. التكنولوجيا فرقت ياسر ياسر ياسر ياسر، ما احنا زاد مسامين. دونك هذه دعوة اليوم للناس انهم يجيوا يتفرجوا. وانا هي بقول لك حاجة، لي كومونتير اللي جاوني
0: من بين اقوى الحكايه
1: هذه، من بين اقوى لي كومونتير، مواطنة قالت لي انا نهار الاثنين ماشي لبسي،
0: معناتها خليت العبيد تتصالح مع
1: ذلك طبعا
0: انه
1: طبعا
0: بتمشي لبسي.
1: طبعا طبعا هي بنعطيك معلومة أخرى مفزعة، عندنا 60 بسي لتقريبا 2 ملايين تلميذ، و يعني 60 بسي فقط، 60 بسي فقط شوي معناتها ولا تعرف شو معناتها منسوب العنف اللي موجود والمخدرات في الوسط المدرسي والجو هذا والانقطاع المبكر عن الدراسة والتخدم في الحرقة، وفهمت هذا كله هذا راهو لازم بسي.
0: اليوم المسرحية هي صرخة، اليوم نداء يمكن توجه للأولياء
1: للصغار
0: للمختصين للناس الكل. اليوم المجتمع متاعنا راهو إذا كان ما نقوموش برواحنا راهو ماشي في طريق لا يحمد عقله.
1: نعم هي دعوة الاعتماد على ناس أصحاب خبرات على اللبسي وعلى السوسيولوج باش نحلوا الظواهر اللي صايرة، والسلب وانتهاك الأعراض والسبان والعنف والدنيا هذه كل راهو مش هكاك، مش نجي ونكونوا قاعدين ليه ليه ليه. أنا في المسرحية نقول لازمنا نرجعوا من حنا بال ندرسوا الساعة باش نفهموا الوضعية شنية اللي صايرين فيها، خاطر ماهيش طبيعية. فهمتني؟ ساعات تشوف في ظواهر في تونس ماهيش طبيعية. دونك كيما قلت لك راهي المسرحية كوميدية، العباد باش تضحك برشا برشا برشا برشا برشا برشا، ولكن كيما قلت لك طريقة الطرح مختلفة تماما على اللي قدمته قبل.
0: تخي بيان. دونك اليوم الدعوة باش تكون مفتوحة لأهالي المكنين باش يكتشفوا يمكن جانب آخر فيه برشا عمق لجعفر القاسمي، لأنه برشا ناس يمكن جعفور ونضحكوا، لا لا لا راهو الفنان راهو إيبر سونسيبل، راهو يتعدى بلحظات هكا فيها وهن وفيها بينه وبين روحه، معناها ما يظهرهاش للعلن، وساعات يبدا في ديبرسيون سيلونسيوز وقولوا احنا ما يسمع بها حد وما يعرف بها حتى حد، وحتى هو كيف ما يعرفش. دونك اليوم انت خرجت لنا بشخصيه جعفور الكوميديه، نعم، ولكن لتطرح اسئله في العمق اليوم وعمق التجربه نتاعك اللي نجم يعيش اي مواطن تونسي.
2: انا جعفر
1: شنو
2: تلبس؟ طبليه بيضاء على الرقبه ولا
1: باش نلبس فيست بيضاء؟ فيست بيضاء خاطر انا لا، خاطر انا المريض مش لبسي، ما نجمش نكون بسي. انا تعرف شنو هي اللي مفرحني في العرض هذا؟ باش نعطيك معلومه، البارح في النفيضه من اطفال الى شيوخ بالكل الحاضرين، صدقني يا هيبه وتعرفني صادق،
0: نعرف
1: صدقني بالكلمه، وقت اللي يلزم يسكتوا يسكتوا، انتباه انتباه، تصفيق تصفيق، ضحك ضحك، بكاء بكاء، لأنه ثم دي مومون وقت اللي الإنسان يشوف روحه معناتها في الوضعية هذيك، فهمني ولا ينجم يتألم. أنا فرحان أنه العرض لي كومونتير اللي جاتني مش أنه عرض يضحك فقط، لا، جاتني رسائل عديدة جدا، ومنهم من نقاد وصحفيين وأعتز أنهم كتبوا على العرض، كتبوا بإطناب وبتحليل دقيق جدا بعمق شديد. معناتها نعطيك مثلا البارح ثم شكون فهمني ولا من الصحفيين اللي أنا نعتقد فيهم وكذا، قال لي جعفر الكل كوم والتجربة هذه كوم، جعفر الكل كوم والتجربة هذه كوم. أنا أدعو أصدقائي في سوسة لو 14 يجيو تو تكتشفوا فاش قاعد نحكي، واليوم إن شاء الله في مكنين العشرة متاع الليل إن شاء الله ربي يجيبنا في السويد، وإن شاء الله ديما في المستوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد جعفر جمهور باش يكون حاضر سولد أوت بقدرة ربي، وإن شاء الله
1: ما ينساوش اليوم العشرة متاع الليل كيما أنا عمري ما ننسى وقت اللي في الحمامات خذيتي لي الفروماج. لين نموت ما ننساش، انا ماني فار نتاع فروماج يودي من اللي هيبه
0: تجيب لك لوكا تموت
1: الفروماج. اسمعيني، لا لا لا تجيبليش، اسمعيني خويا من اللي هيبه عندها صديقتها تبيع في الفروماج، ولا ما نفضح تبيع في الفروماج في الحمامات، قالت لي جعفر برا لها يا خويا دخلت، قلت لها من طرف هيبه اني بموليك هاو الاخضر هاو فروماج اصفر هاو ازرق هاو احمر يا ربي بارك فيك
0: ومن وقتها وقتها ومن وقتها انطلقنا العالم
1: الفروع. من وقتها انطلقنا نفس اللي يعني يا ربي يبارك كيد يا هيبة. عمري ما ننسى قتل.
0: أنا عمري ما ننساك ديجا. وأحلى أيامات معاك في
1: أمين
0: دوك. هيا أمين جيم
2: معاك يا جعفر.
1: أمين أنا عطيتك لدريسة. سمعتني ولا
2: سمعتك؟
1: عنده يا ولدي عندها علاقات مش نورمال. تعبر تعبر تعبر ونزلت لي على الوتر. قلت لي عندي صديق تدفع فرماج برال. دخلت خوي
0: وتك تك
1: دخلت فار فار الرحمة ليه. واسمع بالله غير نحكي وبديت نذوق. قلت ترى ذوقني بهذا كليتي جيس نص كيلو ذوق كاو. ترى ذوقني هذا ترى ذوق هي بتعمل لي اخرج اخرج
0: صحة وفرحة لازم نتفتحوا في الأرضية. أحلى جعفور وإن شاء الله ديما منور وديما في العليل يا جعفور يا باهي وعلى قد قلبك الباهي بيان سور. ما تلقى كل الناس اللي تجيك وبأعداد غفيرة جدا جدا باش تبع أي عمل تقدمه.
1: سي
0: عمل راهو بالحق قريت برشا على العمل هذا في انتظار باش يكون حاضر في سوسة نهار 14 أود وكلنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. قريت من عند صحفيين أقلام يعني بالحق يعني يحتذى بها. قريت معناها تعليقات مهمة جدا وكيف كيف حاجات ما تعمل كان 66 كيف على عرض بسي دونك مشيو لي مول للمكني العاشر تاع الليل 14 اود في سوسه. ان شاء الله موفق جعفور. شكرا لك شكرا لك جعفور. يلا سيدي احنا هكا مع جعفور نوصلوا لاخر الرونديفو من بايلا.
2: طبعا شكرا لك هبه. شكرا لكل الناس اللي تابعونا. سيمونير كيف كيف جمال بوقديده ياسمين في الديجيتال وكل اللي يتابعوا فينا. بعد شويه الموعد مع الاخبار نشره السبعه مع اشرف عبد السلام. احنا الملتقى الجدد
0: بن عبد السلام القاب عائلات هذيك في القلعه. هاي سيتي

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. في سوريا تدخل بطائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبلية. واتفاق بين إيران وسلطنة عمان على تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، تدخلت اليوم طائرتان عسكريتان لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر يوم أمس بمنطقة جبلية بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولانية. المتحدث أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متر، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليها، رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد المتحدث أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الإطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. أشرف اليوم لسوسة سفيان التنفوري على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، والتي خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء. وأكد الوالي في مستهل الجلسة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من خلال تكثيف أعمال الوقاية والمتابعة الدورية لحشرة سوس النخيل الحمراء واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشارها والقضاء عليها في أسرع الأجل. نفس الإطار، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قدمت عرضا حول الوضعية الحالية، تضمن تقييما لمستوى انتشار الحشرة واستعراضا لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم تنفيذها في إطار مقاومة هذه الآفة. وشدد الوالي على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واتخاذ التدابير الاستباقية والعملية الكفيلة بالتصدي لانتشار هذه الحشرة وحماية الواحات والأشجار من أضرارها. في أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان والكيان كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن لبنان والاحتلال أقرب بكثير إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. عبرت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما اعتبرته استمرار السلطة في سياسة التموضع أو التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته، ودعت السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة حسب تعبيرها. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية أن المفاوضات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تقضي بأن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية والخروج منها عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. المصدر أضاف أنه وبعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق، وأوضح أن دخول السفن سيتم بإدارة إيرانية، أما خروجها فسيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان. تابع وللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
3: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. معدكم في سهرية 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسي وخالد السنسي. معدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. معدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. معدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029 عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي.

0: دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جان جون. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرجلة الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
1: كل شوية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة، لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي تتفكر في يوم من أيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت دوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مروبة تتغشش عربية وقالت لي
0: تذكر في هرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: Planet Sport. 7:09 مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. طبعا تحية لكل السادة المستمعين وأيضا المشاهدين اللي يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في وجوهرة فام، أيضا تحية لكل اللي يتابعوا فينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا داخل وخارج حدود الوطن. حصة خاصة طبعا تعرفوا كل اللي النجم الرياضي الساحلي وخاصة أحب النجم وكل طبعا المخرطين في وضعية في هبة كما تحبوا تسميوها. الفريق طبعا مع الوقت مع الضغط طبعا الوقت يسعى إلى فض كل النزاعات اللي طبعا نجم تكون عائق أمام المشاركة في البطولة. دونك هذاك علاش بالاشتراك طبعا وبالتعاون مع فريق النجم الرياضي الساحلي حبينا نعطيكم فكرة على الوضعية الحالية قبل تقريبا 10 أوت ونوصلت لجنة فض النزاعات في مختلف الملفات. هل هناك تجاوب؟ هل النجم قريب من تحقيق أهدافه ولا لا؟ هل أنه الهدف اللي هو تخدم عليه الهيئة التسييرية وكل الأطراف هو أنه ينقذ الفريق قرب ولا لا؟ دونك نحاولوا ناخذوا الأرقام وكل ما يهم النجم الرياضي الساحلي في الناحية هذه من خلال طبعا لجنة فض النزاعات اللي عندها مجهود كبير وكبير جدا أكيد سيسجل في التاريخ. استوفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء جمال، مساء الخير، مساء الخير كل ضيوفك الكرام، مساء الخير لكل المتواجدين في استوديو مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: أنت بدورك البارح كنت طرحت السؤال هذا، قلت إن شاء الله يعني نسمع خبير بيه أو إن شاء الله نكونوا قريبين من أنه الفريق يحقق الهدف.
1: قلت لك نهارين أخرين إن شاء الله وإذا تكمل وتزيد في النسق مش هكيك معناها النسق يزيد.
0: أنت بعتنا إحنا لأننا ما عرفوش الحقيقة نعرفوش الأرقام
1: حسب اللي زيكو وحسب قاعدين نشاهدوا في لي بوتيك نتاع نجم الرياضي اللي فما برشا ناس اللي مشيت تبقى الارقام عندهم هم.
0: هذاك على السعيد برشا باش يكونوا بحذانا كل من السيد سامي الجيلاني اللي هو عضو لجنه فض النزاعات والناطق الرسمي كذلك عنده الدوبل كاسكيت وصديقنا اخونا ايمن ترشون اللي طبعا الناس كل يعرفوه في قطر مره وجاء الراجل وتبارك الله عليه من العطلة إلى العمل صلب هذه اللجنة. خلينا نبدأ بسي سامي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي جمال، مرحبا سي توفيق، ومرحبا مستمعي جوهرة فام.
0: إذا الأمور طبعا في نسق سريع ولكن زاد فما خوف موجود ولاحظناه لأنه الهدف طالما أنه الهدف الإنسان مش فيده دونك دائما يبقى يقول راني ما حققتش الهدف نتاعي.
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، إيفيكتيفون سي جمال احنا توا نسق الحقيقه الايامات الضمنيه بارتي من نهار لحد ماشي اون اكسبونونسيال معناها مش تساق قاعد يتسارع برشا مالوريزمون فتره قصيره شوي اللي قاعد قصيره شوي اما مازال ماهيش كيف اللي تو العباد كل قاعد تشري وقاعد السادير وقاعد تنخرط معنا في كل شيء مالوريزمون بالوقت القصير هذايا مازلنا باقي ما وصلناش للاوبجيكتيف نتاعنا مازلنا بعد
0: سمعت سي توفيق باش نجيك ايمن سمعت سي توفيق ولا لا شنو قال اخر بالميكرو سي توفيق
1: هما اهل الذكر ويعرفوا كل كبيره وصغيره تبقى اللي نشوف فيه في التواصل الاجتماعي معناها برشا قهاوي قاعده تتحرك في الجهات كلها مش في سوسه برشا ناس قاعدين يمشيوا للبوتيك فما مواطنين بالخارج اللي جاوا زاد ماشيين معناته اي واحد يسال ويطلب ويقول لك
0: بربي هذا الانتباه
1: هذا الانتباه وقال الحقيقه هم
0: ما يعرفوها الحقيقه
1: احنا ما نعرفوش قداش
0: خلينا نصوروا ولا قداش عملوا. ايمن اهلا وسهلا بك مساء الخير.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا عبر جوهره فام وحتى يتفرجوا علينا على جوهره تي في.
0: بكري كي جيت باش نقدم قلت لي لا تو من بعد اسالني تو نجاوبك هاو نسالك تو
3: شنو هي سيفتي في
0: لا ما نجمش نسالك الحقيقه
3: لا مثال سيفتي جندي من جنود النجم الرياضي الساحلي في معركة البقاء اللي قاعدين نخوضوا فيها في السنوات الأخيرة واللي وصلت إلى أصعب مرحلها في السنة هذه وفي الأسبوع هذا وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا في معركة البقاء بقاء النجم الرياضي الساحلي يا توفيق الصرح الكبير والكيان اللي خرج أجيال وأجيال والتاريخ اللي مكتوب بأقلام من الذهب الصرح هذا احنا توا في معركة بقاء مصيرية جدا ولازم الناس الكل نفيقوا للوضعية هذه.
0: علش ربما تقول معركة بقاء ايمن
3: نكون او لنكون معركة سهل الموضوع
0: قطر واحد بلس الناس العاديين يقول لك معركة البقاء كلمة كبيرة علاش يقولها أيمن بهذا الإحساس؟
3: على خاطر وقولها حتى بابتسامة، خاطر ما ينجم يسامحك حد وما ينجم يعاونك حد. كان تنجم تعاون كان روحك، ما تنجم تعاون كان نفسك، ما ينجم يقف لك كان جمهورك، ما ينجم يقف لك كان أبنائك، أبناء ليتوان من ملاعبية، من مسؤولين، من مسيرين قدام ومسيرين حاليين ومسيرين مستقبلين، من أبنائه من لاعبين، من جمهوره، من أحبائه، من الناس اللي متعاطفين مع النجم الرياضي الساحلي، من سكان الساحل الكل ومن أحبين ليتوان في كل العالم. كان انتم اللي تنجموا توقفوا للنجم الرياضي الساحلي في المرة هذه، ما ينجم يعدينا المشكلة هذه وما يعدينا الفترة الصعبة هذه كان جمهور النجم الرياضي الساحلي. ونتمنى أنها تكون آخر معركة، معركة بقاء بالمعنى اللي قاعدين نعيشه فيه توا. حتى لو كانت جينا مستقبلا صعوبات مالية أو صعوبات مادية، لا تصل إلى مرحلة معركة البقاء اللي قاعد نتكلم عليها اليوم. بعد 3 أو 4 أيام نكون أو لا نكون، يتواصل هذا الصرح اللي اسمه النجم الرياضي ساحلي، وإلا سيناريو ما نحبش نحكي عليه. ومرة أخرى بكل الثقة وبكل الابتسام وبكل الفخر أنه انتمينا للصرح هذا، نقول هذا وقت اللي مش يتفرز فيه ويتعرف المحب الحقيقي والمحب الغيور من المحب العادي اللي يحب النجم الرياضي ساحلي ويتبع نتائج متاعه في التلفزة ويتمنى له الربح فقط لا غير.
0: به أنت حطيتنا قدام السؤال لازم نطرحه على سيسامي الجيلاني، واللي هو سيسامي يعني نفهم هكا أنه في اللحظة هذه اليوم احنا شنو الجمعة اليوم
1: خميس
0: 6 أوت ستفيق
1: يوم 6 أوت
0: 6 أوت اليوم قبل 4 أيام النجم الساحلي لا يمتلك رخصة المشاركة في البطولة
2: حتى التوى ما عندناش، معناها كان جيد ديدلاين مثلا غدوة قلوا احنا آخر أجل غدوة رانا مانيش موجودين في البطولة، مانيش موجودين في الرابطة الأولى ما ناخذوش الليسونس.
0: باهي خلينا نزيد نفسر أكثر، النجم في اللحظة هذه لا يمتلك رخصة المشاركة، وهل يمتلك الحل؟ يعني هاو باش نفسلك، هل هناك فارس، الفارس اللي النجم يجي لآخر لحظة ويعني وعندكم وعود من طرفه هو اللي وصلوا وين باش توصلوا تنحل لكم المشاكل الكل تو نجي في آخر لحظة ويعني نحلوا الباب هذا؟ خلينا نحكي بكل صراحة سيسامي، خاطر احنا تو نعيشوا في القاوي والناس يقول لك لا لازم فما شكون نتاع آخر لحظة باش يحل المشكلة. يعني هل لجنة فض النزاعات عندها الحل هذا؟ عندها حد يستنى يعني باش يقوم بالدور هذا إذا كان ما وصلناش في الأربع أيام هذوما للرقم اللي تبحثوا عليه؟
2: للأسف لا، للأسف لا. حتى التوى هوني كواحد من جميع النجم الرياضي الساحلي نتمنى يكون موجود الشخص هذا اللي يمشي يحل لنا المشاكل. حاليا لا، حاليا توا قاعدين نعملوا كان على الجماهير نتاعنا، على رجال الأعمال اللي معانا. احنا حتى النهار لحد اللي فات مازال لنا مليار باش نجم نسكروا اللي على الأقل هما اللي تفهمنا فيها معناتها مع مع مع, مع اللاعبين. حتى التوى لما حكيت 200 مليون هذا توا واللي هو رقم مسمى راهو باهي برشا. انا كان قعدنا بالريتم هذا اللي عملنا توا عملناه مده شهرين تعداو، رانا ما ناش نحكيو جمله على على على ليسونس حتى شيء راهو فهمتني. جست حسيت توا اللي ما بالحق الناس توا حسب الاختر فهمت. الناس كل كان عندهم كلهم قناعات اللي ما نجم باش يسلكها سي بون باش يسلك، والناس كل يقول لك راه ثم بلون بي وسي ودي وكما نجحت ولا توا جي منزان الناس كل سل. حتى لو ما ثماش بالحق ما ثماش، وهذيك حاجه اللي خلتها معناها بالحق صباح وليل راهو معناها حتى توا برجمي يكلمونا اني عندي معناها اكسي على الباج يكلمونا حتى ما عادش نجاوبوها، مش ما نجاوبوها ما نحبوش نجاوبوها، ما عادش عندنا وقت حتى باش نجاوب. وانا بحق رانا نصبحوا للصباح ونكلم ونعملوا. ثم توا ثم التجاوب الاخير نتاع صدام بن عزيزه نحنا 200 مليون من المليار هذاك اللي ينقص زاد هذاك زاد حاجه عاونتنا. نقولوا احنا في ال 400 مضمونين، ثم 400 مليون ضمنت، ثم 600 مازلت ثم 600 لازم تكون معناتها موجوده في الليميديا. احنا عندنا لي سيلول اللي جاي نتاعنا نتاع نتاع الليتيج دونك موجودين في بلايص كل قاعد يخدموا في خدمه ممتازه ياسر. الليميديا حتى اللي متقبل لما الليميديا بالحق معناتها كلهم متجندين الحقيقه، كل يوم يكلموني على ليفيرسمون اللي عملوهم وعلى المبيعات اللي عملوهم من لي مايو ولا من لي زابونمون. يعطاهم الصحه في الربع المضمون معنا تنقيزه بها برشا. لو كان المده هذه معناها المده هذه الديدلاين هذه يتزاد فوا 2 ولا فوا 3 ناكد لك النجم مسكره. عندنا توا الديدلاين نتاع 10 اوت اللي معناها اني واحد من الناس اللي ما عنديش فكره نتمنى اللي يزيدونا شويه في الديدلاين نتمنى فهمتني.
0: وخلينا نوضحوا سي سامي احنا اليوم نهار الخميس أي. اذا كان نحكيو يعني مازال 24 ساعه سبت
1: حد انسى
2: انسى سبت حد عندنا دو جورني اوفراب
0: اللي هما
1: جودي فوندردي
2: اللي هما فوندردي ولاندي ولاندي ما تحسبوش
0: اي لاندي لاندي زاد ممكن
1: فهمت خاطر نص الليل هما تسكر
0: تفضل خذ خذ ميكرو اي
3: نهار الاثنين لازم يصير الفيرسمون معناتها يعني عندنا حتكش الاخر نهار الاثنين يعني انه حاليا في الوقت الحالي عندنا حتكش الاخر نهار الاثنين في الليل ان احنا باش نصبوا وهي في الاخر انك تاخذ ليكوتوس من عند الملاعبيه هذا هو الهدف نتاعنا راهو ما تنساوش فما فما فما فلوس اللي قاعده تجي توا من لي كارت بانكير واللي جايه من برا واللي كذا اللي هي ممكن تبطى شويه فهمت فالموضوع راهو ماهوش سهل بالحق معناتها انه حتى لو كان تتحصل الفلوس لازم يصير الفيرسمون تاعها فالموضوع والوقت ما عادش كافي ولازم تصير هبة كبيرة ولازم تصير ما يشبه المعجزة حتى ان نكونوا حاضرين في الموعد ومرة أخرى ما نجمش نتصور معناتها سيناريو غير إنه سيناريو إنه سلكوها معناتها معناش حد سيناريو كيفاش تصير العملية قاعدين نحاولوا باش نتحركوا الناس كل وجمهور النجم الرياضي الساحلي اللي عملوا خاصة في الأيامات الأخرى حاجة رائعة وحاجة جميلة وهذاك اللي تعودنا فيه منه وهذاك اللي كنا نستناوه الحقيقة من أول الحملة معناتها شفت الدوسي متاع صدام بن عزيزة دوب كيف يعني نقص الميتين مليون أو قصت بقية الميتين مليون تسكر في لحظة الدوسي نتاع أوشي في لحظات معناتها تسكر معناتها يعني ما شاء الله يعني الجماهير موجودة في البوتيك الجماهير جي الجماهير تكلمنا الجماهير حاضرة في اللي سيلول قاعدين ناخذوا في أخبار طيبة دونك نسق راهو طيب وبه لكن المطلوب أكثر وأكثر هذه الكرة عندك سيسي
0: لا خميس يا شو وضح السؤال توفيق عاود
1: لا حبيت نعرف أنا شكون الدوسي وخاطر تو قال حاجة ممتازة جدا اللي التوقيع هام جدا قبل نهار عشر مش الناس اللي استلمت يوقعون أخويا كالكيتوس هذاك مش هما يصبوا الدوسي كامل في الفيدراسيون صان هذاك ما عملنا شيء
2: اي الفيدراسيون مش تستنى في ليفيرمون تستنى في ليكيتوس نتاع لي جوار
1: فوالا نتاع الملاعبي
2: الملاعبي وقت الاول ثم جوارات لازم تصب له الفلوس باش تعطيك الكيتوس ثم جوارات نجم ياخذ لونجاجمون فلوس يعني مضمونه
1: خويا مازال يسالنا خويا خلينا نتفاهموا معاه
2: احنا توا مازالوا زوج دوسيات توا كل مون مازالوا عندنا مازالوا زوج دوسيات اون كوز متسكروا اليوم وغدو نقولوا احنا
1: صدام وسي
2: صدام وسي مازال الكوتش دريدي وكوتش فوزي بن زرتي
0: باه
2: مازالوا هذو زوج 150 مليون و75 مليون تلموا حتى لتو 40 مليون مازالوا 180 مليون في الدوسي
0: نعملوا منير فما غنيه على النجم الرياضي الساحلي ما قديما تحضر لنا غنيه خلينا يعني هكا نحسوا الجمهور بخطوره الفريق وخطوره الوضعيه اللي الحقيقه كلام ايمن مؤثر جدا يقول لك يعني الفريق في مرحله او في معركه بقاء ووجود ونفهموها كروين ما معنى ذلك معنى أنه الفريق اليوم أنت كمحب تحبوا يشارك في البطولة وتحبوا يلعب على الألقاب وتحب فريقك يعني يكون موجود فريق راهو بالقانون بالقانون ماهوش ممكن هذا لأنه عنده قضايا يلزموا يسكرها القضايا هذه قبل أجل 10 أوت ما نخرتوش أجل 10 أوت وقتها يولي حديث آخر ووقتها تولي الخوف اللي يحكي عليه أيمن ترشون طبعا باش نحكيه مع بعد شوية مع السيد سامي الجيلاني خاصة حول القضايا اللي تحلت والقضايا اللي تحكي عليها أنت ما زالت لأنه فما قضايا ما زالت مفتوحة أما بين ظفرين فما أنواع متاع قضايا فما قضايا اللي ممكن تلقى لها مدخل فما قضايا اللي يلزمك تخلص ويلزمك يعني تعمل المجهود المالي الكبير مانيش عارف نعمل ترتيحها وبعد باش نرجع طبعا نوجه تحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن ماذا بينا حتى اللي يحبوا يتفاعلوا معنا راهو ويبعثوا ويقولوا أنه الحلول موجودة يأتينا الحلول وما نقعدوش في فقط في في في التعبير وربما التضامن غيره هو النجم اليوم في حاجة بكير قال حاجة به يا أيمن قال فما محبين يتابعوا في أخبار الفريق ويحب يسمع أخبار الفريق ويحب يتفرج على الباش لكن هذاك دوره فقط اليوم النجم في حاجة لا في حاجة إلى الحبال فعلي حبالي اليوم اللي يزم ينقذ الفريق نرجع بعد شوية منيره

0: إذا نعود في بلانيت سبورت، طبعا نوجه تحية دائما لكل المستمعين والمشاهدين، وخاصة أحب النجم الرياضي المساحي عددهم كبير قاعد يتابع فينا، خاصة ونستضيف لجنة فض النزاعات والمتمثلة في شخص السيد سامي الجيلاني عضو لجنة فض النزاعات والناطق الرسمي، وأيضا أيمن ترشون اللي هو عضو ولكنه جندي في الأخر، يقول لك أنا محب حتى ما غير سيفة، راهو سيفتي هي جندي مع الفريق هذايا، ومهمتي طبعا هي دعم وخاصة تسهيل الأمور والوصول إلى الحل. به بكري تستفيق سؤال، عاود سؤال مهم،
1: حبيت أسأل خويا سامي شكون هم الزوز هذوم اللي مازالوا، خلينا نفضهم
0: يعني
1: معه.
0: هو قال
1: زوز مدربين،
0: باش نذكر اللي خلطوا علينا تورا السيد سامي الجيلاني، قال من مبلغ مليار نجم نقولوا بين ذفرين فما 600،
2: ثم 400 ومازالوا 600،
1: 400 اللي مشى،
0: 400
1: ومازالوا 600، خلينا اخويا نفصلوها مع سي فوزي ومع سي لاس عدريتي، خلينا اخويا ناخذوا ورقتنا هكا ولا سي سامي.
2: هو صحيح، هو رد مع الانترتون في الدوسي وقت اللي بدينا، راهو ثم برشا قضايا اخرين راهو جاونا اونكور، راهو زاد يفوتوا
0: معناها يلزم اللعبه تعرف
2: ولا وانا احنا توا افيشينا ديريكتومون بعد ما سكرنا الدوسي نتاع صديم، حطينا اوتشي اللي هو 5000 دولار البارح تسكر في ساعه، اوريزمون المونطون مش كبير. دوسي جينا معناتها دوسي
1: دروتار زاد؟
2: لا لا هذه مش بيناليتي دروتار، اوتشي يظن لي سنة يسنى
0: يقرب الميكرو هاي باهي واضحة تفضل.
2: دونك اوريزمون المونطون مش كبير برشا، 15000 دينار 5000 دولار وخلص في ساعة في ساعة، معناها استغرب يجي في الهبة القوية نتاع الجماهير اللي معناها في ساعة في ساعة تسكر الدوسي. لي دوسي اللي انكور كما قلنا توا ثم زوز تو انكور اللي هما لي دو كوتش، ومعاهم اربع دوسيات اخرين مازال ما حليناهمش.
0: دونك الدوسيات هذوما هما اللي يلزم يتحلوا قبل الدات
2: هو راهو كان ترجع للستوريك نتاعنا احنا كي بدينا الحمله هذه، راهو كنا مطالبين 5 مليارات و800 مليون من الاول، بدينا ب 5 مليارات و800، اول حاجه عملنا بها هي كلمنا جوار بالواحد بالواحد باش عملنا التقسيط ولا تقليل المونطون، هبطناه ل 3 مليارات و80، معناها بريسك 2 مليارات شويه نحيناه. دونك احنا قعدنا مطالبين ب 3 مليارات و80 في الشهرين نظامية خدمة، لمينا بريسك 2 مليار دويتك هو قعدنا المليار الاخرين اللي بديناه من الاحد. المليار هذا لمينا منه 200 مليون توا بالليزابونمون بالتحدي نتاع الليزابونمون، وانا سجد اللي ما يوقع يتباعوا مش قاعدين في شوفه قاعد يخدم كان بالليزابونمون، دونك اللي ما يوقع يعاونوا شويه باش المونطون قاعد يقرب، وال 200 مليون اللي معناتها صديم قال معناتها باش يطيحهم بعد يصير معناتها التقسيط نتاعهم. المونطون تاع 700 مليون توا باش يقعد توا اون اوبليغاسيون بيان سور، ثم اللي ما يوهم باش يطيحوا شويه في المونطون صحيح، اما شو قدره في الليميت هذوما اللي يلزمنا نكملوا الباقي، يلزمنا نكملوا الباقي.
0: ونذكر زاد مره اخرى بخويا سامي اللي خلطوا عليها، راهو في اللحظه هذه النجم الساحلي لو كان غدوه يعني تنطلق البطوله النجم ما يشاركش في البطوله،
2: ما يشاركش حتى ما نجموش ناخذوا الليسونس.
0: يعني النجم في اللحظه هذه خاطر فما باش نزيدوا راهو ما فماش الحل بلون بي،
2: بلون بي
0: مش فماش فارس الاحلام اللي عنده باش يجي اخر لحظه يسكر الدوسي.
2: فارس الاحلام الوحيد هو انه هو الجماهير تو
0: والحل الوحيد هو تنجح الحمله هذه اللي الساق نتاعها ممتاز. باش تفسر سي توفيق انه الحمله كما كان يحكي سي سامي يعني خذت الذروه نتاعها كان في الاخر، هل هو قله وعي من الجماهير مثلا؟ الجماهير ربما ما كانتش تتصور أنه الفريق باش يعني يلقى صعوبات، كانت تتصور ربما فما البلون بي والبلون سي ولا كيفاش بالضبط، لأنه يعني الحقيقة كما قال سي سامي لاحظت أو الأسابيع الأخيرة فما حملة كبيرة
1: بيك عملوا شنو؟ لا جماهيرنا احنا متعودة يجي الاستاد ماتش ماضي ساعتين، يجي ساعتين غير دريس
2: صحيح
1: يجي تقول له قص نهار السبت راهو آخر أجل، اخر اجل نص نهار، يجيك نص نهار غير درجين، متعودين هكاك مش من حاجه جديده، تبقى توا مش واعيين ومش مصدقين مش مسناه من عمناو، واحنا نقولوا راهو يهديكم ربي، راهو الفيفا والكاف عاطين دات بيوتوار لو 10 ويتوخرت
2: كبيره. لا نحكي على 30 جوار من الوراء
1: 30 جوار وتاجلت بعد وحتى لتو، دونك مش واعيين اللي نرى فما دات ما فيهاش رب رحميني، مش على اللي طوال برك على الفرق الجمعيات اللي في العالم الكل. دونك اذا كان ما تخلص وما تجيبش ليكيتوس راهو مش تلقى نفسك في وضعيه اخرى اللي ان شاء الله ما نشوفوهاش في النجم الساحلي. دونك الجمهور يقول لك تو يجي فارس الاحلام وتو يجي زورو وتو يجي فلان وفلان ورجال الاعمال تو ما يخليوهاش في اخر لحظه، وتو تو الناس باقي ماشيه بالعقل هذه.
0: وهذا هو هذا علاش حبيت
1: والا سوقوا لهم زاده اللي النجم الساحلي راهو فريق كبير تو الدولة تقف معاه وتو وزارة الشباب تقف معاه وتو الفيدراسيون تقف معاه. ليه يا حبيبي ما يقفوش معانا ومش مش يقفوا معانا؟ إذا كان أنت معنا الجمهور ما يقفش والرجال الأعمال والناس المحبين الغيورين على النجم راهي سهلة مش يقفوا مع الجميع، راهو الآخرين ما تستناش منهم انكادو بالعكس فما شكون ماذا بيه ما عادش يحب يشوفك في البطولة. دونك نتصور اللي طونكو الناس توا ما عادش فما مازالت 48 ساعة وزيد كما قال من توا الصباح. دونك نتصور اللي وقيت مش الناس الكل توا ما عادش فيها، يلزم الناس الكل تعمل مجهوداتها مش تمشي وتدفع وتخلص الديون هذه.
0: باه خليني نرجع لك تقول حبيت على
2: اي جو تأيد الكلام هو بالعقل شنو صاير بس قلت له شو في اخر لحظه استنى في اخر لحظه وهاك شنو صار تور هو كي شافوا بالحق ما عادش ثم وقفه زق الهرب يقولوا معناتها الناس كلها جيت الناس كلها جيت الناس كلها جيت واللي كانت تدفع 100 ولا تدفع 200 وكل شيء وهذاك شنو صاير تو فكر صارت البيك هذيك تو.
0: لو كان نعملوا حوصله خويا سامي نلقاو يعني تقريبا الفريق وصل للقضيه رقم 14
2: 14
0: دوسي 14 دوسي 14 هل دوسي 14 هذا وقع غلق وهكا ولا
2: لا 14 هو طول اللي قاعد يمشي تو لسه عاد يدري تو
0: قداش وصلنا النسبه نتاعو
2: 29% قولوا احنا لو انتير تعمل تو مازالوا دو تير اخرين معنا مازالوا 100 مليون 106 ملايين اخرين ودوسي اللي بعده 75 مليون كوتش فوزي بنزرت له معنا قام بتقسيط راهو 150 قلنا بتقسيطه على مرتين 75 و75 وكان 150 الدوسي نتاعو.
0: طبعا هل عادة نقولوا أنه يعني صارت محاولات متاع تقريب الوجهات النظر هذوما الناس هذوما صارت معهم محاولات ورافضين ولا ما أبدأوش أنهم ربما يساهموا من جانبهم؟
2: هو الحقيقة من اللي بدينا الحملة وإحنا خدمة الأولينية هي كانت تقريب وجهات النظر والتحسيس شوية ونكلمهم بس لقينا تجاوب وتفاعل بس هذه حاجة مؤكدة من اللاعبين الكل وأبريتي يقول لك هو حق فما شكون يرضى باش يقصوا ثم يكون يقول لك لا حقي ناخذ يفو برتوك ما فهمت
0: دونك يقول لك زاد صبرت عليك
2: صبرت عليك وزاد انت زاد ثم زاد جور خذيت وعود ما هي وعود
0: اي وعود
2: دونك ما عادش عنده حتى كيف معناها فهمتي دونك سبقنا الدوسيات الكبار اللي معناتها ما فهمش كيما نقولوا معناها نقاش كل شيء وخلينا في الاخر ان معناتها نجموا نتفاوضوا معاهم نجموا نقصوا معاهم منهم الاربع دوسيات مازالوا مسكرين تو مازالنا ما حليناهمش
0: اي هذوما الاربع دوسيات زاد ماذا بينا نعرفوهم لانه الناس ماشي في بالها كان راهو فما دوسيات اخرين ولكن الدوسيات هذوك ربما خليتهم في الاخر لانهم ابناء النادي هكا
2: هما ابناء النادي يعطيك الصحه لو ابناء النادي وثم إمكانية معناتها باش نجمو ناخذوا ليكيتوس وبايك يصير عملية الخلاص اللي هو محمد أمين بن عمر بوزرة بوغطاس وياسين شيخة
0: هذا من الأربعة اللي فات. خلينا نمشي لأيمن أيمن ترشود لأنه أيمن بكري حكينا على اللاعبين زاد اللي قاموا بمبادرات شخصية وهذه طبعا تحسب لعديد من اللاعبين نحكي عن اللاعبين ما عندهمش قضايا لاعبين كمحب لعب قبل في النجم الساحلي ولا يعني عنده يرى أن الفريق عنده فضل عليه قام ب يعني خطوات يعني الحقيقة فيها برشا احترام ما نعش اعطيني مثلا الأمثلة إذا كان النجم نذكر الأمثلة شفناهم اللي لجنة الفضل نزاعتها بتتهم ولكن أكيد فما تعرف أنت أكثر ربما العدد أو البعض
3: نحكيه حتى على البارح معناتها ثلاثي زيد الجزيري مرتضى بن ونيس وحازم الحاج حسن معناتها ثلاثة ذوما اللي البارح اليوم حتى جاب حدانا السي عبد المجيد المزاز لاعب سابق في الخمسينات يعني في النجم الرياضي الساحلي زيد الجزيري ما حبش يعلن

0: برشا بالمساهمات الأخيرة، ولكن ما هيش المساهمات الوحيدة على خاطر منذ بداية الحملة فما عديد اللاعبين اللي كانوا موجودين، ممكن لوموا شوية على بعض اللاعبين اللي كنا نتمناو أنهم يكونوا موجودين، فما لاعبين كانوا موجودين في الحملات الأولى في السنوات الفارت. طبعا لهنا نحب نتكلم كان على الناس اللي ساهمت، ما نحبش نتكلم عن الناس اللي ما ساهمتش. فالدعوة موجودة والدعوة تتوجه لهم مرة أخرى، توا وقتكم، توا وقت أنه يعني حتى تكون مساهمة بسيطة لكن تكون قيمتها المعنوية كبيرة برشا.
1: استفيق لذا قبل ما نرجع سيسام جيلين، هنا نوجه نداء للجماهير. راهو أنا شفت وقريت الحقيقة عبر الفيسبوك أنه البعض مثلا يسأل يقول لك والله شبيه من المراوي ما وصلوش، والله
2: جاني مساج نفس الحكاية.
1: خلينا نكملوا، لا مو زاد باش نعطي رأي إخ، علاش بربي يعني الخيارات نتاعي ما وصلش؟ راهو في اللحظة هذه في الوقت هذه راهو المحب يلزمش يكون يعني مساهمته يعني هو لك التريكو اللي باش يجي هو فورميل، راه هو معناتها حاجه رمزيه في الاخر، ما هي المساهمه الاهم هو انه ساهم في محاوله انه ينقذ الفريق. دونك ما نربطوهاش بالتريكو جاء وتاخر ربما ساعات شبكه التوزيع ولا ربما فما صعوبات وغيرها. يا ودي انت كمحب ديجا انت كي فكرت وشريت مريول هذاك اهم من انه المريول باش يجيك. هذا حبيت نفسرها سي سامي، اسكو سترني الراي ولا لا؟ لانه اذا كان باش نوقفوا هاو التريكو ما جاش دونك ما نشريش. راه مش هذا الهدف، الهدف هو انك انت تقتني اكرم المبلغ هذاك اللي هو النادي في حاجه ليه. التريكو يجي في مرحله ثانيه، تو يجي التريكو في عقله وتو غيره، لان الفريق القضايا نتاعو مستعجله.
3: اكيد
1: حبيت نوضحها النقطه.
3: هو في السنين العام الثالث لجنه فض النزاعات مشينا بالغانيون غانيون، شمعنى غانيون؟ معناها الجمهور ما عادش يدفع وكو ما يخش كونتر بارتي. قبل لما انا كونتر بارتي كارت ايتاني ايتوليسي نجحت بالبي وعملت لنا معناتها مداخيل كبيره برشا. المره يقولنا احنا شنو مداخيل تولمو لي مايو يحبوا برشا لي مايو، مشيت بالبي في المئويه وكل شيء. هذا نشوف المايو ونشوف الكارت لايف ستايل ونشوف لي زابونمون وكذا غانيو. انت بجوج مش تشري لا باش تشري المليون ادفع من تو وتم بعد في دخول ستارت تاخذ له حاجه. هو صارت تو شنو بون ثم عندنا بعض التشكيات اللي معناتها اللي شكون يسال على المايو نتاعو مازال ما وصلش لابونمون. احنا تو كل شيء وانا ما عندش هيك توزيع عملناه وقال تصير العمليه مش بنسق كبير برشا ومش بنسق بطيئه، قاعد تصير ماني كلمه فيها قاعدين السيك توسيزه ترجعنا في برشا دي ريكلاماسيون يقول لك مثلا نمرو غلط فمش كون حط ادريس على الترونجي ما نجمش تليفري له ثم النمرو مش هو ثم شكون كلمو ما تحصلوش عليه. انا ثم برشا حاجات حاجه اخرى ثم زاد مشكله لوجيستي شويه اللي ثم اللي مايو عملناهم بالفلوكاش. الفلوكاش اخو وقت بتاع طبعا هذاك دونك انت مش تبعث له مايو عادي وابن مو مايو فلوكاج يستنى ثلاثة يشوف بعضهم صارت برشا عملت وهذه زي ما يديروا سوي زي ما بيت معناها فهمت معناها احنا من في لي ريسور زاد الناس كل واحد في تاش ما لقيناش كالعباد هذاك ماناش اوسي نومبرو ماناش برشا باش نجم نخدموا لي تاش كل معناها ساعات واحد يخدم في تاش بتاع اربعه خمسه من الناس ورد وقت فهمتني. دونك صار بالحق شويه تقصير ولا شويه نقولوا احنا روتار وتاخير في التوزيع ما قاعد يمشي كل يوم كل يوم نعطيه الكميات اللازمه. ثم النقطة الثانية هي اللي مايو اللي ناقصين في البوتيك برشا معناها برشا تشكوا منها
1: برشا تسائل هو صحيح.
3: ثم بعض العوام واحد ما يقعدش ديما يتشكى مثلا بعض العوام ثم قصان الضوء اللي صار الجمعة اللي فاتت هذاك أثر برشا على البرودكسيون. عملنا أكثر من جمعة راهو قصان نتاع الضوء راهو ذاك عنده هيك برشا على البرودكسيون ونقص برشا. ثاني حاجة احنا خممنا وقت جيونا للستوك خممنا ما خليوش اللي كان في البوتيك قلنا حنا نعطيهم في الجهات الكل. دونك كل سيلول معانا اليوم أكثر من 60 سيلول كل واحد عطينا كوتا وكشاخد كوتا هي مش أبونمون ثلاثة حاجات هو بليزيور تاي. دونك باش تعطي يلزم كل تاي تعطي باش يسمع برشا يلزم ب 70 و 60 مايو. دونك نجم يبيعهم كل كيما نجمش يبيعهم كل قعد تو برشا زاد من دي مايو عندي سيلو فهمتني ولا وقع تو المزود كل يوم يجيب لنا من كل تاي 50 امس جاب لنا من كل تاي 50 اليوم كالعاده يجيب لنا من كل تاي 50 وعندنا باش كل مره ليمتا ضمنيه يكثر برشا من لي مايو. والعباد قاعده تجي فهمتني معناها هما اللي مايو موجودين اما كيلكو تاي هما اللي مش موجودين فهمتني اللي هما يخرجوا برشا هما اللي ماعادش موجودين اما اللي تاي اخرين موجودين وانا نحاولوا معناتها مع المزود قاعدين معناتها نسقوا معاه باش ونكسيلير معناتها الاوبيراسيون هذه ان شاء الله.
1: عندك السؤال اخي صفيق خاصه في
2: نفس السياق لانه جاني مساج قالوا لي فما الاكس لارج باغ اكزومبل واللارج مش موجودين في بعض الاوقات بقى ما قلت انت هاو علاش مفسرتنا
3: علاش اي امس جابوا 50-50 اما ما شاء الله في لحظه
2: لا يخرجوا فيها في لحظه خاصه المواطنين بالخارج جاوا
3: في لحظه
2: في فاكونس وتو الناس كل طلب اكثر
3: واللي عنده معناتها شكون بحذاه معناتها ممثل الجهات بتاعنا يعني يتصل بي يعطيه المايو راهو عندنا راهو اللي مايو عند الجهات راهو رانا فرقنا له معناها مش كان في
1: يعني فما كوتا موجوده في الجهات
3: فما كوتا وثم زاد ستور

0: اخ زعما روحنا عاملين في لي دو ستور زعما انا يشوف لي دو ستور وما عندهم حق فعندهم حق يتشكوا من الحكايه
1: هذه خويا بربي بالنسبه للستور تاع خزام اسكو نجموا ياخذوا بطاقاتهم الغديكيه مع المريول
0: لي زابونمون اي بيان سور ما
1: لا خاطر هما شكون يسال نفس الشيء
0: اكيد
1: ما نقولهم مش في عوض يهبط الباب
0: لا من خزام من خزام ياخذ الابونمون ياخذ المايو نتاعو وي بيان سور
2: خلنا نسال ايمن تشترني الراي انه يعني هذه تولي حاجات ثانويه وقت اللي ما يوصلش التريكو ولا يتاخر لانه لازم الاهم مع المهم الاهم هو انك تسجل حضورك في الحمله ومن بعد اكيد ما انت مسجل باش يجيك التريكو اليوم بعد نهار بعد نهار باش يجي اما المهم هو الحمله لانه البعض اللي يربطها بال ما جاش تريكو كيفاش تحبوني ندفع يا ودي ادفع توم بعد يجيك التريكو نتاعك ولا الابونمون نتاعك هكا ولا
3: بالضبط بالضبط هو مو التونسي كي تبدا حاجه مفقوده يزيد ينزل عليها اكثر هو في دار تفادليك ما قلنا احنا من اللور الخوذ والمراول المراول بالحق كانت موجوده معناتها بكونتيتي توا مع الهبه هذه الضغط ارتفع وهذه حاجه به احنا ما نجم نقولوا كان حاجه باهيه لكن انك انت باش تعاون النجم الرياضي الساحلي في الوضعيه هذه انك تنجم تاخذ الابونمون تاعك قبل كل شيء فهمت حتى اكثر اهم من المريول المريول ان شاء الله ومتاكد انه المباراه الاولى اللي مش تكون في سوسه لو 29 يظهر لي في الجوله الثانيه معناتها
1: إن
3: اي انه مش كون الناس كل بالمريول نتاعها مش كون وصل للديليفري نتاعها وبالنسبه للناس اللي مش تعمل ريكوبيراسيون من من اللوكال ينجموا يمشيوا البهاء خونا بهاء موجود في اللوكال غادي ويتصلوا به وياخذوا المريول نتاعو من عند بهاء وياخذوا الابونمون نتاعو وكذا ومازالت فما ان شاء الله القدام فما مفاجات اخرى في الموضوع هذا لكن ينجم يعمل ريزيرفاسيون نتاع المريول نتاعو على السيت انترنت نتاع ليتوال على السيت نتاع ليتيش ياخذ المريول نتاعو وبعد مده اول ما يحضر يوصل له الباب الدار كانوا بالديليفري الليفريزون معناتها كان يوصل له الباب الدار كان بالليفريزون والا يجي للوكال ياخذ يريكوبيري معناتها المريول نتاعو لكن احنا مش باش نقعدوا ساكتين معناتها ولا واقفين في الموضوع هذا
2: على خاطر فما توا بلاغ زاد اكيد انتم هنا مع الاخرين في الـ في الـ في الـ في الـ طبعا في الـ في الموقع في في الصفحه الرسميه نتاع فض النزاعات انه هاوي مؤسسه السنبله الذهبيه مثلا فما اتفاق معها انه العاملين الكل ياخذوا اشتراكات 2026 2027 حيوهم زاد هاو هاو المبادره
3: هذا خبر كبير برشا خبر انت انت انت توا انت بشرتنا معناتها بالخبر هذا لا والله اي في الجروب
1: حتى شركه يوني نفس الشيء
0: والله بشرة مزينه برشا واحد يتفرج شويه قال الحقيقه اني قاعد نتبع راهو في لي ميزاجور ثم فلوس اخرى راهو داخله معناتها توا قاعد نشوف معناتها يستنوا فيه يا جماعه من ميزاجور بعد في السيت مرات على لي مونطون لا ثم بوادر باهيه ثم تحركات باهيين معناها نحبش الناس معناتها نقولوا زاد تطمئن راهو لازمنا نكملوا حتى الاخر معناها راهو كيما راهو كيما تشكور راهو ريت ما تشكور انت راهو واحد بليش وتلعب البطوله تكمل الاخر مش 90 بعد 90 مش باك ترتاح احنا كيك نكملوا لاخر لحظه حتى حتى احنا ربحين حتى احنا ربحين كمل عباره انت خاسر بعدين نكملوا ونكملوا ان شاء الله اون بوتي ان شاء الله يا ربي ونجموا نحلوا المشاكل هذه والله اللي يعاودها
1: حتى كان شويه فلوس يا سامي راهو مش تقعد مش نسيروا بها
2: استفادك اللي يدير بربي ما لا لا تفضل تكلم هاك مش اخر بالميكرو
1: هو قلت لك الفلوس حتى كان فضل شويه بعد ما ان شاء الله تتم العمليه مش في ضايع هو في السيزون هي بيدا تو ما محتاجه بعد
0: هو معناها لازم حاجه نذكرها مهمه برشا اللي احنا كي نخلصوا الدوسي هذه ان شاء الله باذن الله راهو مازالوا لي جيشونس نتاعهم احنا باش نقعدوا نخدموا نفس الخدمه
1: فوالا
0: باش نخلصوا لهم لي جيشونس نتاعهم
2: خاطر كل واحد الناس هذا ماشي بالها تحل الدوسي
0: لا لا
2: وقعد تقسيط مبلغ معين
0: راهم 5 مليارات و8 لازم يخلصوا فهمتني وانا احنا توا باش ناخذوا لي ليسونس زعما ثلاثه وشويه اما الزوز الاخرين زوز و500 الاخرين لازم يخلصوا راهو انا مش نقعد نخدموا راهو
1: انا مش باش تعاود فيلم
0: مش تعاود مرة أخرى وإن شاء الله ما تعاودش إن شاء الله ما تعاودش
2: هل فما جهات ولا يعني ما زلت ربما ما توجهتوا لهاش ما زلتوا عندكم فيها أمل نعرف اللي 24 ساعة على محالة والا يعني صعب برشا 24 ساعه انكم توصلوا ولا 48 ساعه ولكن اكيد فما افكار اخرى ولا فما ابواب اخرى
0: هو اكيد معناها فما سيرمو برشا عباد نسينا ما كلمناهمش ولا اما احنا ريت عملنا برشا على وعي العباد وعلى لونجاجمون نتاعهم ولا الديان نتاعهم حكينا له معناها انت تحس لتوال مستحقتك من غير ما تستنى شكون مش يكلمك وحدك ومن بعد نصفيه كيما نقولوا معناها اجا فهمتي بتت احنا قصرنا في الوحده رانا اول حاجه الوقت صغير النومبر تاع العباد اللي تخدم شويه زاد مش برشا برشا وراح يخدم معناتها يقولوا معناتها الناس كل صايب تخدمها كل راهو لهين في ليتيج معناتها بريترونيت معناتها بالحق راهي الناس كل تجري من الصباح للتياح. حاجه اخرى رانا بار سا رانا قاعدين نحضروا في الضربه الاخرانيه كما يقولوا الباهيه معناتها اللي هي ان ايفينمون كي سورا ان شاء الله يا ربي في الويكاند او بلو تار فاتيتر انونسي غدوه قاعدين نحضروا فيه. والميريت هذا كل يرجع لخويا ايمن قاعد توا ايامات ويخدم عليه بالبي بالبي وان شاء الله ان شاء الله دي سي دوما يكون عندنا دي تاكل كان عندك ايمن حاجه
2: خلي خلي خلي خلي خلي خلي بحذين ايمن على الاقل يوضح لنا هذا معناتها
1: سكوب يعطينا
2: الحفله اللي ينجو
1: الحفله
3: شنو هي مش حفله هي سيتان ايفين مون تاع نهايه الاسبوع هذا نهايه اسبوع الحسم يعني ما عندناش حتى حل ان نحسم الامور في الويكاند هذا السبت واحد يوم السبت ان شاء الله مش يكون اللوكال مفتوح ان شاء الله وينجموا الناس كل يكونوا موجودين غادي في اللوكال بنفس الطريقه اللي مشينا بها في السنوات الفارته يعني تحت ذمتهم انه تكون لي زابونمون واللي مايو واللي دون والناس كل تكون على ذمتهم نهار السبت ومش تكون اجواء كبيره يوم السبت لكن يوم الاحد مش يكون ان شاء الله ايفينمون كبير بالاشتراك حتى مع جوهر فهم اللي مش كون ان شاء الله شريك ومازلنا ما حكيناش في الموضوع هذا ان شاء الله سي جمال فهمني لكن احنا عارفين
2: الابواب محلوله
3: عارفين كونه الابواب محلوله كيما اغلب معناتها الشركاء نتاعنا اللي موجودين هوني صدقوني ما نجمش نعطي دي ديتاي اكثر من هكاك اكثر انه كل لي بارتنير اللي متعودين انهم يكونوا مع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله مش يكونوا شركاء مش يكون ان ايفينمون اللي مش يلم كل عائله النجم الرياضي الساحلي الكبيره الكبرى من لي سيلول من احباء من جوارات قدم من جوارات حاليين من عاملين من كل ما يمت للنجم الرياضي الساحلي بصله وكل من ساهم في هذه الحمله مش يكون موجود ان شاء الله في الويكاند هذا ان شاء الله يوم السبت ويوم الاحد وخاصه يوم الاحد حتى نحسم يكون اسبوع الحسم او نهايه اسبوع الحسم نحسم فيها الملف هذا نتاع فض النزاعات الحاليه اللي موجوده فما نحكي لكمش يعني توا يوميا يعني بين اللحظه واللحظه فما اتصالات بالناس اللي مش نتعاونوا على الايفينمون هذا كما قلت جورة فهم ان شاء الله مش تكون شريك معناتها لينا كنا على اتصال حتى منذ لحظات كنا في جلسه عمل مع كابيكا برود اللي تعرفهم اكيد واليوم شريكه معنا اي لو فيفانت السيد ان شاء الله مش يكونوا معنا
2: النقل المباشر صحيح
3: فيظهر لي ليزانديس هذوما قربوا شويه التصوير
2: ولا ما يهم المهم نجاح
1: لا اكيد النجاح والحضور ضروري فنحب نسال سي سامي لانه فما دوز ايفينمون اللي انونسي اللي معناها ان شاء الله اذا كان خاطر سمعت اللي زوز حفلات كبار في الملعب الاولمبي بسوسه وان شاء الله توا عندنا برشا معناها مبدعين وفنانين اللي يحبوا النجم الرياضي سهل ومتبرعين ويحبوا يجيو فان شاء الله اذا كان لي دوز ايفينمون تعطينا شويه بسط عليهم ان شاء الله يتموا المداخيل نتاعها الكل ترجع للصندوق نتاع اللجنة تفضل النزاعات
0: بالنسبة للحفلات وكل شيء إلى حد التو ما هو مش كونفيرمي واضح ولا مش نبدأ ما نعملوا أي ولا إحنا كنا مبرمجين معناتها بعض الحفلات أما حد التو لا ما هو مش معناتها بروغرامي ليفينمون اللي حضر في أيمن هذاك حاضر باش تكون تصير في خدمة بالبي معناها بالحق بارج بليزيور انترفونون موجودين في الحكاية هذه تو اني انا قاعد اون ميم طون معناتها مع ليتيج معناها راهو فهمت خاطر برشا دونك فما برشا تحركات معناتها في الحكومه في الوادي قاعد يلم بالحق اللي معناتها ثم حاجات طياره باش قاعد تصير معناها قاعدين هبه كبيره برشا في بلايص كل معناها الناس كل معناتها قاعدين اليوم غدوا مش يخدموا بالبيع الحكايه هذه باش غدوا نجموا نصبوا لو ماكسيموم ان شاء الله ديفيرسمون ان شاء الله ديفيرمون ابار سا لازم تو الناس كل تفيق وكو بالحق بالحق ما جو تروف با لي مو ساعات خاطر ما سيبو قفنا وصلنا للاخر ما عادش انا فهمت
2: خلينا نكون معاك واضح اكثر سي سي وبعد نمشي لي عندك احساس انه في ال 48 ساعه هذوما انه الفريق سيمر الى خلينا نقول الى محطه النجاح ولا سيعبر الاشكال هذا
0: هو راهو ريتا في الكوميسيون ليتيج عندنا قناعه كبيره برشا اللي احنا مش ناخذ ليسونس واضح ولا
2: باش نقول في حد ذاته يعطي انتباه
0: اللي احنا لو كان ما عندناش معناتها ما عندناش الكونسيونس هذه التاكد هذا رانا ما نخدموش وما نبذلوش جهدنا راهو فهمتني راهو باش ناخذها الليسونس. قول لي كيفاش توا معجزه كيما قال ايمن وبكري تصير معجزه؟ اي نجم تصير معجزه فهمتني راهو بالحق ما ثماش بلومبي صح ما تقولوش معناها بلومبي هو المعجزه لا لا ما
2: ثماش بلومبي. الثقه في في في تفاعل الناس معاكم اللي قاعد يكبر
0: وفي الجمهور كي شفنا الاربع ايام تعداو وثلاث ايام ضامين بعدنا لحد بالحق معناتها امبوسيبل ما ناخذوش ليسونس امبوسيبل امبوسيبل معناها نصور راي العباد راهي مش ترقد الليل معناها مش فهمتني ما نصور ما مش ترقد مش الناس كل هذا مش كلم خوه كلم صاحبه كلم ولد حومته كلم كل شيء هيت هيت نتصور مش مش تفض نتصور معناها 100% وهي حاجه ما يصعب علينا بالحق احنا كسوا عليه ما يصعب علينا فهمتني وربي يسهل ان شاء الله
2: باهي
0: اي ربي يسهل ان شاء
3: الله والله احنا متفائلين احنا ما عندنا سيناريو اخر غير ان مش نحكي لولدي نهار اخر باش نحكي للامير والمش باش نحكي للبابا باش نحكي للناس شنو معناتها ما فماش سيناريو اخر مش نتعدوها كيما تعدينا قبل باش نتعدوها كيفاش ما عندناش حل اخر كان بالجمهور كان بالمساهمات انت هذه الكاميرا اللي اللي اللي اللي يتفرج فيها توا ومكتف يديه ويقول راهي مش تسلك اي اي مش تسلك مش تسلك اما انت معنا انت مش تكون موجوده معنا انت مش تحكي وتقول راني ساهمت انت مش تقول راني من الناس اللي منعت انت من الناس اللي مش تفتخر اوكي تاريخ هذا المرحله صعيبه واللي طوال تعديت مراحل صعيبه اللي طوال تحلت عام 61 62 ورجع تقوى 62 63 وهز الدوبلي توا نفس الوضعيه تقريبا توا احنا تقريبا في نفس الوضعيه ومش نرجعوا اقوى ومش نرجعوا احسن ومش نهزوا التيتروات اللي متعودين خاطر بلاستنا اللي توراوا الفوق فما عندي برشا اصحاب متغشين معناتها حتى يكلموني ويقولوا كيفاش معناتها تحكيوا اللي طوال في الوضعيه هذه واللي طوال اللي طوال وضعيتها وقدرها انها الكبير كبيره كبير من كبار افريقيا مش من كبار تونس كهو كبير من كبار العالم ليتوال ليتوال اللي في في قطر نحكي وندى صدري واني مرتاح نقول اني نحب ليتوال واني ولد ليتوال واني خدمت في ليتوال واني مازال ديما مع ليتوال وقتها حبيت نجي هوني معناتها ما حبوش يعطوني كونجي قلت لهم ماشي ليتوال فهموا السي سكرت الموضوع وريزرفيت التيكي وجيت فما شكون مش يكونوا مساهم معنا في الايفينمون زاد نفس الحكايه موجود في فرنسا ما شاورش للخدمة ولا للعائلة ولا شيء قص التيكي وجاي هذا هو هذا هو ما مش نتعدى ومش نسلكوها
2: نطلب منك رسالة واضحة للجماهير وهي قدامك في الكاميرا الرسالة هذه على ماذا تعتمد وشو الكلمات اللي لازمها تتقال للناس صحيح كنت تتكلم توا أنت أما نحب الرسالة اللي بالحق يعني المحب يزم يشعر بها الناس تتفرج فيك توا داخل وخارج حدود الوطن شنو هي الرسالة الأساسية اللي لازمها توصل لمحب النجم في اللحظات هذه من محب طبعا غيور على الفريق
3: عندنا ساعة 24 ساعة 48 ساعة 3 أيام ما أكثرش من هكاك أما الهدف واضح لازم تحرك تو مش تتحرك بعد شهر مش تحرك غدوة تو تو تو ومن بعد يبقى حديث راه مش نبقاو نحكيو كيفاش منعت ليتوال وكيفاش منعناه الناس كل مع بعضنا وكل واحد مش يبقى يتكلم ويقول ليتوال ريتوال توا ليتوال اللي نتفرجوا فيها ان شاء الله في في بلاصتها احنا اللي رجعناها لبلاصتها شكون احنا جمهور نجم رياضي الساحلي رجعناها لبلاصتها نحب كل واحد يفتخر بعد شهر بعد عام بعد عامين يقولوا ليتوال رجعت لبلاصتها واني كنت من الناس اللي رجعتها لبلاصتها وتحكي الأسطورة جديدة للنجم الرياضي الساحلي خاطر تاريخ النجم الرياضي الساحلي بكله أساطير جميلة وبكله حكايات متاع فخر ومتاع انتماء ومتاع نجاحات ومتاع تيتروات ومتاع إنجازات ومتاع رجالات خرجتهم النجم الرياضي الساحلي موجودين في كل مكان في الدولة موجودين في كل مجالات العمل نفتخروا بهم توا دوركم باش ترجعوا الجميل للنجم الرياضي الساحلي قدامنا شوية وقت لكن قدامنا جمهور من ذهب جمهور لديان متاع ليتوال موجود في داخله بكل ثقة متأكدين اللي احنا مرة اخرى مش نسلكوها لكن كيفاش نسلكوها مع بعض نرجعوا لبلاستها
2: سي سامي زاد نخلي لك انت كلمة او الرسالة المهمة اللي باش توجهها
0: هو كما يقولوا لكل جواد كبوة وليتوال تمرض ما تموتش ليتوال بلاستها في الرابطة الاولى وفي الـ وفي الـ في الافريق مش حتى في في تونس أنا عندي قناعة وجميع أعضاء لجنة فض النزاعات عندهم قناعة والجمهور نجم رياضي الساحلي عنده قناعة اللي ليتوال مش باش تطيح معناها بإذن الله مش تعمل به هذه البارتي إيموسيونيل تو البارتي براتيك تو راهو مازال عندنا بضعة أيام كما قلت بضعة ساعات باش معناتها نكونوا سكرنا هذه دوسية ضمنية كيفاش سكر دوسية ضمنية كل واحد من ناحيته يشارك باللي يقدر به احنا شنو طلبنا تبرعات طلبنا حتى شيء أنا طلبنا شنو ما تقول راني إيتواليست قولي توليست اعطيني لابونمون تاعك واعطيني وريني المايو تاعك لبسو. وزدنا وزدنا التليكوم اللي بيوس نتاع دونك كوم تاخذ البيوس نتاعك. اما اقل حاجه اقل حاجه لابونمون تاعك. هو علاش احنا شجعنا برشا على لابونمون وعملنا لابون خاطر لابونمون 100% داخل التوال. مانيش حكي مع المايو اللي شطر وراه ودخل التوال مش بكل فهمتي معناها علاش شجعنا اكثر لابونمون
2: ماشي للفريق
0: 100% وديريكتومون معناتها ماشي للتوال فهمت. نعرف جمهور النجم هذا مش خيبنا معناتها مش خيب الفريق نتاعو خاطر هو في الاخر الفريق نتاعو مش نتاعنا احنا احنا احنا احنا جينا هنا اداه وسيله باش نقربوا ولا باش نكونوا معناها همزه توصل بين الجماهير والنجم الرياضي الساحل باش يقعد ديما في اعلى المراتب. نحثوا الناس الكل باش يكونوا معناتها متواجدين واللي هذا معناها وحتى حد يقول يبخل الاخر معناها ولا ما عادش نخطوا لا لا نخطوا باذن الله كل واحد يعطي مجهود يعطي اكثر من اللي عنده وباذن الله ثمك الخير لتوال ان شاء الله ترجع لبلاصتها وما يرجعها كان جمهورها باذن الله.
2: كلمة ختام سي توفيق تدليك
1: والله الأولاد كفاء ووفاء ما شاء الله الكلام الكل معناها موجه. إذا كان الكلام هذا ما يمس حتى من حد من أحباء نجم الرياضي الساحلي وعلى الدنيا السلام بالعكس ما قالوا كل اللي في قلوبهم واللي في أحاسيسهم واللي يعيشوا فيه واللي حاسين به أنه الوضعية إن شاء الله بقدرة الله معناها
2: الفريق يمر
1: ثلاثة أيام ونجم الرياضي الساحلي بالبطاقة نتاعه افراح في سوسة ونجم الساحل يرجع المكان الطبيعي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: شكرا شكرا لك سي سمير الجياني عضو لجنة فض النزاعات والناطق الرسمي صديقي ايمن ترشون اللي فرحان برشا انك بحذانا وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون عطلة طويلة لأن نعرف مش هرجع القطر ما مزلت إلا ما يرجع لما يتهنى على الموضوع هذا. تحياتي تحيات كامل الفريق اللي من لكم السوا هذه إن شاء الله في الساعات القادمة تكون عنا أخبار سارة ونحكي على حسم ملف كما قال أيمن ترشون يعني تكون احتفالات لاحتفالات الفوز والحسم ويعني الفريق تعدى هالقضايا هذه. شكرا لكم على الاهتمام والمتابعة نلتقي غدا بإذن الله.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كدوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: السلام عليكم، معكم ديجا حميدة جوهرة اف ام. سنتو قال لي نبو تي قال لي نبو اي ديالنا هنا دايرين دوني بيلو. اسمعوا تخمين

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية هذا المساء عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط التالي www.edunet.tn. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أكد أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية، مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. والوزير يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تنظيم الندوة الإقليمية التي تعد خاتمة لسلسلة الندوات الإقليمية للتونسيين بالخارج لهذا العام جاء بديلا عن الندوة الوطنية التقليدية وانسجاما مع التقسيم الإداري الجديد للبلاد وتطور تركيبة الجالية التونسية بالخارج التي تضم اليوم أجيالا جديدة بما يتيح الاستماع إلى مشاغل أبناء الجالية وفق خصوصيات كل إقليم واحتياجاته. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، أقر وزير الشؤون الاجتماعية بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها، مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. وفي موضوع آخر يتعلق ببرنامج الأمان المندرج ضمن برنامج العدالة الاجتماعية، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. دوليا، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل الركاب هذا المساء في مدينة جرمانة قرب دمشق وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء هذا الانفجار. ومن جانبها أشارت وزارة الصحة السورية إلى مقتل شخصين وإصابة 13 إثر انفجار جرمانة، وأكدت قبلها أنها تتعامل مع أشلاء لجثث. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب عامة قليلة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية، درجة الحرارة تتراوح بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل هذه الليلة إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدتي بعيد ميلادها نصفين مرجات، منالها كل عام وهي بخير ونحبها برضه.

0: توضيح فقط، راه وراء الحوادث القابسين كل كيه ليزاكسيدون، الحوادث المرورية 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وماء والفلوس ما عادش تقضي، ديجا ضيع من الساس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحافلات. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش الفايا الزايد ما يخلصوش، يبدا يجري مسيكك ويقدر يعرف يقول له آمن أكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم عين محلولة وعين مسكرة، لأنه ما عادش فما مربوح. المربوع الصحيح تاخذ به الدولة، ما خلتلهمش بالتاكس بالأداءات وا وا وا والمزدود غالي والمزدود هم عنده برشا غلاش، ليه ليه قاعد يغلى المزدود يخفوا فيه مش بابا الطمو يغلى في الثوم يخفوا فيه. أنت توا 20 دينار جدك يقبل له 30 جدك يقبل له هو قاعد كي نفسه لكن نقطة
1: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. لو حكاية القروض هذه والتصريح عن الشرف أو نحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة، كيف تقول البنك قال لي خويا ما عنا حتى شيء ما هبطنا حتى سيركيلير من بنك سنترال إلى الوزارة وإلى حد الآن فهم حد شيء أفضل. أنا خليه العباد في إحراج الثاني يمشي يقصد ربي معناه باش يشوف الحكاية يكون جواب نيجاتيف معناه، ونعرفش أنا كيفاش باش تكون الحكاية، لكن على الأقل ما تخرجوا حاجة كان تكون في أفضل. عبادة السيركيلير تبعث البنوك كلها أبكيكي معناه.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام.
2: موش مع الموجة.
3: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل، يا أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر جديدة وهذه حلقة أخرى من توا حتى للعشرة متعليل في استضافة أخرى لفنان بفن مميز الحقيقة، هو فن السلطة الرابعة وفن الإعلام، فن الإخبار، فن إيصال المعلومة، وخطر وخاصة على مستوى قناة عرف الظهور مميز، قناة عربية ولكن ظهورها كان مميز جدا في المشهد في ظل انتشار آلاف اليوم من القنوات العربية، ولكن بسرعة لقينا هذه القناة من بين أبرز القنوات في نسبة المشاهدة، في نسبة المتابعة، في نسبة الاهتمام، قناة المشهد. ضيفنا يجينا من الأردن ولكن طبعا يعيش في دبي في إطار عمله بقناة المشهد، هو مالك علاوي، إعلامي مقدم أخبار أردني، حاليا كما قلت يعمل في قناة المشهد بدبي، ويعرف بأسلوبه المهني الهادئ في تقديم النشرات الإخبارية والتغطيات السياسية المباشرة. مسيرته الإعلامية بدأت في دبي عام 2014 وتجارب متنوعة نحكي عليها إن شاء الله من خلال حوار يتواصل من توا حتى للعشرة متاع الليل. حلقة اليوم من إخراج سامي ضميري، إعداد وتقديم زهير الجيس، نسلم عليه. اختاروا موجة جوهرة FM، شكرا لاختياركم الجوهرة، أهلا وسهلا مرحبا، ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة. هذا الأردني المشهور جدا عمر عبداللات والغنية اللي عملت سكسي منذ سنوات، يا ساعد لو تشوفك، نبدأ بها. لو سهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهرة فيم. هذه حلقة جديدة، حلقة استثنائية بضيف استثنائي مالك علاوي، إعلامي مقدم أخبار أردني. كما قلت المشوار بدأ في دبي عام 2014 بتجارب متنوعة في تقديم الأخبار، البرامج التلفزيونية الإذاعية، أيضا خبرة واسعة في إدارة البث المباشر. أنا أعتبر أن السلطة الرابعة والإعلام هو فن، وإحنا في العادة نستضيف فنانين، الفنان والإعلامي مالك علاوي من الأردن ومن دبي أيضا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وعسلامة الناس الكل بالتونسي. حبيت أسلم عليكم.
0: عسلامة يا تونس، عسلامة، مرحبا بك.
1: تونس العزيزي والله،
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: مش أول مرة في تونس،
1: ثاني مرة على قد ما حبيتها،
0: وإن شاء الله ما زال فما
1: الثالثة جاي.
0: معناتها من دبي اخترت سنة أن العطلة تكون تونس. في تونس وتونس الكل تقريبا من الشمال للجنوب.
1: تماما.
0: بدينا يعني بسيدي بوسعيد، راني دخلت شوية على انستغرام، شفت سيدي بوسعيد، شفت كارتاج، مشيت المهرجان كارتاج طبعاً. أيضا حمامات بينتو جربة
1: وهسا جربة، وقبل كمان نفس البرنامج كان ورحت صفاقس ورحت سوسة ولفيت بنزرت كمان.
0: شلقيت كيفاش لقيت تونس مقارنة باللي كنت أتوقعه الحقيقة؟
1: أنا بشكل عام إذا قررت بيوم من الأيام أروح سياحة على بلد، دائما أكثر إشي بفكر فيه قديش أنا ممكن أشعر بالأمان. لأنه الأمان إشي مهم. أول مرة أجيت تونس شعرت بأمان رهيب،
0: راحة
1: أمان. يعني أنا بمشي بالشارع في أمان، مش خايف أني أنصرق أو خايف أنه يصير معي أي حادث. بالعكس، الناس بتحبك، حاب السائح، حاب الشخص اللي جاي ضيف على بلدها، بترحب فيه، تفرح فيه بالتونسي.
0: هو على فكرة أنت كما تتكلمش راك تونسي في وجهك، ماكش ياسر أردني، حاسك تونسي أقرب لل
1: شعور الأمان بالنسبة إلي كان شعور قوي جدا وشعور جميل. بالإضافة للناس، الناس روحها حلوة، يعني تطلع عليك بتبتسم فيك، بترحب فيك، تعرف إنك ضيف، تستضيفك، الكل بيصير بده يستضيفك هون أو يأخذك عبلاصة معينة أو يأخذك مشوار معين، يلف فيك البلد، يفرجيك شو معالم البلد، يشرح لك عن مناطق سياحية لازم تزورها ليخليك تستمتع بوقتك أكثر. فبتحس الدنيا سهلة وجميلة والناس حلوة وبتحب الحياة. هاي المشاعر صدقا بتخلي أي سائح يرجع يجي مرة أخرى. وأنا دائما بقول بلدان العربية جميلة وناسها حلوة، لكن محتاجين أكثر إحنا نزورها لنعرف هذا الإشي، لنعرف هذا الجمال
0: اللي موجود فيها. صحيح. هاي سيدي نبدأ الحوار بالجنجل الأولاني تتسويت. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: حضرة الصراحة، حضرة الصراحة.
0: إعلامي. هو نعرف الكرسي هذا كأصعب من الكرسي هذا علينا احنا كإعلاميين. خلنا نبدأ بعيدا عن الشاشة والإذاعة والإعلام، شكون هو مالك علاوي؟ من هو مالك علاوي؟
1: سؤال قوي. أنا بالنسبة لي قبل الإعلام أو قبل دخولي لهذا المجال، يمكن تستغرب، أنا كنت أشتغل بمهرجانات الأطفال. كنت أقدم كرنفالات الأطفال ومهرجانات يكون فيها عائلات وأطفال. بدأت الحكاية معي من عمر صغير، وكنت أنا أشتغل وبهاي المهرجانات.
0: كان بحب شغف ولا فقط جت صدفة أقدار؟
1: بحب. أنا بلشت بشغلي بهاي المجال. كنت أشتغل مع اليونيسف كمان بمجال الأطفال ورعاية الأطفال، وكنا نعمل مهرجانات، وكنت أنا أقدم هاي المهرجانات ونعمل مسابقات للأطفال. بعدها أنا بلشت أتعلق بهذا المجال أكثر، وأنا بشكل عام كنت دائما أجلس بجانب والدي وأنا صغير أحضره، يعني نكون جالسين سوا ونحضر التلفزيون ونتابع الأخبار. زمان الأباء كانوا يجلسوا يتابعوا الأخبار الساعة المساء، وإحنا كنا نجلس معهم ونتابع الأخبار. فدائما كنت أسأله سؤال، أقول له نفسي أعرف مذيع الأخبار بعد ما يخلص النشر شو بيعمل. يعني بعد ما يخلص نشرته بنشوف إحنا بضب الأوراق وخلص
0: وين يروح
1: وبطفي الضوء شو بيساوي. فهاي التساؤلات ظلت ببالي. كنت أحكي إنه بيوم من الأيام بدي أصير مذيع أخبار وعلى مستوى يعني قنوات عربية معروفة. هذا الحلم واجه الكثير من التحديات، واجه الكثير من التنمر، واجه الكثير من الصعوبات، لكن لم أحد يؤمن فيه إلا ثلاث: والدي، والدتي، وأنا. بس كان هذا كافي. الحمد لله اني اوصل للي انا وصلت له.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: مولود في الاردن في اي بلد من
1: انا مولود في مدينه جرش، المدينه الاثريه اللي بيصير فيها مهرجان جرش اللي كل صيف، واللي فيها الاثار جرش
0: وكارتاج، يعني كارتاج وجرش
1: تماما، يعني زي مسرح كارتاج مسرح
0: جرش. منافسه مهرجان جرش ومهرجان كارتاج في فتره معينه. صحيح. دونك من مدينه جرش.
1: صحيح.
0: من عائله كبيره صغيره؟ قديش اخوه؟
1: احنا 7 اخوة.
0: ما شاء الله.
1: وهنا عائلتنا كبيره، يعني
0: احنا كل اولاد ولا اولاد وبنات؟
1: 4 اولاد و3 بنات.
0: ما شاء الله. دونك 4 اولاد و3 بنات والام والاب.
1: نعم 9.
0: واكيد التيتا وال والاخوان والعمومه و... يعني بهالطريقه التقليديه القديمه.
1: تماما. وانا كنت من عائله بسيطه جدا يعني بالاردن، يعني احنا عائلات البسيطه المتوسطه،
0: يعني الحمد لله. الحمد لله. يقولوا كيف الناس؟ كيف اقل الناس؟ من الناس. تمام. وخير من الناس.
1: تماما. وبدات من الصفر، شقيت طريقي من الصفر. من لا شيء.
0: في الدراسه كيفاش كان علاوي؟
1: انا شخص كنت، لاني كنت انا كنت احب مجال الاعلام، فكنت مبدع فيه. فأنا
0: لا نحكي، ما زلت صغير، ما زال ما خلطناش لقراءة الجامعة.
1: لا لا،
0: قبل الجامعة
1: بالدراسة كنت
0: في المراحل الأولى
1: كنت ممتاز جدا، كانت معدلاتي كانت دائما مرتفعة. أنا شخص كان جدا مجتهد بدراسته.
0: تأثير الطفولة عليك كإعلامي كيف شريتها؟
1: طتني قوة.
0: إنك من عائلة بسيطة، من عائلة من مدينة جرش، من 7 إخوة، معاملة الأب والأم، الطفولة متاعك كانت متوازنة مش متوازنة، يعني هذا كله تأثيره على شخصية الإعلام اليوم مالك علام.
1: دائما هناك طرق لابد أن تسلكها حتى تصبح على ما أنت عليه الآن. الطريق الذي سيأخذك إلى ما تحب سيمر بك على كل ما تكره. بمعنى احنا اكيد واجهنا صعوبات كثير، لكن هاي الصعوبات هي اللي صقلت الشخصية، هي اللي عطتك الجرأة اليوم إنك أنت تكون تقف أمام جماهير تحكي بكل حرية بكل طلاقة. هي اللي عطتني كثير جرأة بحياتي، حتى لما بطلع على الشاشة أنا بطلع أحيانا تغطية مباشرة 2-3 ساعات هوا، بث مباشر مع ضيوف ومحللين وإلى آخره، بكون متزن وقادر إني
0: وهادئ جدا
1: وقادر إني أدير الحوار بكل هدوء، لأنه تعلمت على ترويض نفسي منذ الطفولة.
0: هذه موهبة ولا تجربة؟
1: هاي خبرات مكتسبة، خبرات مكتسبة ومهارات مكتسبة مع مرور الوقت.
0: أنت درست إعلام بالأردن؟
1: بالأردن.
0: وما اشتغلتش إعلام بالأردن؟
1: اشتغلت بإذاعة الجامعة، كان عندنا إذاعة كانت تبث على مستوى الأردن أيضا، اسمها إذاعة اليوم، وكان عندي برنامج فيها. واشتغلت بفترة مراسل مع بعض القنوات العربية في الأردن، وبعدها بعد ما تخرجت من الأردن انتقلت إلى الإمارات وشقيت طريقي بمجال الإعلام هناك. وفعلا كانت الإمارات أرض خصبة وجميلة، لأنه أنت تشق طريقك وتتجه اتجاه حلمك.
0: والحلم كان تقديم الأخبار والبرامج السياسية والتغطية، أم كان الحلم أنك تكون إعلامي؟
1: كانت
0: برامج منوعاتية رياضية.
1: أنا كان بدي اختصاص مجال الأخبار السياسية والأخبار،
0: يعني هذا حلمك من اللي أنت صغير، فحققت حلمك تقريبا. لو لم تكن إعلامي مالك علاوي، شو كنت ترى روحك اليوم؟
1: أنا كنت أمام خيارين، إما طيار سلاح جو أو إعلامي، ودخلت طيار سلاح الجو ومشيت فيها فترة، بعدين حبيت أني أوقف وطلعت من كلية سلاح الجو ورحت للإعلام.
0: حسيت روحك خذيت القرار الصح وإلا؟
1: نعم.
0: بعد خبرة قديش من عام اليوم نحكي على من 2014 تقريبا،
1: يعني تقريبا بحكم يعني 12 عام
0: في التغطيات وفي كذا. طيب أكثر موقف غيرك على المستوى الشخصي
1: بمجال الإعلام؟ يمكن استشهاد زميلنا محمد بعلوشة بغزة، مراسلنا بغزة، مراسل قناة المشهد بغزة. استشهاده يوم ما تم قصفه بشكل متعمد، وللمرة الثانية، يعني كان موقف جدا صعب، لأنه هو صديق وزميل وكنت أنا دائما على تواصل معه، وبيوم وليلة صحينا لقينا خبر مفجع انه تم استهدافه وقتله بشكل متعمد, وهو كان شخص مجتهد. ف كان له تأثير كبير,
0: وقر كبير.
1: حسيت انه احنا بمهنة جدا جدا صعبة, مش بسهولة الناس
0: مهنة المصاعد,
1: مش بهالسهولة الناس يعني فكرت مهنة الإعلام ممكن المهنة سهلة, مش سهلة لا.
0: نعم, هما الحقيقة خاصة مراسلي فلسطين وبالأساس قطاع غزة, وخاصة في الفترة الأخيرة هما اللي مارسوا في حقيقة مهنة المتاعب بيتم عن الكلمة بكل ما حاولوا أنه يعديوا الصورة رغم كل الضغوطات والصعوبات, وشافوا زملائهم يستشهدوا أمامهم. معناتها أنت الأخبار شوف كيفاش أثر فيك, هما شافوا وبل بالعكس يمكن غطوا أخبار استشهاد زملائهم وكانوا ينتظرون أن يكونوا القادمين. صحيح. في موقف الاستشهاد. ففعلا هما نجوم الإعلام قبل الناس الكل. علاش اخترت قناة المشهد؟
1: قناة المشهد هذا يعني من أفضل الاختيارات للأمانة, الحمد لله, اللي أنا اخترتها بحياتي. قناة المشهد هي قناة, منصة وقناة, هي ليست قناة تلفزيونية, هي منصة وقناة. يعني منصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة, لأنها دمجت بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي العصري. قناة لحتى تعطي مصداقية أكثر وموثوقية, عندما بدل ما أنت تكون منصة أنت تتحدث عن منصة وقناة. المشهد عبارة عن قناة فيها مجموعة من الخبرات والإعلاميين من مختلف البلدان. يعني أنا عندي زملاء إعلاميين من تونس, مذيعين أخبار ومعدين برامج ومعدين نشرات إخبارية, عندي من لبنان, عندنا من مصر, عندنا من كل الدول العربية.
0: نعم.
1: إضافة إلى أنه وجود الأستاذ طوني خليفة كمدير عام للقناة, وهو من القامات العالمية الكبيرة, واللي إحنا أصلاً يعني وعينا على التلفزيون كنا نشوفهم ونشوف برامجهم وكنا معجبين فيهم جداً. فإنك أنت اليوم من الأيام تكون تعمل تحت إدارته وتكون زميله بالقناة, فكان هذا بصراحة شيء فخر إلي. وقناة قادرة تصنع موهبة وتدعمها.
0: أنا قبلها في التقديم قلت قناة المشهد فعلا معتها من القنوات القليلة اللي عملت في السعبوم, معتها رغم آلاف القنوات المطروحة اليوم وكل يوم تسمع بقناة مفتوحة جديدة, ولكن قناة المشهد بسرعة أصبحت تران, بسرعة عندها مشاهدين, بسرعة عندها متابعين على المنصة. ما سر قناة المشهد مقارنة بالقناة العربية؟ ما الذي يميز هذه القناة؟
1: الذي يميزها خليني أحكي لك ببساطة. أولا قناة فيها خبرات قوية جدا من مختلف البلدان ومن مختلف المجالات. يعني هي جابت خبرات ناس ذو خبرة. شغلة ثانية, في سياسي واضحة, ضوابط واضحة وقواعد واضحة, هاي القناة كيف بدها منذ تأسيسها لوين بدها توصل, وفي استراتيجيات ناجحة وفي إدارة ناجحة. ودائما الإدارة الناجحة بتنعكس على أداء الوظيفي الناجح وبتنعكس على ما يظهر على الشاشة. إحنا بشكل عام اشتغلنا باحترافية عالية جدا, وكان كل موظف فعلا يشتغل كان يهمه إنه كيف صورة القناة بدها تطلع. أنا يوم ما بدي ألبس وأجهز نفسي وأقرأ نشرتي أنا بفكر بالقناة قبل ما أفكر نفسي إنه كيف صورتي بهاي القناة بدها تطلع. الشغلة الثانية, إحنا فعلا طلعنا بفترة ولو يراها البعض قصيرة 3 سنوات لأرقام قياسية. اليوم قناة المشهد تتحدث عن 45 مليون متابع على مختلف المنصات. صح. نتحدث عن 2 إلى 3 مليار مشاهدة كل شهر على مختلف المنصات. نتحدث على جوائز عالمية أخذتها المشهد على مستوى البودكاست, على مستوى البث, على مستوى التقديم الإخباري, على عدة مستويات. كان كله بفضل الله, فضل جهود الناس اللي فعلا اشتغلت بحق الله زي ما بنحكي احنا بالأردني, اللي كان عن جد بدها تشتغل بحق الله.
0: ناقصها حاجة قناة المشهد؟
1: أنا برأيي مش ناقصها شيء.
0: ناقصين.
1: يا مرحبا بك.
0: فدلك عليك.
1: مرحبا بك.
0: خلنا نحكي شوية على الإعلام قبل ما نحكيه على شخصيتك أنت وتقديمك للأخبار. خلت فما ناس مش في بالهم معتها ورقة وستيل وتقرأ وتكتب وبس, معتها فمش أحاسيس, فمش مشاعر, فمش ضغوطات إلى آخره. ولكن الإعلام اليوم ما تراش أنه أصبح أسير الترند البوز أكثر من الحقيقة؟ نحكي عموما.
1: اليوم الإعلام لا شك أنه تأثر بموجة السوشيال ميديا الكبيرة جدا. يعني لا شك
0: صراع على الأرقام،
1: صراع على الأرقام وعلى المشاهدات على حساب الحقيقة، هذا صح. هذا موجود، لكن مش بكل الشركات الإعلامية. في بعض الشركات أي نعم باتت عندها المشاهدة على حساب الحقيقة، لكن في بعض الشركات حافظت على عنصر الحرية والحقيقة والنزاهة في تقديم المحتوى الإخباري،
0: لأنه هذا لا ينفي هذا، يعني الحقيقة لا تنفي تراند.
1: تمام.
0: وتنجم تعمل تراند بالحقيقة.
1: يضف إلى ذلك اليوم مع عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي اختلطت الأمور. زهير اليوم فات في فيديوهات وصور مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لا تميزها عن الفيديو الحقيقي.
0: كنت باش نجيك للفصل هذا، لأنه من المفروض هذا الذكاء الاصطناعي كان يسهل الولوجي للمعلومة، هو اليوم عقد الولوجي للمعلومة، لأنه اليوم أي فيديو أي صورة أي كذا لازمك تثبت مفبرك مش مفبرك، صحيح مركب ذكاء اصطناعي حقيقة فعلا صار الحدث هذاك، وإلا فما تركيبة أخرى بالذكاء الاصطناعي، لأنه أصبحت المسألة مخطرة على الحقيقة في حد ذاتها.
1: صحيح. يعني دائما إحنا نعود ونقول كلمة واحدة، سوء الاستخدام. يعني سوء الاستخدام لهذه التقنيات اللي أصلا وجدت لأنها تسهل عليه حياتنا هو اللي خلانا نشوف هاي المظاهر. نعم. اليوم السوشيال ميديا هو شغلة كان جميلة في البداية، سهلت علينا عمليات التواصل، التعرف على ناس جدد، التقاء بأصدقاء جدد،
0: سرعة وجود المعلومة.
1: سرعة وجود المعلومة. في ناس استغلتها بشكل سيء. دائما سوء الاستخدام هو الذي يعني يعطل وصول الحقيقة وبيخلي الناس فعلا تشك إنه لا أنا هل هذا ما أقوم به صح أم لا، لكن هي بالأساس وجدت لغايات بسيطة جدا، أنت وشو بتستخدمها، يا بتستخدمها بالطريقة الصح يا بتستخدمها بالطريقة السيئة.
0: طيب الآن مالك العلاوي وأنت تعمل في هذه القنوات خلينا نقول الدولية، بمعنى أنها مشاهدة من جميع أطراف العالم، قناة المشهد من بين هذه القنوات إلى جانب قناة الجزيرة والعربية وبي بي سي وسكاي نيوز وغيرها وفرانس 24، هذه قنوات يتابعوها مش العرب فقط بل حتى المخابرات الأجنبية، وهذا الجميع يعلم ذلك. احنا نعرف أنه اليوم فما خطوط تحرير وانتماءات سياسية أردنا أم كرهنا، فكيف لمالك علاوي أن يعمل خارج هذه الخطوط؟
1: شوف أي إعلامي بظهر على الشاشة هو مطالب أن يكون محايد. أنت مطالب، أنت اليوم وجودك على الشاشة بتلقي خبر معين أو بتتناقش مع ضيف على محور معين، أنت مطلوب منك تكون محايد.
0: كيف ستحايد بين إسرائيل وفلسطين؟
1: أنا بهاي النقطة بالذات أنت بدك تكون محايد لحتى شوف المشاهد، تعطي الضيف كل ضيف حقه. يعني أنا اليوم ممكن يكون معي ضيف من إسرائيل وكون ممكن ضيف مع فلسطين. اليوم إذا أنا بحواري أعطيت الوقت للضيف هذا أكثر وأعطيته الأسئلة هذا أكثر وهنا همشت، أنت فعليا في ناس حتشوف أنه أنت اللي عملته صح، بس في ناس حتشوف أن اللي أنت عملته مش صح. أنت بدك تيجي للأصول الإعلام، أنت بأصول الإعلام بدك تشيل المشاعر وجهات نظرك الشخصية على جنب لما أنت بتطلع على الشاشة. مشاعرك بدك تحطها على جنب، وجهات نظرك آرائك الشخصية بدك تحتفظ فيها.
0: هي هو هذا هو السؤال، كيف يستطيع الإعلامي يتحكم في مشاعره؟
1: يجب أن يتحكم،
0: خاصة أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية.
1: يجب أن يتحكم، يجب أن يتحكم. أخلاقيات الإعلام هيك تلزمنا. هذا أول فصل درسنا،
0: درسنا هذا صح، لكن أخلاقيات الإعلام هذه التي نتحدث عنها لا نراها في العالم الغربي، لا نراها في قنوات أمريكية أو قنوات فرنسية.
1: لا.
0: فلماذا نتحلى نحن العرب والقنوات العربية بأخلاقيات الإعلام المهنية عندما نرى كل الدعم والمساندة من الإعلام الغربي تجاه العدو الإسرائيلي؟
1: إحنا الإعلام
0: معادلة صعيبة،
1: معادلة صعيبة صحيح، لكن إحنا الإعلام العربي خلينا نكون لما أنت فعلا تكون على الشاشة، يعني إحنا صارت معنا مواقف كثير على الشاشة، أنت من داخلك تتأثر، لكن أنت ما فيك تظهر هاي المشاعر. أنت ما فيك تظهر هاي المشاعر، خلص أنت بدك تضبط هاي المشاعر، تضبط هاي الأشياء بداخلك.
0: مصعب ولا
1: براحتك؟
0: صعب الحوار ولا لو طلبت منك أن تصف الإعلام العربي ما قلتش قناة المشهد، الإعلام العربي بكلمة واحدة ماذا ستقول؟
1: الإعلام العربي بحس إنه قبل كان أفضل.
0: كيف؟
1: اليوم قبل كان الإعلام العربي بركز أكثر على المواهب. فعلا يعني تربينا على جيل من الصحفيين والإعلاميين والمذيعين اللي فعلا تحس إنه قامة بالثقافة العامة، باللغة العربية، بالفهم، بالنقاش، بالهدوء. تحس إنه
0: باعتماد التاريخ وباعتماد المراجع وباعتماد
1: في ثقافة عامة، ثقافة عامة ملم
0: كبيرة جدا،
1: ملم بأي موضوع أنت بتناقشه هو شخص ملم. اليوم للأسف ممكن في بعض الشركات الإعلام العربي باتت تتجاوز هذه النقطة وتأخذ بمعايير أخرى، بمعايير الشكل والجمال وإلى آخره. صح. على حساب الخبرة، على حساب الفهم، على حساب الثقافة العامة. اليوم في ناس عندها يمكن موهبة جد وذو خبرة ومخارج حروفهم سليمة ولغتهم العربية قوية وصوتهم حلو، لكن مش ملقين الفرصة على حساب ناس ممكن لا يمتلكوا هذا الإشي. لكن يعني ما في هاي يمكن النزاهة الكبيرة في اختيار المواهب وتوظيفها.
0: طيب اليوم نحكي على مواقف مالك علاوي. الإعلام عموما من المفروض، وأنت الإعلامي اليوم، يصنع الحقيقة أم فقط يعيد تسويق الحقيقة؟
1: حسب.
0: بمعنى؟
1: بمعنى هناك من يصنع الحقيقة، هناك من يبحث عن الحقيقة ويصنعها ويريها للعالم، وهناك من ينقل الحقيقة فقط. وراح أعطيك مثال. أنا ذكرت لك في بداية الحديث، قلت لي شو أكثر واقعة أثرت فيك، قلت لك استشهاد زميلي محمد بعلوشة، لكن أنا ما حكيت لك شو سبب استشهاده وما حكيت لك شو سبب استهدافه. السبب وراء استهداف محمد كان كالآتي. محمد بيوم من الأيام كان في مستشفى، هذا المستشفى مخصص لأطفال الخدج، موجود بمنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة. تسلل إلى هذا المستشفى. هذا المستشفى أمر الجيش الإسرائيلي آنذاك الطاقم الإسعاف كله بإخلاءه فورا، ومنعوهم يأخذوا أي طفل من الأطفال الخدج الموجودين داخل المستشفى. بعد بنحو 20 يوم أو 25 يوم استطاع محمد أنه يتسلل لهذا المستشفى ويطلع على الطابق العلوي في هذا المستشفى ويصور فيديو لعشر أطفال خدج تركوا لمدة 20 يوم ماتوا وتحللت أجسامهم داخل الخداج. صور الفيديو كاملة، بعثوا لنا إلى القناة ونحن بدورنا ضفنا عليه المعلومات وبثينا. بثينا احنا الفيديو من هون وبثينا القصة من هون، وكيف انه هذول الاطفال الخدج اجبروا الطاقم المستشفى على تركهم من قبل الجيش الاسرائيلي وظلوا لمدة 20 يوم حتى

0: وكثير قنوات عربية لولا جهود محمد في البحث والتسلل إلى هذا المكان وأخذ هذا الفيديو ونشره بهذه الطريقة،
1: نعم
0: ما حدا كان يعرف أنه في حوالي

0: أتزوجها، يا أما كان جاييني عرض من قناة وهذا العرض إذا قبلته أنا ما فيني أنزل الأردن إلا بعد 6 أشهر. فأمام خيارين، يا برفض العرض
1: يا ترفض فاخترت الإعلام على هذا التنازل.
0: هذا كان
1: أثر فيك برشا ولا
0: كانت لأنها إنسان جيد جدا معي فكان له تأثير؟
1: الإعلام اليوم تحكم الكفاءة أم العلاقات أم ماذا؟
0: هذا يعود بنا إلى النقطة اللي سألتني عنها، أنه الإعلام ليش قبل أفضل برأيك؟ لأنه اليوم حسيت أنه العلاقات تخدم أكثر من الكفاءة، وهي النقطة اللي أنا حابب أوصل لك إياها. في كفاءات، في يعني أنا مثلا سألتني قلت لك أن المشهد يمكن نجحت لأنها ركزت على الكفاءات أكثر من العلاقات. صدقا المشهد ركزت على الكفاءات، أنا لأني مع المشهد منذ التأسيس. يعني إحنا قعدنا، أنا قعدت 8 أشهر قبل انطلاق القناة مع التأسيس، بفترة التأسيس، فبالتالي أنا كنت على دراية بكل شخص بيجي يتوظف معانا جديد، ركزنا على الكفاءة أكثر. في بعض القنوات الإعلامية للأسف لا.
1: طيب رغم كل هذه الكفاءات ورغم هذا توجه الإعلام التقليدي يتلاشى تدريجيا، وأصبح السمارتفون والسوشيال ميديا الحقيقة هو الإعلام البديل. بسبب هذا الإعلام البديل اليوم نتحدث عن تعليقات مباشرة. البارح تفرج على التلفزة تنجم تعلق وحدك في مقهى في البيت وانت جالس وانت واصدقائك. انا كعلامي مش ممكن نعرف، ممكن يجيني جواب، ممكن يجيني مسج، اما اليوم عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي تحت الفيديو مباشرة تلقى تعليقات بالالاف. تهمك تعليقات الجمهور ومدى تأثير هذه التعليقات عليك كإعلامي؟
0: والله عادة انا التعليقات بنتقي من وين اخذها. أنا بعد التعليقات بالذات بنتقي الأشخاص اللي أخذ منهم هاي التعليقات، بمعنى إرضاء الناس غاية لا تدرك.
1: نعم
0: وهذا لا أحد يختلف عليه. لكن إذا أنا اليوم بدي أفوت على بعد كل نشرة أو كل فيديو أتابع التعليقات، حلاقي التعليقات اللي بتحكي على الحدث نفسه أو اللي بتحكي على شخص المذيع أو اللي بتذمه أو اللي بتمدحه، وأنا تعودت أني لا أكون رهيني لهاي التعليقات لأنها تعطيني الدافع النفسي. أنا الدافع النفسي هو موجود بداخلي، بالإضافة إلى أنه في أشخاص ذو خبرة بحياتي أتعلمت منهم وما زلت أتعلم منهم.
1: عادة يهمك تعليقهم أكثر،
0: بأخذ تعليقهم مباشرة. يعني إذا كان عندي حوار مع وزير أو مع مسؤول معين، بعد ما أجري اللقاء أو قبل ما أجري اللقاء بستشيرهم ببعض المحاور أو الأسئلة، بعد ما أجري اللقاء باجي بقعد معهم أسألهم عن رأيهم كيف تبع، لأنه بيعطوك رأي مهني، رأي فعلا يخدمك في الحلقات القادمة كيف أنت تكون أفضل من نفسك في نسخة أفضل من نسختك. ومنهم مدير أخباري جورج، منهم أيضا مدير عندنا قسم الأسايمنت اسمه رائد، هذول ناس أنا كنت أستشيرهم قبل ما أجري أي لقاء.
1: طيب جميل، ولكن أيضا وازع و هالدودة الجديدة اللي موجودة اليوم هي الأرقام. مالك علاوي مش من أيضا من الإعلاميين اللي يبحث على أنه أرقامه تكون كثيرة ونسبة مشاهدة عالية وفيديوهاته فيها برشا بارتاج؟
0: لا أبحث على المشاهدات،
1: مهم، لأنه حتى في القناة معتها قد تتفاخر تقول أنا اليوم عملت شوف قديش نسبة مشاهدة مقارنة بزميل.
0: مشاهدات على حساب الخاص، أنا المشاهدات على حساب الخاص ما بهتم فيها.
1: بمعنى لو خيروك بين ملايين المشاهدات أو احترام النخبة، ماذا تختار؟
0: احترام النخبة،
1: رغم أنه النخبة تغيرت اليوم والنخبة أصبحت أنانية نسبية.
0: حسب البيئة، حسب المكان اللي تتواجد فيه.
1: ما القرار الذي غير حياة مالك علاوي ولا لم يتخذ بعد؟
0: والله لم يتخذ بعد.
1: هل بكيت مرة بعد تقديم الأخبار أو برنامج أو حوار، ولماذا؟
0: ما بكيت، لكن كنت سأبكي على الهواء مباشرة. كان أمامي محمد وهذا الحدث صار قبل ما يستهدفوه بأسبوعين 3، كان واقف في مكان وانفجرت قذيفة جنبه. وبعدها كان هو أعلى المبنى، فطلبت منه أنه ينزل إلى أسفل المبنى يعني حفاظا على سلامته.

0: فهو وقتها أجابني إنه سواء كنت بأعلى المبنى أو بأسفل المبنى فأنا معرض إني أقتل بأي لحظة. فوقتها أنا يعني كنت سأبكي لأنه كان مشهد صادم بالنسبة لي، بس حاولت إني أدرك نفسي قدر الإمكان لأنه كان لازم إني أضبط مشاعري.
1: مش نمشي شوية للنفسية أمام هذا النجاح الكبير، ودخلت أنا تبعت الانستغرام ما شاء الله نسبة متابعة كبيرة، حضور مميز، معناتها خدمتك بالحق فعلا تلفت الانتباه. هل تخفي فشل عن الناس؟
0: فشل بمجال المهني أم بمجال
1: قد يكون فشل شخصي، قد يكون فشل سابق لا يعرفه الناس يكشف لأول مرة في خواطر اليوم؟
0: أنا على مستوى شوف ما في شخص ممكن يكون ناجح بكل مجالات حياته
1: طبعا،
0: يمكن أنا رزقت الحمد لله بفضل الله عز وجل بإني أكون ناجح بمجال عملي، لكن يمكن فشلت على مستوى العلاقات العاطفية أو الممكن تقودني إلى الزواج أو إلى الخطوبة، لذلك أنا لغاية الآن لا خطبت ولا تزوجت.
1: هاي توينسة البلاد توينسة كل شو اسمهم يعني بالحق سيد يعني عازم خلينا نبدأ يجمع يعني جربة وجايكم يجمع
0: يعني أنا مثلا بالقناة زملائي بينتظروني أنا الوحيد اللي أتزوج عشان نفسهم يحضروا عرس
1: خاطر كلهم متزوجين
0: إلا أنا يعني الحمد لله
1: إن شاء الله أخويا ربي يتمموا مكتوب احنا كل توينسة وإن شاء الله ربي يسهل. فما شخص تتمنى تعتذر له على الهواء وهذه مناسبة أنك تعتذر منه؟
0: يعني ممكن صديقي أنور براسني
1: عليش
0: صار هيك موقف سوء تفاهم بينه وبينه، ورغم أنه احنا وياه متصالحين ومرنا تمام وما في مشكلة، بس برجع بعتذر له مرة ثانية.
1: قلت له أنا اعتذرت لك من إذاعة تونسية.
0: أنا اعتذرت لك من إذاعة تونسية.
1: هذه ما يعملها حتى حد. ده مش أعطيك أسئلة سريعة. حاول بدون برشة تفكير. فكر باش مش برشة. السلطة أم الإعلام، من يؤثر أكثر في الناس؟
0: الإعلام.
1: الحرية أم الوظيفة؟
0: حرية.
1: المال أم المبدأ؟
0: مبدأ.
1: نحكي لك انت تورا معناتها لو خيروك بين المال والمبدا بين الحريه او الوظيفه؟
0: حريه.
1: الحقيقه ام السبق الصحفي؟
0: حقيقه. حقيقه.
1: هل لديك عدو في مجال الاعلام؟
0: والله لم ابحث.
1: كيفاش تقيم نسبه نجاحك من 100%؟ تعتبر روحك حققت نسبة نجاح ب
0: 65 70 والثلاثين محتاجهم تعب وجهد للسنوات القادمة.
1: به في هذا البرنامج وفي اللحظات الأخيرة هذه نعمل شوية سيونس فيكسيون
0: بالعربي.
1: سيونس فيكسيون يعني خيال علمي.
0: خيال علمي أوكي.
1: قليلا من الخيال العلمي. أنا هوني عندي جهاز خيال علمي قادر انه الان انت ساعة مالك كي كنت صغير اش كانت التربيجة يعني اش كانوا ينادولك يندهولك يعني انا مثلا صغير كانوا يعيطولي الزوق
0: ملوك
1: ملوك
0: ملوك.
1: لو بهذه الآلة نستطيع الان ان نستحضر ملوك قدامك الان وتتحدث معاه اش تقول له؟ ماذا تتحدث معه؟ حققت له كل احلامه وتعتذر له في اشياء معينة؟ لو شيك الفرصة الآن وملوك الصغرون هيك أمامك الآن أحكي معاه.
0: أقول له برافو أنك أنت حلمت من هذاك الوقت وكان نفسك تعرف مذيع أخبار شو بيعمل بعد ما يخلص النشرة وعرفت صرت أنت تعملها، لكن كان في بعض الأشياء ما لازم تخوضها، كان في بعض الأمور ما لازم تكون متسرع فيها كثير لأنه ودتك لطرق ما بتشبهك ويمكن لو يرجع فيه ذاك العمر يمكن بس الإنسان سبحان الله ما بفينه يكشف المستقبل، لذلك إحنا نتاج تجاربنا بهذه الحياة.
1: بنفس هذه الآلة فما إمكانية أني نعطيك الآن القدرة على أنك تعمل 3 مكالمات هاتفية لثلاث أشخاص رحلوا عن الدنيا ماتوا، شكونهم وما الرسالة؟
0: راح تكون الأولى مع محمد بعلوشة.
1: سمعتكش.
0: الأولى راح تكون مع محمد بعلوشة.
1: طيب
0: راح أقول له أنه الحرب انتهت يا محمد، وغزة إن شاء الله راح ترجع أقوى، وعائلتك قبلناهم بعدين وشفناهم وهم بدولك بالخير، وزملائك لغد اللهن ما نسيوك وبيحبوك كثير
1: كثير. فما مكتب تكتب باسمه، فما مكان معين خصص للشهيد؟
0: احنا عملنا له طبعا، احنا بالقناة عملنا يعني حفل تأبين له يعني، وكرم حتى يعني محمد كان في أكثر من حفل جوائز للإعلام، رشح محمد بعلوشة من أفضل مراسلين غزة، وتم تكريمه باسم القناة المشهد يعني من عدة جهات جوائز إعلامية سواء على مستوى العربي أو الدولي يعني.
1: الله يرحمه. التليفون الثاني.
0: التليفون الثاني مع جدتي.
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: كان عندك إمكانية الآن بالخيال العلمي أنك تتواصل معها، شو تقولها؟
0: أقولها أنه أنا وصلت للي كنت أحكي لك إياه زمان، لأنه كانت هيك تكون دائما عنا، وما في تلفون ثالث، بس هم دول الاثنين اللي كنت ممكن أوصل لهم أي رسالة بكل صراحة.
1: شكون الناس اللي كنت ديما تحب وقت اللي تطلع على الشاشة تقول إن شاء الله فاتحين الشاشة وإن شاء الله يتابعوني، أو يجيوا على بالك إنهم يتابعوا فيك فيزيدوا يعاونوك نفسيا إنك تكون أنجح؟
0: والدي ووالدتي بالدرجة الأولى، وأصدقائي المقربين جدا خاصة اللي بيشتغلوا بمجال الإعلام، وفي منهم أقارب إلي كمان.
1: احنا كملنا تليفون الثالث ولا
0: انا ما كان عندي الشخص الثالث؟
1: الغناء. طيب كاظم الساهر يقول اني خيرتك فاختار. اختار يا مالك علاوي بين الخبر والتحليل.
0: الخبر والتحليل. التحليل.
1: لو خيروك بين الخبر والتحليل،
0: التحليل
1: تختار؟ التحليل. بين التلفزيون والمنصات الرقمية.
0: أنا ما زلت أرى أنه التلفزيون هو الأب الروحي للإعلام.
1: النجاح والشهرة أم راحة البال؟
0: نجاح الشهرة.
1: شكو قدوتك في الإعلام؟ الإعلامي الذي تعتبره قدوة مالك علاوي إلى اليوم؟
0: بصراحة هم في ناس عديدا يعني، أنا كثير من الناس أنا تابعتهم وكنت أشوفهم، فما كان في شخص معين يعني منهم يطغوا على آخر، لكن ممكن في شخص أنا عن جد بحسه كمان قدوتي بالإعلام، وهو لا يظهر على الشاشة لكنه هو إنسان الذي الجند المجهول الذي يقوم بكل العمل الصحفي بحذافيره بمهنيته باحترافيته بكل هدوء واتزان ورقي، لا يعطيك المادة الصحيحة تظهر على الهواء، وهو الأستاذ رائد الفلاح.
1: جميل. عادة وهذا ما يعرفوش الناس أنه فما ديسيكال يعني فما تأثيرات على الإعلامي نفسيا، وخاصة ذاك مقدم الأخبار الذي يخرج ليتحدث عن عدد الشهداء وعن القتلى وعن التفجيرات وعن الفيضانات والبراكين، ويتابع مشاهد ربما لا يراها الناس لأنه نخفي الصور الصادمة، ولكن أنت تتابعها بالأساس. هذه التأثيرات كيف تتعالج منها؟
0: يعني أنا كنت سبحان الله أتحدث مع أصدقائي اللي هنا بتونس بهاي النقطة قبل يومين. إحنا تقريبا أنت بيكون دوامك 10 ساعات، 10 ساعات من يومك أخبار مؤلمة، تفجيرات، كوارث، زلازل، أزمات، حروب وقتل، وحتى الفيديوهات اللي أنت بتشوفها بتشوفها مجردة يعني كاملة بالناس هم مقتولين بالأشلاء بالدم بكل شيء، بتحاول تختار منها المشاهد اللي ما فيها لا دم ولا جثث احتراما لحرمة الميت، وبتختار اللقطات العامة اللي تقدر تبثها على التلفزيون. أنت فعلا بتكون شايف الوجه الأسود والمظلم من هذا العالم. ما بيخرجني منه غير الناس الإيجابية. أنا أول إشي بحاول أني أعمله بعد ما أطلع من القناة أني أروح أقعد مع وجالس ناس إيجابيين بالحياة، أشخاص بيحبوا الحياة، إيجابيين بيشتغلوا بمجالات مختلفة، ممكن فنانين، ممكن مثقفين، ممكن مهندسين، ممكن ناس رياضيين، ناس يفرجوك الوجه الجميل الآخر من العالم لحتى أنت ما تضلك بهذا المخزون الفكري من الأحداث المرعبة اللي أنت شفتها على مدى اليوم.
1: الصعب مالك هو أنه عادة الشخص الطبيعي العادي الذي لا يعمل في الإعلام، المواطن، المتابع، المشاهد، ممكن جي فترة يقول لك مش نسكر، معاش نتبع، معاش نحب نشوف أخبار غزة، معاش نحب نتابع، معاش، تعبت نفسيا.
0: ما بالك
1: لكن
0: من اللي
1: الإعلامي لا يستطيع حتى يبقى يتابع بشبقة ألاباج، يعني عنده كل المعطيات
0: تماما
1: من دجمش تفوته محور
0: بالضبط،
1: فمضطر أنك تعود للبيت وتتبع ما الجديد، ما الذي حدث،
0: ما بزبط يكون مغيب،
1: هذا يزيد تعب،
0: ما بزبط المعلام يكون مغيب. الإعلامي ما بزبط يكون مغيب. يعني أنا رغم أني أنا بإجازة وبتونس وجاي لأنه أنبسط أغير جو وكذا، إلى أنه باليوم عندي ساعة ساعتين لازم أتبع فيها الأخبار أشوف شو الجديد، لأنه أنا بعد أسبوعين راجع للعمل، فأنا لازم أكون عارف خلال الأسبوعين شو صار
1: بالضبط
0: عشان أعرف لما بدي أتناقش مع ضيوف يناقشوني بخبر صار قبل يومين ولا خمس أيام
1: كن
0: على علم
1: وعلى دراية
0: وعلى دراية.
1: وهذا يتعب، يتعب جدا. هل هناك خطوط حمراء لا تقبل تجاوزها مهما كان الثمن؟
0: طبعا أكيد.
1: ما هي الخطوط الحمراء؟
0: على أي مستوى؟
1: على المستوى المهني طبعا.
0: على المستوى المهني الخطوط الحمراء أني أنا لن أقبل بيوم من الأيام أني أنقل خبر أنا عارف أنه مش صح.
1: هذا السؤال أنا نكره ولكن مضطر نسأله، وأنت تعرف أنه الإعلامي أحيانا يضطر يسأل أسئلة. أعتذر عن السؤال قبل طرحه،
0: ولكن
1: لو فرضنا وبعد عمر طويل أنه هذا هو آخر لقاء إعلامي لمالك علاوي، ما الذي تريد أن توجهه كرسالة تتقص تقعد الدور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الترحمات؟
0: رسالة: كن صاحب مبدأ ولا تبالي، الإنسان اللي عنده مبدأ يخاف.
1: ماذا تتمنى أن يقول الناس عن مالك علاوي عندما تنتهي رحلته الإعلامية في يوم من الأيام؟ أكثر شيء تحب يتقال عليك
0: إنه
1: كما قال الناس عن جميل عازر وعن وعن وعن،
0: إنه كان يحرص دائما بحواراته الإعلامية مع ضيوفه على تقديم زبدة الخبر والمعلومة لهم، لأنه أنا كنت لما وما زلت لغاية الآن أنا بفكر بالسؤال بدل المرة ألف قبل ما أطرحه للضيف لحتى فعلا يكون خير الكلام ما قل ودل، وأخذ فعلا المعلومة اللي تهم الناس منه، سواء كان ضيف محلل، خبير، مسؤول، نائب. كنت وما زلت أجلس ساعتين وثلاث في التحضير لأخذ منه أسئلة أو أطرح له أسئلة معينة تعطيني الزبدة اللي أنا بدي إياه.
1: طيب، وذلك عليش أنا مضطر نطرح آخر سؤال قبل ما تعطيك كلمة الختام. أنت كإعلامي أكيد وقت اللي أنا اتصلت بيك جاء على بالك سؤال قلت ياريت يطرح في هذه الحصة، وربما لم يطرح. إذا لم يطرح هذا السؤال أطرحه وجاوب عليه. إذا طرحت كل الأسئلة،
0: بالعكس الأسئلة كانت جميلة جدا، ما في سؤال لم يطرح.
1: فماشي سؤال لم ترد طرحه وطرحه.
0: لا بالعكس، كل الأسئلة كانت بالنسبة إلي أسئلة منطقية واقعية ضمن أي لقاء إعلامي. صحيح. أسئلة منطقية واقعية لأنه إحنا هيك.
1: نسبة صراحة الإجابات قديش كانت؟
0: أنا بالنسبة إلي 100%.
1: أعطيك كلمة الختام.
0: كلمة الختام شكرا تونس، شكرا بأهلها بشعبها. أنا فعلا بحبكم كثير، وأنا فعلا مبسوط كثير لأني موجود بتونس، وأنا قبل ما أجي كنت قبل ما أجي ألتقي معك نزلت عبارة: عندما تكون الوجهة عزيزة تقاس المسافة باللهفة لا بالأمتار. وهذا كان شوقي لتونس قبل ما أجيها.
1: سعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا لك مالك علاوي، مقدم الأخبار والبرامج بقناة المشهد، الأردني بالأساس المقيم في دبي. شكرا لك،
0: شكرا لك
1: متعتنا بهذا الحوار. شكرا لك سيدي. شكرا أيضا لصديقتنا اللي قامت بتصوير هذا اللقاء اللي تنجموا تشوفوه إن شاء الله على إنستغرام مالك علاوي وعلى إنستغرامي أيضا. شكرا للمخرج سامي ضويري، مقدمة الأخبار بعد لحظات هجر النوالي، أخبار العاشرة ليلا. هنا زهير الجيس، نقابلكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت 9 ليلا. صباح الخير.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اشار وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر اليوم بالقيروان في اختتام الندوه الاقليميه لتونسيين بالخارج للاقليم الثالث الى ان مراجعه مجله الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا ان الاصلاح المرتقب يهدف الى مواكبه التحولات الاقتصاديه وسوق الشغل من خلال تاطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحه والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع. أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت خلال اجتماعها المنعقد اليوم بمقر الولاية، أقرت تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وأقرت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما جاء في بلاغ لولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع أول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. دوليا الآن، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية نقلا عن مشرع بأن لجنة برلمانية إيرانية تعكف على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من عبور مضيق هرمز، وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة. وذكر المشرع أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا متخصصين لتقديم توصياتهم قبل وضع الصيغة النهائية للمشروع. دوليا أيضا، فتح المدعي العام للاتحادية في ألمانيا اليوم تحقيقا فيما يشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطارا رئيسيا للشحن والجيش في شرق البلاد، وحذر من محاولة لتهديد الأمن القومي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: حاب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بقرعة المسابقات الإفريقية في موسم جديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الأول، يدخل مباشرة للدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين سويحل الليبي ومثل الزنجبار، الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. النادي الإفريقي في نفس المسابقة لكن يبدأ من الدور التمهيدي الأول، يواجه جولبال مالي، الذهاب في تونس بين 4 و6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11 و13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين مازامبي الكونغولي وميديا مالغابي. قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من النادي الرياضي الصفاقسي يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق شوبينج ستارز النيجيري في صورة التأهل. تأهل الدور التمهيدي الثاني CSS يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس سيراليوني. الترجي جرجيز في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، يواجه في الدور التمهيدي الأول الديم بيرز السنغالي في صورة التأهل، يواجه المتأهل بين FC من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. كما قلت مقابلات الذهاب بين 4 و6 سبتمبر والإياب بين 11 و13 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام بورقيبة، يواجه اليوم الأولمبي البيجي في عين دراها مباراة دار دون حضور جمهور، وانتهت في اللحظات هذه بالتعادل 0-0. وهنا نعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في مواجهة الأولمبي البيجي. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية، رائد الجزاح في حراسة المرمى مع حسام دكدوب، محمد حسن، صفوان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، محمد سانجاري، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي وصانداي ميدوي. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزة والبلغة قيمته 300,000 دينار بفضل مساهمات أحباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنة أعلنت منذ قليل غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب أوتشي جودلاد، البلغ قيمته 15,000 دينار، وفتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي، والمبلغ المطلوب 150,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري انهزم اليوم الصباح في مباراة ودية دارت في عين دراهم ضد النادي الرياضي قسنطيني اللي درب فيه منظر الكبير، هدفين لصفر، تسجلوا الهدفين في الشوط الأول في الدقائق 7 والدقيقة 22. الاتحاد بن جرداني وصل تعزيز الصفوف ويتعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غازي العيادي 30 سنة، كما قلت سبق له تقمص زي النادي الافريقي والملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي اعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الايفواري، موعدها لحد القادم 17:00 على أرضية ملعب الطيب المنيري بصفاقس. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الألف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيدي كي 24 سنة، متوسط ميدان، صح عاقد بموسمين وباش يلتحق بالفريق في مركز التربصات بعين دراهم. خارج تونس رسميا، ريال مدريد أعلن تعاقده مع الإيفواري ديوماندي بعقد يتواصل 7 سنوات لغاية جوان 2033. اللاعب عمره 19 سنة قادم من ليبزيج الألماني بصفقة حسب تقارير صحفية بلغت تقريبا 500 مليار تونسي. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. فريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد سنويا. كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: جوهرة إف إم.

0: جوهرة
1: Summer Station
2: موج مع الموجة.
0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
3: موج مع الموجة.
4: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. موعدنا الليلة من جوهرة باي نايت يبدا تو يتواصل حتى الماضي ساعة. في البداية نسلموا عليكم، نسلموا على كل اللي يسمعوا فينا، هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، كل من يتابعنا في تونس ولا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، ان شاء الله نتقابلوا انتم ديما في احسن حال. تحيات فريق العمل بالنسبة لليلة، سامي بغيري في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرو كالعادة، لنا نكونوا حاضرين في عدد من السهرات تمار جنسي في 2026. كذلك نحكيه على الشأن الثقافي، جديد الفن والفنانين، بالإضافة بطبيعة لفقراتنا القارة اللي تمشي من الفلاش باك للسامر نايت ميكس للسهرة العالمية والتسلطين اللي نختموا بها موعد الليلة وكل ليلة من جوهرة باي نايت. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تستمتعوا مرافقتنا من توا حتى الماضي ساعة. تستناو معنا الموزيكا أمل حجازي، تستناو ليزا، تستناو أحمد سعد، وكذلك برشاك صابر ربيعي وأحمد حلمي، مش نسمعوا ثلاثة أغنية ونرجعوا ونبدأ معكم مشوار الليلة من جوهرة باي نايت.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بعيد واللي لسانه بقى كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: جوهرة
2: سما ستيشن
1: موج مع الموجة.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام، واصلين معكم سهريتنا حتى الماضي ساعة. بدايتكم كالعادة بمواكبة أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات. الليلة يكون الموعد مع اختتام مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. نعم، المهرجان هنا كان الافتتاح، واليوم يكون الاختتام. غير ما نرجع بيان سور لليسار الكل، وان شاء الله اليسار ما عادش يتعاود، وان شاء الله بيان سور العبر حصلت للجميع. بالنسبة للموعد هذا اللي يبدا نهار 30 اوت ويكمل الليلة 6 اوت في دورة 42، سهرة الليلة سهرة الاختتام، يواكبها زميلنا انيس الكناني. انيس مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك احمد، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. الليله اختتام الدوره الجديده من دورات مهرجان القنطاوي بحمام سوسه، ومع كازو الليله عرض ممتاز، برشا حضور جماهيري الليله في مهرجان القنطاوي في حمام سوسه. ذاك علاش بحذانا وصال الغرزول عضو الهيئه المديره بالمهرجان. وصال ظهر لي رغم اللي هو شطر برنامج خمسة سهرات، إلا أنه الحضور الجماهيري كان حاضر برشا في كل السهرات.
2: عسلي مانيس، مرحبا مرحبا بكافة مستمعين جوهرة اف ام. ويصال غرزول عضو هيئة مديرة الدورة 42 مهرجان القنطاوي بحمام سوسة، الحمد لله رغم أنه هو ربع برنامج الدورة السنة، أما حاولنا نعمل المستحيل أنه ننجحوا الدورة هذه وأنه يكون فما مهرجان الدورة 42 بحمام سوسة. افتتحنا الدورة 42 مع عرض كنا نغني بقيادة مايسترو جهاد جبارة، كان ناجح الحمد لله بإقبال جماهيري ممتاز. ومن بعد جي كان عندنا يانجر زيد الرابر، زيد كان ناجح بامتياز. وعندنا كريم الغربي بفيزا، زيد كانت ناجحة. والبارح كان عندنا عرض المحافل، شوية جو الجربي، شوية عملنا جو مع الببليك، الحمد لله زيدا كان ناجح. واليوم اختتام الدورة كان مع كازو، ان شاء الله نستنيكم باش تكونوا بحذينا وتكونوا معنا في اختتام الدورة 42.
1: هو ما شاء الله تو ديجا هو مازالت ربع ساعة لانطلاق العرض ولا أقل، الحضور الجماهيري غفير والناس مازالت البرة
2: ما شاء الله. اليوم عنا عرض سولد اوت الحقيقة، الجمهور كما تراو مازال البرة يستنى، فما برشا يحبوا على دي باس مي مالوغوزمون سي بون. كملنا ان شاء الله الدورة هذه تكون نالت اعجاب الجماهير. نحب نشكر جوهرة اف ام البارتنير ميدياتيك معانا اللي كان معانا في كل دورة، وزيد نحب نوصل معلومة اتخافيغ فو انه حمام سوسة لازم يكون عندها مسرح هواء طلق. راهو العراقيل اللي كانت عندنا في بداية الدورة انه احنا منجمنيش ناخذو لوتوريزاسيون تاع استغلال الملعب البلدي بحمام سوسة. مهرجان عريق 42 دورة معناه ما همش شوية، لازم يكون عنده مسرح هواء طلق باش نجمو كل صيف نخدمو مهرجان تكون برنامج أكثر من هكا ونمتعوا الجمهور. وهذاك هو نحب
1: يعطيك الصحة ويصال الغرزول عضو الهيئة المديرة بجمعية مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. هذه الأجواء أحمد كما قلت لك أجواء كبيرة برشا، جماهير غفيرة جدا الليلة في سهرة اختتام مهرجان القنطاوي بحمام سوسة مع كازو.
0: مشكور جدا أنيس الكنين على مواكبة المهرجان القنطاوي بحمام سوسة في دورته 42، وإن شاء الله بيان سور القادم يكون أفضل مجموعة من السهرات القليلة، لكن حققت نجاح جماهيري محترم جدا. إن شاء الله بيان سور العام الجاي يكون كل شيء على بكري، التحضير الرخص وغيره، ولما لا تولي المسارح هواء طلق موجودة إن أمكن في أكثر من مدينة. مازلنا واصلين معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. كازو يغني في حمام سوسة وموجود في البلاي ليست نتاع سهريتنا. من هنا أغنية
3: أسفي

كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي. لو كنت خاتم طبعا كنت هتقلمز عليكي. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك انا هشتكيكي.

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عايبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس عن ميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمضة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى سابقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهرباك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفة.

إذا ما تبكرة غنية تومبي غنية نصطو معاها للعشرة 53 دقيقة في استوديوهات جوهرة FM في جوهرة بين عيد سهريتنا متواصلة معكم حتى الحضي ساعة بقوا معنا مشكورين في الاستماع مازلنا مواصلين معكم مختلف فقراتنا متابعاتنا وفقراتنا الموسيقية شوي أخرى يكون وعدكم عن الموجز لحداش الأخبار مع هاجر النبيلي نرجوحنا نكملوا معكم مشوارنا وسهريتنا ولقاء اليوم من جوهرة بين عيد حتى الحضي ساعة

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: جوهرة FM.
2: السلام عليكم، معكم جيجي حفيدة جوهرة FM. سنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو ايت ديالنا هنا.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت 2712 حادثا في مقابل 3365 حادثا خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتلى خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا السنة الماضية إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق إحصائيات المرصد. حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل يوم أمس 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دعا ولي بن زرت سالم بن يعقوب إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق عمل النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعية انعقدت مساء اليوم بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة بالبلديات السبع عشرة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية بن زرت. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لديها مخزون هائل من الذخيرة، مشيرا إلى أن شركات الدفاع تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ الولايات المتحدة. ومن أخبار العالم كذلك، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية اليوم بعد تقارير عن أن لجنة في البرلمان الإيراني تدرس مشروع قانون من شأنه حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية مضيق هرمز وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى خمس قيمة حمولتهم. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: جوهرة باي نايت تعود معكم طوال 11:21 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، والزردة تعود في مهرجان سوسة الدوري، عرض بقيادة عبد الكريم الباستي وخالد السنوسي ضمن الدورة 67. هذا العمل الفني الفرجوي اللي يستلهم روحه من التراث التونسي والأصيل ويجمع بين الموسيقى الصوفية والشعبية والفولكلورية في لوحة احتفالية نابضة بالحياة. بقية التفاصيل الخاصة بالعرض هذا، عرض الليلة في مسرح المسرح الهوائي طارق سيدي الظاهر بسوسة، في المباشر مع صديقنا وزميلنا غازي خليل. غازي مرحبا.
2: مرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة اف ام في سهرية الليلة، سهرة أخرى من سهرات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. الليلة سهرة الزردة تعود بالطبيعة كما استنيناها، الزردة لغياب 14 سنة على الساحة الفنية، وترجع الليلة في مسرح لواء طارق سيدي ظهر سوسة. أكيد رجعت في عروض أخرى، لكن بالنسبة لسوسة نحكي أنه العودة الجمهور الزردة تعود لعبد الكريم الباستي، تصور فكرة وإنتاج اللي يقول الزردة يقول الصوفي السليمية القادرية الإسطنبالي العوامرية الفن البدوي الملالية الربوخ ومجموعة من الفنانين التوانسة يصاحبوا عبد الكريم الباستي، توزيع الموسيقي لخالد السنوسي، الإخراج المنير المخينيني. الزردة تعود، الزردة رجعت، الجمهور عامل جو تقريبا فما أقل من ساعة بشوية من اللي بدأ العرض 50 دقيقة، والأجواء تعم 66 كيف تفاعل كبير من الجمهور مع عبد الكريم الباستي وبقيت الأعضاء متاع الفرقة الموسيقية ولا حتى الفنانين اللي موجودين على الركح، لوحات رقصة لوحات غنائية متنوعة، وفرحان باش يكون بحضية الليلة زادة مكلف بالإعلام في مهرجان قرطاج الدولي، وقيدوم الإعلاميين وبقوس الإعلاميين والصحفيين عبد الجليل السمراني. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا سهلا، مرحبا. مرحبا بك غازي، مرحبا بس الحباسي، مرحبا بجوهرة فهم، عندي عليكم برشا جوهرة، يعني عدنا والعود أحمد أو أول ما عندي برشا ما تكلمتش من الجوهرة، هكا فرصة اليوم باش نتكلم ونحي يعني كل العاملين في الجوهرة وأيضا جمهور مستمعي الجوهرة.
2: يعطيك صحة عبد الجليل، ميرسي بوكو زادة خويا. الزردة تعود وانت زادة عودة، فهمت مع الزردة يعني هنا خلنا نسأل ساعة عبد الجليل، في العادة هو اللي يقدم الزردة هكا ولا؟
3: اي في العادة نقدم، هنا اليوم قدمناها منصفة، محليها فكرة لذيذة غازي، احنا ما خدمناش مع بعضنا اما اليوم لمنا نفس الميكرو، بوركوا با ان شاء الله تجي فرصه ونخدموا مع بعضنا. انا علاش نقدم الزرده؟ لانه قناعه، انا ذوقي صعيب شوي، وانت تعرف اللي انا يعني نقولوا بين ظفرين احرص مع الاعمال الفنيه خصوصا الاعمال الرديئه، الزرده استثناء. انا تقريبا مع بدايه عهدي بالعمل الصحفي منذ ما يناهز ربع قرن، الزرده وقتها نقولوا في تنبكها وهي موجوده قبل ما ندخل انا العمل الصحفي، تبنيت على فكره القداسة، فكرة الفرح في موروثنا يعني اللامادي. نعرف احنا انه المجتمع التونسي في وقت من الاوقات كان يزرد كما نقوله، موجودين برشا اولياء الله الصالحين، هو نوع من التقرب الى الله ربما بتلك الثقافة انذاك، لكن على الاقل ثم اجواء متاع فرح. انا هذا تاريخين، اما الفكرة كيفاش تخدمت وكيفاش تهنزت، تحس انه ساعة قيمة الاصوات الموجودة، قيمة العازفين الموجودين من افضل ما يوجد في تونس، الاخراج والبرايف هذه كل يشجعك انك باش تلقى عمل ربما متكامل فيه فكره وفيه غايه بعيد ربما على الاعمال تستسيغ وتستسهل كل شيء. دونك القناعه هي اللي تدفعني نحو اني على الاقل ندعم الجوده، رغم انه الاعمال الجيده تعد على الاصابع في زمن الناس هذا.
2: زردة تعود في سوسه، كيفاش لقيت لها جوية في مسرح لواء طارق سيدي الظاهر؟
3: شوف انا جيت للمسرح سيدي الظاهر اخر مره في عرض الزياره، اول عرض تعمل للزياره فهمني 2013 هكا، وتقابلنا غازي ونرجع له اليوم. سيدي ظهر انت اليوم ملحم زين في هكا وميادة، لا انا فضلت نجي ساعة سوسة عزيزة وغالي علي برش، عديت فيها مصايف وانا صغير، كنت باش نلعب في الاتوال غير الله غالب، ما كتبش المكتوب فهمت.
2: قديش عندها ذي؟
3: برسك 30 سنة، الوالدة توفيت وقتها أثر الشيء ذي
2: الله يرحمها
3: فهمني. دونك لقيت سوسة وسيدي ظهر وناهيك انه الأصداء نتاع نجاح مهرجان سوسة الدولي لهذه الدورة، يعني تقريبا من أجود المهرجانات إذا أضفنا إليه الحمامات. أنا نحكي بكل حيادية هنا، دونك هذا يشجع أنك تجي وتلتقي بجمهور سوسة وتشوف غازي وتحكي على الجورة، يعني ثم نوع ربما من النوستالجيا الجميلة اللي تخرجك من ضغط العاصمة وضغط الطقس سيرتو تو، ونبعد شوي على ثقافة الشوارع على فيات الثرثارة.
1: يعطيك صحة عم جليل، ميرسي بوكو. على كل زادة خلنا نكمل معاك، إذا الزردة مبرمج في مهرجانات أخرى في عروض أخرى؟
3: أي محد علمي مع عبد الكريم أنه الزردة تبرمجت في عروض أخرى. أنا خليني نحكي كارت سير تابل، ثم الزردة متاع النجلة اللي هي تغني فيها واحد، هي تغني،
1: كنت باش نسألك،
3: هي تغني ولا ما هيش تغني يعلم الله، والفنانين يعرفوا. الزردة متاع عبد الكريم البنزردي، أنا شفت الزوز، شدينا بين الثرى والثرى إحقاق للحق. هي ربي عينا تخدم على روح، ما قلنا حد شيء. بالنسبة لي أنا الحضور الجماهيري المكثف دي ما رو فيه وعليه، أنا خبرته هذه الأشياء من خلال مهرجان كارتاج أو بعض المهرجانات الأخرى. عملية الحضور الجماهيري والله كان قول لك غازي تضحك، يعني تلقى 5,000 فنان مش قاسين لي حتى 500 منين جاوا ذوكم يعلم الله وأنا أعلم كذلك. لكن الجودة، الجودة هنا الجمهور اللي يجي للجودة هذاك اللي يلزم نكثفوه، ويلزم المهرجانات يلزم يعني على الأقل تقول أنت فكرة تتلم أنه ندعم العروض الجيدة باش نرتقي شوي بالذوق، لأنه العروض الراقصة عندها يعني لياليها فهمني، والعروض المائعة عندها أماكنها وعندها جمهورها أيضا. أما المهرجان اللي صارف عليه الدولة واللي العباد تقص باش تجي أكتكي، ذيك هي وثيقة معنوية بينك أنت وبين صاحب العرض من أجل يعني تحقيق المتعة والاستفادة والمؤانسة. بالنسبة للرقص يعني في متناول جميع في كل مكان وفي كل وقت، دونك تشوف أنت عرض كيف هذا ولا شفت نبيها كراولي ولا جايبو شنير، تحس أنه مهرجان سوسة الدولي يعني أراد أن يقطع مع الرداءة ويؤكد الجودة، وإن شاء الله يكون هو عبر لبعض المهرجانات التي انساقت وراء الأرقام.
1: نجم نقوله الزردة باش يكون موجود في دورات قادمة في مهرجانات،
3: هو غازي موجود السنة في عروض أخرى، ما هوش بالكثافة اللي هي، أما موجود بعدد معقول. أما متأكد أنت شفت تقريبا 50 دقيقة أو ساعة من العرض، أعتقد أنه الناس ومديري المهرجانات باش تتحل عينهم على العرض هذا. ونقول لك سكوب، يعني اليوم أكلمني مدير مهرجان من جهة داخلية برمج هذا العرض في الدورة القادمة، لأنه حضر للبرايف كشاف البرايف برمز، قال هذه العروض نحب عليها. احنا نخدم على عروض الفكرة اللي فيها اجتهاد، اللي فيها الطاقات، اللي يحب يخدم كما جاء له أماكن أخرى. مهرجانات لازم تكون هي يعني بداية الانطلاق لمصالحة الذوق مع الجودة،
1: هذا هو. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو عبد الجليل، شكرا ليك. أحمد نرجع لك في جوهرة باي نايت، أكيد الأجواء حلوة عندك، الموسيقى متنوعة، ونعرف اللي السهرية تحلى معك في جوهرة باي نايت. تحياتي، باي باي.
4: مشكور جدا غازي خليل على كل التفاصيل، مشكور أيضا سي عبد الجليل السمراني. إن شاء الله تعدى سهرة طيبة، إن شاء الله عرض يلقى الرويج المطلوب بعد ما يمتع جماهير مسرح سيدي ظهر الليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي. يبقى معنا في الاستماع، ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. جديد الفن والفنانين بالنسبة الليلة، باش نحكيه على إنتاجات الفنية. مي فاروق اليوم نشرت أغنية جديدة، أصدرت أغنية جديدة نشرتها على يوتيوب مختلف منصات الاستماع، أغنية بعنوان حبايبنا محمد خيري. عرفت شكون محمد خيري؟ محمد خيري اللي غني الليلة في كارتاج ماما يدا الحناوي، ويغني حتى في الخدود الحلبية بجوباتون سي. هذه الفيديو والصور المنتشرة ليه من حفل كارتاج، نسموه في غنيته الجديدة اللي خرجت ونشرها العشية، وجهة نظر. شيء ما شيء اللي تعرفت في البداية وقت كانت صغيرة بغنيات انت عمري وغيرهم من الغنيات الحلوة في عادات لم كلثوم، تبدل شوية في اللون الموسيقي في الانتاج الخاص بها. مش نسموها لها غنية بعنوان خد لك جنب، نسمو الغنية الثلاثة ذو، بعد يكون الموعد مع السمر نايت ميكس.
5: الجوهرة.

Summer Night Mix. Let's go. في السمر نايت ميكس لاتن هاوس ميكس لايف في فوكيت في تايلاند هاجل باد بوني اون فاير وغيرهم من الاسماء. نسمو نستمتعوا بالسمر نايت ميكس في اللايف هذا الاختيار هذا من ارجو معكم في جوهره. باي نايت موج مع

هذا كان ميكس لاتن هاوس لايف ان فوكيت. سمعنا هاجل, سمعنا باد بوني, سمعنا اون فاير, ميكو وغيرهم من الاسماء في ميكس خاص بس سامر نايت. من بالنسبه لليله ما زلنا مواصلين معكم في جوهره باي نايت حتى الماضي ساعه شوي اخرى معكم مع نشره الاخيره للاخبار بالنسبه اليوم وهجر نوينا نروح نكمل معكم مختلف فقراتنا وكذلك اخبارنا ومتابعتنا ديما في جوهره باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: انخفاض في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى، وإيران وسلطنة عمان تقتربان من الإعلان عن اتفاق لمضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل الجهود للسيطرة على حريق في منطقة جبلية بالكليب من ولاية سليانة، حيث تدخلت أمس طائرتان عسكريتان لمعضدة مجهودات السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر الأربعاء بمنطقة جبلية بمعتمدية الكليب، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري لولاني. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متران، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسيلة من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب، في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الأطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الأطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. في شان وطني آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. وأكشف الوزير أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. أعلنت وزارة التربية أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول.

0: أولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع أول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إطلالتنا الإخبارية متواصلة وفيها سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم 5 من أوت 2712 حادثا، في مقابل 3365 حادث خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ووفق أحصائية المرصد، تراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا العام الماضي إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ 5 من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43%. دوليا الآن، لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور من مضيق هرمز، حيث أفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. ومن أخبار العالم أيضا، قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قال أن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين، منهم امرأة وطفل في الرابع من عمره، أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالإضافة إلى يمني ومصريين 2 وباكستاني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: فلاش باك.
1: رجعنا معكم جديد في الفلاش باك ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. دينا معكم العشرة مصلين حتى الماضي ساعة. تابعنا معكم عبر سهرات المهرجانات اخر اخبار الفنانين وانتاجات الجديدة. بالإضافة لهذا نواصلوا مع الفلاش باك عودة الأبرز السنوات متاع الموسيقى. كلش الأبرز لأنه كل فترة والموسيقى تميز بها، لكن في فترات كانت فما أغاني متميزة تستحق أن نرجعوا ونسموها، وإن شاء الله نستمتعوا بمختلف الأغنيات اللي يكونوا موجودين في الميكس اللي نختاروهم في فقراتنا الموسيقية. في الفلاش باك اخترنا ليلة نبدلوا شوية بعد ما سمعنا الدانس الورو دانس الرابسودي، اخترنا أنه نسمعوا ليلة جو الروك روك ميكس من عند أليخاندرو باريرا. كان خرجوا في 12 ماي لسنوات السبعينات والثمانينات. بالنسبة للغنيات والفنانين والمجموعات اللي اختارهم كما أوبس كما خوان جيت كما ران دي ام سي بينك فلويد بايلوت تويستد سيستر كوين ذا كلاش جورني رولينج ستونز وبون جوفي، هذوما أبرز الأسماء بالنسبة لفلاش باك ليلة دي جي أليخاندرو.

0: هذا دي جي أليخاندرو باريرا في روك ميكس لسنوات السبعينات والثمانينات. تسمعوا في راديو جوهرة في جوهرة بنات
1: فانتينا.
0: نوصلوا توا لاخر موعد بالنسبه لليله، دقائق الاخرى من موعد سهريه جوهره باي نايت مع السلطينه. نحبوا ديما نخليو بيان سور السلطينه والجو في الدقائق الاخرى من موعد سهرات جوهره باي نايت. باش نسمعوا اغنيه كل ده كان لي محمد عبد الوهاب من تاليف منى الشناوي. الحان محمد عبد الوهاب غنى بكل اقتدار مطربنا التونسي صابر الرباعي في حفل ليلة موسيقى الأجيال في الرياض 2024. معها نكمل معكم مشوار ليلة مجاورة بنايت. تحيات سامي بويري وأحمد حبيسي لكم. زينة صباح الخير. سلام.